0: من الزمن لإعادة بناء قدراتها. وبكل صراحة إيران لم ترى شيئا بعد. كنا لطفاء، سنضرب منطقة جبل فأس في وقت قريب جدا على الأرجح، وحينها لن تستطيع إيران القيام بأي شيء. في العادة لا أصرح بمثل هذه الأمور، لو كنت أعتقد أنهم سيقومون بشيء حيال ذلك لما قلت هذا الآن، لكنني سأضرب تلك المنطقة قريبا جدا وبقوة.
1: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس بعد حرب الأيام الاثني عشر، وأبلغت واشنطن بذلك. كما أبدى مسؤول عسكري إسرائيلي قلقه من أن الغارات الأخيرة لم تستهدف بالقدر الكافي الأنشطة المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيرانية.
2: ما بدا نهاية ربما كان مجرد بداية، في وقت كانت واشنطن وتل أبيب تعلنان نهاية حرب الأيام الاثني عشر. كانت في أعماق الجبال الإيرانية عملية معقدة تنفذ بصمت بعيدا عن الأضواء والخرائط العسكرية. شاحنات ثقيلة تحركت بالخفاء تحت غطاء الليل بين تضاريس جبلية قاسية. نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي وتسللت عبر فتحات ضيقة لتستقر في عمق الأرض. بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى داخل جبل الفأس. الجبل ليس موقعاً عادياً، يقع قرب منشأة نطنز النووية ويعرف محلياً باسم جبل كولاج. وتقول تقديرات الخبراء إن منشآته تمتد على عمق يصل إلى نحو 450 قدماً داخل الصخور الصلبة، مع شبكة أنفاق واسعة ومساحات تكفي لاستيعاب منشآت نووية كاملة. تقول التقديرات إن الموقع أنشئ ليكون البديل المحصن لمنشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي دمرت. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت خلال الأشهر الماضية نشاطاً متزايداً في الموقع من حركات شاحنات وأعمال تدعيم للأنفاق وتشديد للإجراءات الأمنية، بينما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحصل على إذن لدخول الموقع أو التحقق مما يجري داخله. ومع تزايد القلق واكتشاف هذه التحركات، عاد الموقع ليصبح في صدارة الأهداف المحتملة وسط خشية من أن يتحول عمق الجبل إلى نقطة انطلاق لسيناريو التخصيب المتقدم. الرواية الإسرائيلية لا تجزم بأن إيران بدأت التخصيب داخل الجبل، لكنها تعتبر أن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى هذا العمق يمنحها حماية أكبر ويجعل أي محاولة لاستهدافها أكثر تعقيداً. لذلك عاد جبل الفأس إلى واجهة الحسابات العسكرية، وبات اسمه يتردد مجدداً في واشنطن وتل أبيب بوصفه أحد أكثر المواقع النووية الإيرانية غموضاً وإثارة للقلق.
1: عقد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في باكستان. والتقى مؤمني مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ومع رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي دعا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. وكان مصدر إيراني كشف لرويترز أن الوسطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام لإفساح المجال أمام جهود إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. استدعت الكويت السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على الاستهداف الإيراني لناقلة نفط كويتية الاثنين. وأكد بيان للخارجية الكويتية أن الاعتداء على الناقلة تسبب بوقوع عدد من إصابات الطاقم. وكانت وزارة الكهرباء الكويتية أعلنت عن تعرض محطات عدة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه لهجمات إيرانية للاثنين تسببت بحرائق، وأن الإصلاحات مستمرة. من جانبها أعلنت قوة دفاع البحرين أنها اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية، وأكدت أن إيران لا تزال تواصل نهجها العدائي الممنهج لاستهداف المدنيين. كما أكد مصدر في الجيش الأردني تحييد 5 طائرات مسيرة انطلقت من إيران، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، كما تم اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. دانت الخارجية الإماراتية بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وجددت الخارجية الإماراتية تضامن دولة الإمارات الكامل مع الدول المستهدفة ودعمها لها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إنه لا مصلحة لإسرائيل في الانجرار إلى القتال الدائر حاليا بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح سموتريتش أن الهدف الأساسي لإسرائيل هو إضعاف القيادة الإيرانية، وأن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الإجراءات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوضع الراهن مناسب لإسرائيل. أفادت وكالة بلومبرغ بأن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام القواعد العسكرية البريطانية من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أنه أجرى محادثة جيدة مع بيرنام، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا قضايا عدة من بينها التحالف العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز. كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي منشورا يخاطب من خلاله نظيره الفرنسي جان نويل بارو قائلا إن تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران غير مقبولة. جاء ذلك بعدما استدعت باريس القائمة بالأعمال الإيراني إثر اعتداء تعرض له دبلوماسيين فرنسيين في طهران يوم الأحد الماضي للمطالبة بمعاقبة مرتكبيه. وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن الإدانة الحازمة لما وصفته بالاعتداء المدبر والمتعمد بالغ الخطورة الذي استهدف الدبلوماسيين. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن مستوى ما أسماه بالتفاعل مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتزايد يوما بعد يوم. وأكد بازشكيان أن بلاده تمر بظروف استثنائية، مشيرا إلى أن المرشد أكد خلال اجتماعاته معه على ضرورة إنهاء حالة لا حرب ولا سلم في البلاد. تأتي تصريحات بازشكيان بعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد الماضي بأنه لم يلتقي المرشد منذ تعيينه في مارس أذار الماضي. أضاف أن عددا محدودا جدا من الأشخاص اجتمعوا معه. مقابلة واحدة أشعلت عاصفة سياسية وأمنية في إيران.
3: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجات الحرارة 22، على صعيد ميلبن غائم 15 درجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. فكرة اليوم أو الساعة هي فكرة الطباوي أنطوان شفرية. إن أقوالنا وأعمالنا هي ثمار مقدسة ومباركة تنبع من داخلنا وتترك آثارا حميدة. كذلك الشجرة الصالحة تثمر ثمارا صالحة والشجرة الرديئة تعطي ثمارا رديئة. الفكرة الثانية إن الآب يمنح الوجود والابن يكشف لنا عن ذاته ويدلنا على الله وعلى الطريق والروح القدس يجعلنا نفهمه ونحبه. Blessed Antoine Chevrier, teach us to live according to the spirit of the Beatitudes and open our eyes to the poverties of our world so that we might better give what we have, the joy of loving God and neighbor. طباوي أنطوان شفريه يا أبونا ويا مؤسس الرهبن الثالثة التابعة لمار فرانسيس تم تطويبك بأربعة تشرين الأول سنة 1986 ناطرين منك عجيبة. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: يكون مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. إذن تفعيل الدفاعات الجوية وسط وشرق العاصمة الإيرانية طهران في هذه الأثناء، إذن تفعيل الدفاعات الجوية بوسط وشرق العاصمة الإيرانية طهران، يعني كانت تبقى ضربات مركزة باتجاه الجنوب، لكن اليوم قربت على العاصمة الإيرانية، على العاصمة طهران. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا آخر أهم التطورات لصباح اليوم عبر راديو تؤمي أستراليا. إيران تحت القصف لليلة 11 وانفجارات تهز عدة مدن. آخر الأخبار اللي وردت حسب القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم، بدأ تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف بإيران لليلة 11، وأكدت أن العمليات بتهدف لمواصلة إضعاف قدرة طهران على تهديد الملاحة التجارية بمضيء هرمز. أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية بطهران وسماع دوي انفجارات بمدينة تشابهار الجنوبية ومشهر وبمحافظة خوزستان وسيريك بمحافظة هرمزغان، إضافة إلى عدة انفجارات غرب مدينة تبريز شمال غرب البلاد. حسب آخر المعلومات أن الدفاعات الجوية الإيرانية فعلت بطهران للتصدي لما وصفته بأهداف معادية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف نقطة بقضاء كينغاور بمحافظة كارمنشاه بجنوب صاروخي. أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سماع 4 انفجارات بمدينة تشابهار، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية لهلأ طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار. إذن هيدي آخر المعلومات حول تطورات الأوضاع في إيران، اللي عم نشوف يعني كمان تهديد بقصف جبل فأس، يعني كمان اليوم يعني وفي خوف أن تكون المواد المخصبة اللي هي تحت هذا الجبل كيف إمكانية الوصول لها. هلأ وزير الدفاع اللي كمان كان صرح وزير الدفاع الأمريكي بتكساس، يعني كان حكي عن هيدا الأمر واللي اعتبر أنه لدينا القدرة اللي مش موجودة بأي دولة بالعالم ونحن بنحتفظ فيها بشكل سري. هلأ ما بعرف إذا هو للتمويه لكمان رفع المعنويات لكمان استعراض هيك قدرة واشنطن على أنه قادرة توصل إلى أي مكان، هل هو فقط للتهويل أم فعلا بعد في هونيك أمور غامضة وسرية بعد العالم ما تعرف عليها. ولكن كان الملفت اليوم بالنسبة للموقف البريطاني، وزير رئيس الوزراء البريطاني الجديد يلي اليوم أخذ قرار بعكس ما كان بوقت كير ستارمر اللي قدم استقالته، ولكن اليوم أندي برنام يلي أصدر موقف كان ملفت للحقيقة، اللي هو بيقول برنام اليوم استمرار استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية لشن ضربات بتصنفها لندن بأنها دفاعية ضد إيران، ومواصل بذلك السياسة اللي اعتمدها سلفه كير ستارمر. يعني هون بيقولوا أنه رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنام وافق على استخدام قواعد بريطانية لشن بعض الضربات الأمريكية على إيران. وذكر التقرير أن القرار يتيح للقوات الأمريكية استخدام قواعد بريطانية بعمليات تستهدف قدرات إيرانية مرتبطة بإطلاق الصواريخ وتهديد المصالح والقوات الغربية بالمنطقة، من دون اعتبار بريطانيا طرف مباشر بالحرب. فهل اليوم مثل الدول الخليجية، اليوم الدول الخليجية هي ما مشاركة بالحرب، هي ما بدها الحرب أصلا، هي كانت عم تسعى عم تعمل جهد كتير كبير للسلام وحتى تهدئة الأجواء ومنع زيادة التوتر، ولكن كانت هي مستهدفة لأنه في هونيك قواعد أمريكية موجودة في هذه الدول واللي كانت استهدفت من قبل إيران. فالسؤال اليوم بينطرح، هل أصبحت القواعد البريطانية هي عرضة لاستهداف إيراني مثل كتير من الدول الخليجية يلي فيها قواعد وكمان بنفس الوقت تم استهدافها؟ إذن حسب شبكة بلومبرغ اللي أفادت أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام وافق على استخدام قواعد بريطانية لشان بعض الضربات الأمريكية على إيران. نسمع أراكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أي مشاركة على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على الهواء. إذن بهالوقت رح توقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مع أراكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق على زيارة الرئيس جوزيف عون ولقائه الرئيس ترامب، كيف شفتوا هذا اللقاء؟ هل تسم بالإيجابية أم عندكم بعض الملاحظات حابين تضوا عليها؟ نسمع أراءكم بعد استراحة.
1: TME Australia and TME Gold هلأ على تطبيق iHeart، وما تنسوا تحطوا TME Australia TME Gold بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا TME Australia. TME Australia هلأ على تطبيق iHeart.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا، منتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي على 16:38 AM. رح نتابع مع اليوم ما ذكروا أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، أنه مجتبى خامنئي المرشد الأعلى لا يزال حي ويواصل إصدار الأوامر، وفي إيران ما زالوا ينتظرون موقفه وتعليماته. وشفنا المواقف المتناقضة بين وزير الخارجية عرقجي اللي قال أنه ما التقى بالمجتبى خامنئي من فترة طويلة يعني، وكمان بنفس الوقت من وقت ما تم تعيينه، وحتى يعني إجا بعكس تصريحاته الرئيس بازكشيان اللي قال أنه عم يلتقي، ويعني حكي أنه كان في هونيك لقاءات واللي عم بيتلقوا طبعا الأوامر من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. فإذن اليوم أحد المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين اللي أكد أنه مجتبى خامنئي حي ويواصل إصدار الأوامر، وفي إيران ما زالوا ينتظرون موقفه وتعليماته. خلينا نتابع مع أراءكم على الهواء. معنا توني من باراماتا سيدني، صباح الخير.
8: صباح النور ستكلود لعليك وللمستمعين.
0: يا هلا، صباح النور توني.
8: نحب نحكي عن زيارة إرهاب الرئيس اللبناني التاريخي واشنطن.
0: نعم،
8: تعتبر زيارة تاريخية وإنجاز تاريخي، ونعز جديد للتعامل مع أخويها الجديد، ونعتبر حالها
0: لا الصوت أوكي.
8: هذه الزيارة.
0: نعم توني توني أبدا مش مفهوم ولا كلمة من اللي عم نحكيه، فبدي اعتذر منك يعني ما فينا ناخد الاتصال لأنه الخط أبدا مش واضح. شكرا لك على المداخلة، فيكم ترجعوا تتواصلوا معنا على 02-965-330 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء. إذا نحكي مدينة بوشهر الإيرانية ذوي انفجارين بالمدينة جنوب البلاد، خليني أتابع معكم مستمعينا مع بريك قصير، ومن بعدها رح نتابع بريك غنائي ورح يكون لنا لقاء مع زميلنا نشأة. تكونوا معنا.
3: ثروات الأغاني الجديدة. New music. Australia.

0: سوا منكمل نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا 1638 AM. مزيد من تعليقاتكم على الهواء لمواضيع اليوم. سمير إذا من منطقة بوكي ميل سيدني بنقول لك صباح الخير.
1: صباح الخير لإلك ولمستمعينك مدام ترود.
0: صباح النور.
1: أكيد في حكي كتير بالنسبة للموضوع زيارة الرئيس وبالنسبة لموقف بريطانيا. هذا الموقف الطبيعي أنا بعتبره. ويمكن تقولي أنه إيران بتضرب أمين القواعد البريطانية. طبعا ما حتى لو بريطانيا قالت أنا ماني مشاركة مباشرة ولا غير مباشرة بدها تضرب، ما في مجال. بس على كل حوال أنا اللي بهمني بالأمر، وحتى بالنسبة لإيران إذا مجتمع طيب ولا مجتمع من طيب أنا ما بهمني الأمر يعني، ولا بيعني لي شيء. اللي بيعني لي أنه أنا عم شوف الحرب بين بعضهم، بين المتشددين، بين الحرس الثوري الإيراني وبين السلطة الموجودة اليوم بنوعا ما من في ميولي، في سهولة، في هيك أنه بدهم يشتغلوا يقدروا يطلعوا من هالمستنقع اللي حطوا حيلهم فيه. هلأ إذا طيب ولا منه طيب منه هون الأمر. الشغلة اللي بتهمني أنا كلبناني أنه اليوم رئيس جمهوريتنا عمل بالفعل زيارة تاريخية مدام كلود، وأكبر دليل اتأدي من وراء التصريح اللي صار من ترامب والسماح للطيران الأمريكاني. أكيد حتشوفي هلأ التنفيذ في لبنان، واللبناني حيرجع يتنفس من جديد من بعد 45 سنة الطيران الأمريكاني ما بيجي على لبنان. هيدي شغلة
0: من 85؟
1: نعم نعم
0: من 85 يعني،
1: من 85
0: كان في حظر
1: 45 سنة تقريبا يعني، مع التفجير المارينز وتفجير السفارة الأمريكية وكل هالأمور هيدي كلها سوا. بس أنا الشغلة اللي بعتقد أنه أنا بقول رئيس جمهوريتنا عمل هالزيارة فقط لشغلة واحدة، على أساس دعينا نعيم قاسم أنه مشان نلاقيه على الميدان. عرفت كيف بتكون المقاومة عم تستبسل وكيف المقاومة بتكون عم بتقتل. دعينا للميدان، طلعنا على الميدان شفنا الجندي الإسرائيلي عم بيلعب بالفوتبول بالسوكا بالطوبي بالملعب بنت جبال. أنه وينك أنت يا نعيم قاسم؟ أنه يعني اليوم ليه بدنا رئيس الجمهورية يطلع يرد لبنان على السكة الطبيعية والعلاقات الدولية، ولا بدنا نضل هيك بهالشكل هذا اللي حطوا لبنان فيه 40-50 سنة بهالشكل هذا؟ مدام كلود هيدي اللعبة استهزيتها بالنسبة للبنان، من الفلسطينيين للسوريين لليسار اللبناني للمسيحيين الزميين. لك بدنا دولة بقى، لك عيشوا، بدنا شرعية، بدنا دولة. هالرئيس عم بيعمل، حيسبوه على أغلاطه، حيسبوه على أعماله. إذا اليوم منو عم بيشتغل لمصلحة البلد ولمصلحة الشعب فليكن. بس شو اعطيتوا انتوا بالبديل؟ ما عم بيدعيكم ويقولكم تعالوا تقعد احد انا وياكم قولوا لي شو بدكم، بنتفاهم نحن ما بدهم. بدهم ايران ايران ايران، والخطاب بس ايران ايران ايران، ما بدهم يطلعوا غير مطرح. كيف بدنا نطلع من هالمستنقع هذا اللي نحن اللي حطونا فيه؟ وما عاد شيء الدولة اللبنانية، ولا عاد شيء المفوض اللبناني اللي عم بيفوض الاسرائيلي، ما عاد شيء. عم نجرب نحن نصلح، ما بدنا نقول كلمات ما نحلوها هلا على الهواء مدام كلود.
0: عظيم، شكرا لك سمير على المداخلة. راح أتابع مع زميلنا نشأت اللي صار معنا كده لنشوف كاميرا نشأت بالنسبة لزيارة الرئيس جوزيف فاعون لواشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب. فإذا راح نتابع نحن وياكم بعد لحظات من الوقت. راح نكون إذا مع زميلنا نشأت. لكل اللي حابب كمان يشاركنا على 0296533 معنا اتصال من جلال من منطقة وذر بارك سيدني. صباح الخير.
2: صباح الخير. ممكن أحشيب
0: أوكي، خليك معنا لو سمحت. رح نتابع إذا نحن وياكم مستمعينا بهالوقت. القيادة المركزية الأمريكية ضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز. كمان اليوم عم نشوف الحوثيين اللي تحركوا واللي كمان عم يمنعوا السفن التجارية وخاصة السعودية من المرور في هذا الممر، يعني محاولة تضييق أكبر على السعودية، وهيدا طبعا بأوامر إيرانية. خلينا نتابع إذن بهالوقت. بحب أرجع أذكر مستمعينا تدخل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب يعني بهالفترة هيدي، يعني عم نشوف حسب التصريحات نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب التجارية بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. وهيدا الشيء اللي بيقول ترامب يعيد إشعال الحرب التجارية حسب رئيس الوزراء الكندي. رح نتابع نحن وياكم بعد استراحة قصيرة كمان رح نحكي مع زميلنا نشأت كمان عن الموضوع العثور على الطبيب الأسترالي اللي كان يعني كمان قد يعود إلى أستراليا واللي كان انضم لقوات داعش بسوريا. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا مع هيدا الموضوع المهم جدا ولبعض المعلومات اللي قالت أنه كان هيدا الطبيب اللي هو عايش بأدلايت واللي تخرج من أدلايت جامعة أدلايت يلي سافر لحتى ينضم. كلنا منتذكر يعني هالطبيب يلي سافر لسوريا للانضمام إلى داعش. ظاهر أنه ما بعرف إذا دي صحة هيدي المعلومات أنه أفيد أنه عثر عليه واللي كان غادر أستراليا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية. فإذن عثر عليه حي بسجن بغداد حسب آخر المعلومات لقيو حي بسجن ببغداد. رح نتابع نحن وياكم مع بريك ومن بعدها رح نكمل سوا مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا.
3: توأمية maximum hits and more maximum music maximum hits توأمية أستراليا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: بتذكرك بشوارع باريس الرومانسية. صباح الخير لكم من جديد عبر راديو توأمية أستراليا مع زميلة نشأة اللي صار معنا بهالوقت. يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
1: يسعد لي صباحك كلود ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: حسيتك مبسوط أكثر من الرئيس عام.
1: جدا مبسوط.
0: شو كيف لقيت هالزيارة والاجتماع والأجواء العامة؟
1: شيء جميل، كل فخر وكده، تحسي كده الأبهة اللي حقه وحقيقة، ودخوله من الباب الرئيسي كمان كرئيس مثلا منتخب من البرلمان، المنتخب من الشعب، يعني تحس كده في أبهة، وكان في احترام يعني بين الرئيسين، شيء جميل جدا. ودي مش عادته لترامب على فكرة يعني.
0: لا نحن كنا خايفين من فجاجة الرئيس ترامب يعني بهيدا اللقاء، لأنه كتير تعرض رؤساء لهيك مثل الاستقواء والسخرية والطريقة هيك المستفزة كانت من قبل الرئيس الأمريكي، ولكن الحمد لله مرقت على خير وسلامة.
1: لا هو الرئيس ترامب ما يحبش الرئيس الضعيف، ما يحبش الرجل الضعيف، ما يحبش الرجل المهزوز، يعني يحب الإنسان القوي، بحب هو هيك نرجسيته هيك. فالرئيس هون رايح برسالة ورايح بألم، الراجل مش رايح من محبوحة، الراجل رايح بألم. يعني عايز يعني ينزع المعاناة اللي بيعيشها الشعب اللبناني، حاسس بيه، حاسس بألمه، حاسس بإيه، إنه عنده رسالة إنسانية أخلاقية لازم يقوم بيها. فكان هناك القعدة الند بالند، وإحنا يعني أونر إنك أنت تكون يعني شيء أبها يعني بكل معنى الكلمة. عظمة على عظمة، كان شيء جميل.
0: أهم شيء صار في هذا اللقاء أنه رفع الحظر، نعم رفع حظر السفر الطيران الأمريكي للبنان. يعني هذه مسألة كتير مهمة، من 1985 كانت تأخذ هذا القرار.
1: نعم، وتسليح الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية، وأن يكون في تعاون أمريكي استخباراتي أوروبي إسرائيلي خليجي مصري كله مع بعضه. لا الجيش اللبناني مستحيل ان هو ينزع سلاح حزب الله اذا ما عندهوش يعني منطقيا يعني اي حد في الدنيا يعني بربع عقل مش ممكن يتخيل ان الجيش اللبناني ينزع سلاح حزب الله اذا ما عندهوش الامكانيات. وهو قال ان انا وعد ان هو هيدي امكانيات كبيرة تخليه قادر. وبعدين لما يتوحد الجيش اللبناني ويكون عنده الروح اللي هي الوطنية، مش هتفرق شيعي سني مسيحي درزي علوي مين ما يكون، ولكن لما يكون الجيش ضعيف فتحس ان فيه جوه تكتلات، وحيبقى فيه اسلوب جديد في الجيش، بيبقى الـ الـ الـ الشعب والجيش، مفيش الحاجة التالتة، مفيش مقاومة، الجيش هو كل شيء. وهنا يمكن حزب الله لما يمكن يحس ان فعلا فيه جيش قوي هو بنفسه يسلم السلاح. انا هيك متوقع. نعم. يعني متفائل لما هيحس ان فيه جيش قوي هيحميه، ساعتها هيقول لك انا بسلم السلاح للجيش اللبناني، وتبقى لاني
0: لو قعد. واذا كان طلبت منه ايران انه لا لتسليم السلاح برأيك، لأنه هو
1: إيران خلاص انتهت. إيران هتتحول من دولة متوحشة إلى دولة ضعيفة، هتكون فيها ضعيف. يعني أحسن تكون دولة متوحشة ولا دولة ضعيفة؟ مين حد يقول لي مين تفضلوا إيه؟ دولة متوحشة لها أزرع في كل مكان في الدنيا، ولا دولة ضعيفة يتعاش جنبيها بدون خوف وبدون فزع وبدون أي حاجة؟
0: خلينا نسمع رأي نشأت من جورج مخول من برينزويك ملبين. صباح الخير.
2: تحية إليك مدام كلود، وتحية للعزيز نشأت
0: يا هلا. صباح النور.
1: هو
2: صديق عزيز، ونشأت يعني بتحاليله بصيبة يعني بدنا نعطيه الجنسية اللبنانية لنشأت.
1: هيحصل ما تخافش، طول بالك شوي.
0: بدك تبحبهم بس بدي بحبهم بدو. اي اكيد مش هينة يعني انك تحصل على الجنسية اللبنانية. تعرف 500,000 دولار كانوا عرضوا يعني من فترة.
2: هلا هلا نشط نحن بنقدم له اياها ببلاش لانه هو اوريدي مضحي بالجي.
0: نعم
2: بدنا نقوله عن العماد القائد فخامة الرئيس جوزيف عون. هذا الرجل يعني بكل معنى الكلمة لبنان هون بتحسي لما بيوصل على سدة الرئاسة رجل مثل هالرجل هذا بتحسي انه فعلا لبنان في سلطة إلهية عم تعتنك فيه. واليوم اللي ساعدنا أكثر شيء نحن انه يعني ببيت الرئيس ترامب حاكم العالم مبدئيا هلا انه في لبناني بعدين يعني

0: نعم
1: وكمان تكون استغلال الرعاية، الرعية ان امريكا تكون هي الراعية للبنان وللسلام اللي هيحصل بين اسرائيل، وكمان تدخل السيد مسعد بولس اللي هو زي ما حضرتك اتفضلت اللي هو يعتبر سحر للرئيس ترامب او يعني جد
0: نعم
1: الاملاك.
0: يعني كل الناس المسكت بدي اقوله
1: نعم
0: سيد حبيبي، بدي اقوله انه فخامه الرئيس منه ضعيف ابدا بالمفاوضات،
1: نو
0: الناس متهيئه لانه ضعيف، لكنه هو كامش اللعبه تماما بالحضور اللبناني الموجود بالانتشار، الحضور اللبناني على مستوى العالم على يعني مستوى كتير عالي وعم يشتغل على هذا الاساس. لا لا منه
1: نعم
0: ضعيف بالتفاوض، مشان هيك كان الرئيس ملزم بالإتيكيت لأنه عارف أنه هذا الرئيس منه جاي هيك. صحيح نحن دولة فاشلة بلبنان، وإذا بتلاحظ أنه وين كنا وين صرنا، يعني وين كنا
1: أي بس
0: وين صرنا، يعني
1: احنا في
0: كان
1: لبنان كمان معروف سبب الفشل، يعني الفشل معروف
0: نعم
1: وشغالين على العلاج هذا الفشل، ودي حاجة ودي حاجة. وبعدين الرئيس جوزيف اون الحاجة اللي عملها حاجة كويسة جدا جدا ويعني تتحسب ليه، واي حد اي رئيس، احنا مش بنهلل لاي رئيس، احنا بنهلل لاي حد يقوم بعمل انساني اخلاقي وطني، ولكن لو عمل اي شيء يعني نقدر برضو ننقده مين ما يكون يعني.
0: صحيح صحيح. وهو يعني فخامة الرئيس جاي من مؤسسة نظامية هادفة،
1: صحيح
0: يعني على طول بحط خطة لقدام اتليست سنتين ثلاثة لقدام. يعني ما تتخيل انه لبنان وين كان من زيارة البابا للبنان، من يرجع انه لبنان في مواقع مهمة كثير من مديرين عامين، كان في فراغات كثيرة كان في بالدولة، يعني عم ترجع وحتى عم يقدر يتعاطى مع الناس اللي مش بسهولة انك تشيلهم من الدولة اللي هي لها 40 سنة مثلا مجزر. يعني تخيل انه خلى ترامب يقول عن نبي بري انه والله بسمع عنه انسان منيح.
2: نعم.
0: يعني هيدا تنازل، تنازل لا رئيس الجمهورية انه انت هيك بدك بامرك، وحتى قال له لرئيس الجمهورية بدك انا احكي مع حزب الله، اوكي اذا انت بدك انا بحكي. هذا احترام بيدل على انه فخامة الرئيس عم يسلك مسلك نظيف، ما عنده هدف الا انه يعمل سلام بالمنطقة وينقذ لبنان من الوضع يلي عم نتخبط فيه من وقت نشوء لبنان لهلا.
2: بس هيدا موقف ايجابي ولا سلبي؟ يعني أنا يمكن البعض بينتقدوا لرئيس بهذا الشكل أنه ما حسمه، يعني ما كان في موقف واضح يعني من حزب الله، أنه هيدا الشيء يمكن استفز البعض.
0: لا أكيد لا، لأنه هيدا من حنكة الرئيس وإدارته، وهيدا من ضمن لعبته هو، وهو تقريبا يعني
2: نعم
0: قل له انه انت اذا انت بدك، يعني انت اصدقاء انت حزب الله واللي بدك اياه انا مستعد اعمله. يعني عنده ثقه بفخامه الرئيس، بالوقت ذاته قدر يتفهم رئيس امريكا انه اللعبه اللبنانيه الداخليه كثير دقيقه وكثير حساسه.
2: واكيد ايه، بس ان هون هيدا الموقف شعور هيدا القصدي انه اليوم في حال الرئيس الامريكي قرر يتعاطى مع حزب الله وتصير في هونيك تسويات وبقي سلاح الحزب محصور بمنطقه معينه، شو ممكن نعملنا يعني؟
1: لا
0: حزب الله مثل ما تفضل سيدي نشأت وقال
1: الرئيس ترامب بيعمل عنده خطه معينه، بيعملها الرئيس ترامب عنده خطه، دائما بيدي فرصه وفرصه وفرصه، ولو ما نجحتش الفرص اللي بيديها زي ما احنا شفنا عمل مع ايران، ادهم كذا فرصه وكذا كان قدامهم، كان المشكله كانت تتحل بممتاز، ولكن ايران يعني خلفت المعاهدات، فكانت النتيجة الضربات اللي احنا شايفينها اللي هي التعجيزية اللي احنا
2: نعم.
1: بنشوفها دلوقتي. وهو
0: صحيح
1: شايف
0: صحيح.
1: ان ايران تكون افضل تكون دولة ضعيفة احسن ما تكون دولة متوحشة.
2: خلينا نتابع مع عمر من رايد سيدني كمان رح ينضم لنا. عمر يعطيك العافية، صباح الخير.
3: صباح النور لك ولا نشأت ولا جورج.
2: يا هلا صباح النور.
3: اول شيء بضم صوتي لجورج بكل اللي قاله. فعلا اول شيء بنظرتي انا بنظري انه الرئيس عون

0: أول شيء بدعم أمريكا هذا الاحترام اللي بيكون له ترامب أو الإدارة الأمريكية هو لأنه في تناغم سياسي موجود من قبل من وقت ما كان قائد جيش.
1: صحيح.
0: زيادة عن هيك بموضوع اللي تفضلت في موضوع قصة انه ينقبل بحزب الله انه يبقى سلاحه ضمن منطقة معينة استبعد جدا جدا جدا هالنظرية لانه في لوبي لبناني له تقل كتير كتير كتير كتير كبير حايته لترامب بقى وهيدا اللوبي اللبناني هو ضد منهج الممانعة أو ضد حزب الله أو ضد إيران وأزرعها بقى أظن أصلا الإدارة الأمريكية في مخطط رسمي الإدارة الأمريكية مخططة سنة 2040 شو رح بصير بكل بلد
2: يعني
0: حجم البنتاغون عندك بالبنتاغون بكل قسم في عندك قسم لكل بلد يعني ما نكذب على بعض أمريكا دايرة العالم صحيح. هو المانجر ودايرة العالم يعني بتحكي رئيس ما بعرف أي دولة بتقول له بتزيح هيك بتعمل هيك وقال بصير في شيء مثل الهيتمان
2: طيب يعني كيف شفت الإشادة دي بالرئيس نبيه بري؟
0: مثل ما تفضل أو قال جورج هذه هاي كريدي
2: للرئيس
0: عون طبعا
2: نشأت هاي بتشوفها يعني شيء إيجابي مثلا للرئيس عون؟
1: أنا هيك بشوف طبعا أكيد
0: والرئيس عون انتبه إذا بتسمحوا لي
1: ما هو لازم يكون على مسافة من أفريقيا في لبنان
2: نعم
0: مش محبة بين أبيه بري بس لأنه أظن يمكن عنده دور بده يلعبه ضمن عهد الرئيس عون جوزيف عون مشان هيك هن بحاجة له وعم بيشيدوا فيه بس أظن هيدي آخر دورة بيجي فيها أبيه بري آخر نقطة بس
1: حيكون معانا للمجيء الثاني إن شاء الله
0: رح يضل هيدا
2: على هيدا الكلام أكيد
0: للمسيح
2: للدورة الثانية أصح عندك أي تعليق جورج قبل ما ننتقل لبريك
3: أنا اللي بدي أقوله أنه اللي تفضل فيه حي نشأت قال أنه حزب الله وقت اللي بيحصل على تطمينات من الدولة من وهالدولة منين ما بتجيب هالتطمينات هيدي أكيد بتبلش تتحلحل أموره باتجاه الدولة وحتى حزب الله معترف وقال كذا مرة قالوا أنه نحن لما بنحس أنه الدولة قادرة تكون صحيح. بمطرحها وتحمينا يعني احنا بنسلم السلاح بالنتيجه
2: هيك بسؤال اوكي بس بسؤال اخير يعني للكل بنبلش بجورج بالنسبه لرفع الحظر عن الطيران قد ايه هيدا بيعطي صوره انت بتتفائل فيها بالمستقبل بتشوف انه نحن رايحين لمرحله كتير ايجابيه في استقرار في هدوء نتيجه هذا القرار الامريكي
3: اكيد هيدي خطوه ايجابيه ودلالة على أنه أمريكا بلشت تشتغل على الأرض تمارس على الأرض مع لبنان مع قيادة لبنان مع القيادة هيدي عم تعطيها هذا الدعم والثقة مشان تفتح مجال للناس تبلش توصل بهذا
2: نعم عمر كيف بتشوف يعني هذه الخطوة
1: القيادة الأمريكية حاليا في يعني في طريقه إلى لبنان ليشوف المواقع اللي هي حينسحب منها الجيش الإسرائيلي وتسليم الجيش اللبناني وده شيء جميل جدا يعني احنا وبعدين في انذار ده ترامب اوريدي لحزب الله بسوريا قال ان احنا هندي لدور سوريا ان هي تتعامل مع حزب الله افضل من اسرائيل
2: وهون الكارثه وهون الكارثه الكبيره
1: كارت اصفر كبير جدا
2: نعم. إذا أكيد انعطى الضوء الأخضر هونيك الكارثة عمر عندك أي تعليق سريع بالنسبة
1: نعم
0: بموضوع الطيران هذه خطوة كتير مهمة من ناحية الاقتصادية للبنان ومن ناحية السياحة هاي رح بتخلي تجيب كتير سواح
2: نعم.
0: وها دلالة أنه الإدارة الأمريكية فعلا بدها مصلحة لبنان لهذه المرحلة مش محبة لا بلبنان ولا بالرئيس عون ولا باللبنانية بس لأنه في تقاطع مصالح بهذه الفترة.
2: نعم.
0: خصوصا وإذا بننتبه أنه هي أكبر سفارة تعمرت بالشرق الأوسط هي أكبر من سفارة قطر. نعم. كسفارة أمريكية
2: يمكن لأول مرة
0: لسبب وجود البترول والغاز بلبنان وبهمهم الاستقرار بهذه الفترة. نعم. ومشان هيك طلعت نهائيا ورقة وجود سلاح لحزب الله بالبلد لأنه برأيي كمان الشركة الأمريكية هي اللي رح تحط إيدها على استخراج النفط والغاز بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.
2: نعم.
0: آخر نقطة بدي أقولها أنه بتمنى من كل قلبي بكل محبة من مواطن لبناني لكل مواطنين اللبنانية أنه فعلا يكون في تعاون بين قيادة حزب الله وعناصر حزب الله ومؤيدين حزب الله مع الدولة اللبنانية والشرعية لنوصل لتسليم سلاح.
2: نعم.
0: ويكون فعلا سلاح الجيش اللبناني والأمن الداخلي والدرك.
2: آمين.
0: وإلى ما هنالك الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اللبنانية فعلا. شكرا. هي اللي عم بتصير يعني أمن البلد والدفاع عنه وإلى ما هنالك.
2: شكرا لك عمار جورج وزميلي نشأت. ويمكن هاي لأول مرة هيك في مسحة أمل أنه الوضع رح يتغير بلبنان من خلال هيدا الشيء اللي سمعناه بالبيت الأبيض. وعلى علو عسى يعني أنه هذه التمنيات تتحقق وهيدا الشيء اللي منصلي في سبيله. شكرا لكم. شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا من الفترة الصباحية واللي رافقونا واللي شاركونا على الهواء. مضطر روح لبريك ومن بعدها رح يكون لنا جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية أستراليا. كونوا معنا.
4: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تؤمية وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تؤمية أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24 تؤمية أستراليا الأخبار أول بأول.
5: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: Get the news first from 2ME.
7: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
6: On the air, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Tonight, Connor, with the top stories. The federal government's confirmed it will test a new national warning system on Monday afternoon. When AusAlert is up and running, it will send messages during emergencies. But a number of states and territories have raised concerns about the system's compatibility with older mobile phones and landlines and its ability to reach those in remote parts of the country. The Emergency Management Minister says it's up to states and territories to determine whether they'll use the new national system alongside or instead of their existing ones. A 16-year-old boy has been charged with murdering his mother and attempting to kill his sister in an alleged domestic violence homicide at their family home in Perth Southeast. The 35-year-old woman's body was found in the house and a 12-year-old girl was discovered injured hundreds of metres away from the home. The boy's due to face Perth Children's Court today. And former Deputy Prime Minister turned One Nation MP Barnaby Joyce is distancing himself from conspiracy theories reportedly put forward by Senator Malcolm Roberts. Nine newspapers are reporting Malcolm Roberts claimed images of deaths in Italy and China early in the COVID pandemic were fake. Barnaby Joyce says he doesn't believe people would stage their family members' deaths. Malcolm Roberts' baseless claims also include that it's highly likely the US Air Force is spraying chemtrails. He's also said Russian President Vladimir Putin earned his respect for invading Ukraine. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية النبطية أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقلوبة من هذه الوحدات. وأكدت قيادة الجيش أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. على مقلب آخر برر الجيش الإسرائيلي إطلاقه النار عبر هيئة البث الإسرائيلية التي قالت إن الجيش يؤكد إطلاق النيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. تفجير إسرائيلي كبير عند أطراف بلدة حولة قضاء مرجعيون لجهة وادي سلوقي. سبقه تفجير إسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل بالقرب من شأرة. أصدرت قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل بيانا أشارت فيه إلى أنها تواصل توسيع عملياتها في جنوب لبنان بالتزامن مع تراجع حدة العنف، مشيرة إلى أنها تعمل كذلك على تكثيف الدوريات وجهود تأمين الطرقات ورصد الأوضاع. وأكدت اليونيفيل أن قواتها تواصل تحديد الأخطار الأمنية ومعالجتها بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأخطار الناجمة عن المتفجرات، ما يسهم في الحد من التهديدات التي تواجه المدنيين وتهيئة ظروف تسمح بحركة أكثر أمانا للسكان المحليين وأفراد الجيش اللبناني في منطقة عمليات البعثة الأممية. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة، أعرب خلاله عن إدانته الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف البحرين. وأكد سلام خلال الاتصال وقوف لبنان الدائم إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة، مشددا على دعم لبنان أمن المملكة واستقرارها وسيادتها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها الوطني. كما شدد رئيس الحكومة على أهمية تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والازدهار. وكان رئيس سلام قد استقبل وفدا من مؤسسة كفا برئاسة السيدة زويا روحانا وتناول البحث عددا من القضايا التي لا تزال عالقة ولم تنفذ على الرغم من إقرارها ضمن القوانين النافذة. وأكدت روحانا إثر اللقاء أن الوفد طلب من رئيس سلام وجميع المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه القوانين ووضعها موضع التنفيذ بما يضمن تحقيق أهدافها وحماية الحقوق التي تكفلها. من ناحيتها أكد سلام حرصه على القيام بجميع الخطوات المطلوبة لتطبيق القوانين النافذة مؤكدا إلى ذلك العناية اللازمة. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال ياسين جابر وجرى عرض لتطورات الأوضاع العامة ولا سيما المالية منها والمستجدات السياسية. كما استقبل الرئيس بري وفدا من مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية برئاسة رئيس مجلس الأمناء يوسف محمد بيضون بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة. وجرى خلال اللقاء التداول بعدد من الشؤون التربوية والتحديات القائمة وعرض الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية معادية. وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش في منشور عبر حسابها على منصة أكس أن أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتراض هجمات إيرانية، ولفتت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وقالت إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وأكدت القيادة العامة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها. وجدد المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تضامن السعودية ووقوفها الكامل مع الكويت والبحرين والأردن فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، كما استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين. أفادت صحيفة جيروسلم بوست نقلا عن مصدر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترحا لوقف النار مع إيران لمدة 10 أيام، ويأتي ذلك فيما نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن ترامب يدرس إمكانية بدء حرب شاملة ضد إيران، في حين يواصل الوسطاء الإقليميون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الموجز. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: صباح الخير، تحياتي لكل مستمعين راديو 2 ام يا أستراليا. مشوارنا ببلش مع غنية رائعة أنا كتير بحبها للفنان وائل جسار، بعدك بتحبه.

0: بمشوارنا متابعين نحن وياكم مستمعينا اليوم 22 من شهر تموز. اليوم مع فكرة العالم بيحيي اليوم العالمي للدماغ World Brain Day، مناسبة بتذكرنا أنه صحتنا العقلية والجسدية بتبلش من الاهتمام بحالنا، بالنوم الكافي، بالغذاء الصحي، وبالابتعاد قد ما فينا عن التوتر. وبتمنى الصحة والسلامة دائمة للجميع، وإن شاء الله تكونوا دائما بألف خير. رح نتابع نحن وياكم لمتابعة المشوار. برجع بذكر بحالة طقس اليوم، بيسدني غائم جزئي، درجات الحرارة 20، 16 درجة على صعيد ملبورن، بارد وممطر. أما هون ببيروت فطقسنا حار وبتوصل الحرارة لل 31 درجة.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: شركه غنوه
1: نعيش تعال حس بالامان
0: والموسيقى كل معنا بتعني استراليا
2: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

0: طب عيب ولو.
1: بنتقل لعندكم مستمعينا ومنتابع نحن وياكم مشوارنا، وبدي شارككم هالخبر اكيد بهم الجميع، وقلت فيتكم وبضوي على هالموضوع. انبلة مؤقتة بتختكم، بنحكي فيها يعني عن 6 مخاطر كارثية لما تشرجوا التليفون على التخت. بيتسبب هالموضوع شحن الهاتف يعني فوق الأسطح الناعمة مثل المخدة مثل بلانكت وغيرهم، بحبس الحرارة اللي بتطلع من الجهاز، وهيدا الشيء بيرفع احتمالية اشتعال الفرشة، وبتساهم هيدا العادة كمان بحدوث اضطرابات النوم، لأنه بعيق الضوء الأزرق إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وبيتسبب ترك الهاتف هو ومحطوط بالشارجر كل الليل بتدهور عمر البطارية نتيجة الشحن الزائد، وبيحرم العقل أكيد من أنه يسترخي بسبب تصفح منصات التواصل قبل النوم مباشرة. كمان بتزيد احتمالية الاختناق أو التعثر بالأسلاك المتشابكة نتيجة النوم فوق الأجهزة. كرمال هيك بينصحوا بترك مسافة آمنة مع التليفون لتتجنبوا تأثير هالمجالات الكهرومغناطيسية والإشعاعات، وانه تشرجوا التليفون بركي يفضل بغرفة تانية او على طاولة، حتكون طاولة تكون هيك صلبة وبعيدة منيح عن الفرشة، واكيد الاعتماد على ساعة منبه تقليدية. فهيك بخبركن، وقلت برجع بدور على هالموضوع، يمكن كلنا بنعرف بس انه بركي بيصير في استلشاء أكتر، بس ما لازم الواحد يستخف، لأنه منشوف كتير قصص وبيمرق معنا حتى أخبار أنه بيجيج التليفون أم محتري أو حيا الخبرية يعني. فهيك لا تنتبهوا أكتر على حالكن وحتى أولادكن. بكمل أنا وياكن مستمعينا، بناخد وقفة كتير سريعة مع البريك، ومن بعدها بنرجع.
2: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمة، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر راديو توأمي أستراليا.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: دعايات أقل، موسيقى أكثر، and the best local talk back. بس على 2ME. 2ME.

Australia. 2ME Australia.

0: تابع معكم مستمعينا ومنروح للأخبار السياسية. ومنا واشنطن جددت تأكيد أنه ملتزمة بتنفيذ الاتفاق الخاص بجنوب لبنان مع تشديد على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس قال بمقابلة أنه الرئيس ترامب ملتزم بتحقيق السلام بلبنان والمنطقة وعم بيدعم تنفيذ كل البنود المتفق عليها رغم انه اي اتفاق ممكن يواجه تأخير او عقبات. اللافت مستمعينا انه بولس اشاد كمان باداء الدولة اللبنانية وقال انه الرئيس جوزيف عون والحكومة برئاسة نواف سلام والجيش اللبناني عم بيقوموا بعمل ممتاز وفي تنسيق مستمر بين لبنان والولايات المتحدة واسرائيل لتنفيذ الاتفاق. اما بخصوص العلاقة بين الملف اللبناني وايران فاعتبر بولس انه الصراع الحالي هو جزء من حرب اقليمية وقال أنه الإدارة الأمريكية بتعتبر حزب الله مرتبط بإيران وأنه الوقت حان حتى تستعيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني زمام الأمور بشكل كامل. بالنسبة للأخبار اللي تحدثت عن تقديم 150 مليون دولار دعما للجيش اللبناني فنفى بولس وجود أي قرار بهالموضوع ووضح أنه أي مساعدات من هالنوع بتحتاج لموافقة الكونغرس الأمريكي وأنه ما تم البحث بأي أرقام لحد هلأ. أكيد الأيام الجاية رح تبين إذا هالمواقف رح تصير أو تترجم بخطوات عملية على الأرض خصوصا بملف الجنوب وتنفيذ الاتفاق بشكل كامل. فمنتمنى تكون هيك في أصداء إيجابية وأخبار حلوة يا رب. Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
1: زمطنا هالمرة شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق.

الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.

0: من عند الفنان الكبير إيهاب توفيق ومن هالموسيقى الحلوة رح نتوجه هلأ لغرفة الأخبار ونسمع آخر وأهم التطورات من وفيكن فيها بعد لحظات.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: Turn your radio up.
10: This is 2ME. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: ABC News.
12: Today, Connor with the top stories. The company behind ChatGPT's revealed an autonomous agent powered by its AI models went rogue during a security test and was able to escape and gain internet access. It then went on to compromise the infrastructure of AI startup Hugging Face. OpenAI says the breakout's an unprecedented cyber incident involving state-of-the-art cyber capabilities. The incident sparked calls for better guardrails to stop AI escaping human control. A nationwide test of the AusAlert emergency warning system will take place on Monday, despite states and territories raising concerns. The devices will vibrate and play a siren-like sound for about 10 seconds, as a message appears on screens. A number of states and territories have raised concerns about the system's capability with older mobile phones and landlines, and its ability to reach those in remote parts of the country. But the government says the plan for now is to use it in tandem with existing systems run by states and territories. And the US military says it struck targets across Iran for an 11th straight night, as the conflict takes on a new dimension in terms of shipping disruptions. It's not just the Strait of Hormuz being choked off by Iran, its allies Houthi rebels have been threatening tankers in the Red Sea, and some carrying oil have reversed course in the crucial waterway. It means the oil price is going back up, but it remains to be seen if it'll hit $100 a barrel and cause a fresh round of pain for Australians at the bowser. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: لليلة 11 على التوالي الجيش الأمريكي يقول إنه أكمل موجة ضربات ناجحة ضد أهداف عسكرية داخل إيران، وتقارير تتحدث عن انفجارات في مناطق إيرانية متفرقة. ترامب يلتقي عون في البيت الأبيض ويتعهد بتقديم دعم كبير لبيروت، والرئيس اللبناني يقول إن هدفه إنهاء حالة العداء مع إسرائيل للأبد. بغداد تقول إن العراق وقع صفقات نفطية مع شركات أمريكية خلال زيارة الزيد إلى واشنطن تقدر بنحو 200 مليار دولار. زيلينسكي يقيل قائد الجيش ويعين خلفا له وسط أزمة داخل القيادة الأوكرانية واحتجاجات تطالب بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف. أهلا بكم. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم عن اكتمال موجة ضربات ناجحة على أهداف عسكرية داخل إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وقالت القيادة المركزية إن الضربات نفذت على مواقع تشمل مراكز العمليات العسكرية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إيران هاجمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر هرمز. هذا وأفاد التقارير إيرانية بسماع ضوئي انفجارات عدة في أنحاء من مدينة سيريك جنوب البلاد، وفي مدينة تبريز شمال غربي البلاد، وفي مدينة تشابهار الجنوبية. كما نفذت هجمات صاروخية أمريكية على أهداف في مدن بوشهر وبهبهان وأميدية، وتم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمزيد من الضربات قائلا إن طهران لم تر شيئا بعد، ولوح ترامب بضرب منطقة جبل الفأس الواقعة قرب منشأة نطنز الإيرانية قريبا.
1: إذا انسحبنا اليوم ستحتاج إيران إلى عقد من الزمن لإعادة بناء قدراتها، وبكل صراحة إيران لم ترى شيئا بعد. كنا لطفاء، سنضرب منطقة جبل فأس في وقت قريب جدا على الأرجح، وحينها لن تستطيع إيران القيام بأي شيء. في العادة لا أصرح بمثل هذه الأمور، لو كنت أعتقد أنهم سيقومون بشيء حيال ذلك لما قلت هذا الآن، لكنني سأضرب تلك المنطقة قريبا جدا وبقوة.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل تعتقد أن إيران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل جبل الفأس بعد حرب 12 يوما، وأبلغت واشنطن بذلك. كما أبدى مسؤول عسكري إسرائيلي قلقه من أن الغارات الأخيرة لم تستهدف بالقدر الكافي الأنشطة المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
2: ما بدا نهاية ربما كان مجرد بداية، في وقت كانت واشنطن وتل أبيب تعلنان نهاية حرب الأيام 12، كانت في أعماق الجبال الإيرانية عملية معقدة تنفذ بصمت بعيداً عن الأضواء والخرائط العسكرية. شاحنات ثقيلة تحركت بالخفاء تحت غطاء الليل بين تضاريس جبلية قاسية، نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي وتسللت عبر فتحات ضيقة لتستقر في عمق الأرض. بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران نقلت أجهزة الطرد المركزي إلى داخل جبل الفأس. الجبل ليس موقعاً عادياً، يقع قرب منشأة نطنز النووية ويعرف محلياً باسم جبل كولاج. وتقول تقديرات الخبراء إن منشآته تمتد على عمق يصل إلى نحو 450 قدماً داخل الصخور الصلبة، مع شبكة أنفاق واسعة ومساحات تكفي لاستيعاب منشآت نووية كاملة. تقول التقديرات إن الموقع أنشئ ليكون البديل المحصن لمنشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي التي دمرت. صور الأقمار الاصطناعية أظهرت خلال الأشهر الماضية نشاطاً متزايداً في الموقع، من حركات شاحنات وأعمال تدعيم للأنفاق وتشديد للإجراءات الأمنية، بينما تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تحصل على إذن لدخول الموقع أو التحقق مما يجري داخله. ومع تزايد القلق واكتشاف هذه التحركات، عاد الموقع ليصبح في صدارة الأهداف المحتملة، وسط خشية من أن يتحول عمق الجبل إلى نقطة انطلاق لسيناريو التخصيب المتقدم. الرواية الإسرائيلية لا تجزم بأن إيران بدأت التخصيب داخل الجبل، لكنها تعتبر أن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى هذا العمق يمنحها حماية أكبر ويجعل أي محاولة لاستهدافها أكثر تعقيداً. لذلك عاد جبل الفأس إلى واجهة الحسابات العسكرية، وبات اسمه يتردد مجدداً في واشنطن وتل أبيب بوصفه أحد أكثر المواقع النووية الإيرانية غموضاً وإثارة للقلق.
0: عقد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في باكستان، والتقى مؤمني مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير ومع رئيس الوزراء شهباز شريف الذي دعا واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدا مواصلة إسلام أباد أداء دور الوسيط بين الطرفين. وكان مصدر إيراني كشف لرويترز أن الوساطاء اقترحوا وقفا للضربات لمدة 10 أيام لإفساح المجال أمام جهود إعادة إحياء مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. بينما يدرس ترامب مقترح الهدنة مع إيران، تبقي واشنطن يدها على الزناد وتنشر قطعا عسكرية وحربية ضخمة في المنطقة. نتعرف مع ليال سعد على خارطة الحشد العسكري الأمريكي.
3: الانتشار العسكري الأمريكي الحالي يعد واحدا من أكبر الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ حرب العراق عام 2003. واشنطن جمعت 3 حاملات طائرات في المنطقة، هي أبراهام لينكولن وجيرالد فورد وجورج بوش، للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. لكن حاليا تتمركز حاملتا لينكولن وجورج بوش في بحر العرب، وعلى متنهما نحو 140 طائرة ومروحية. العمود الفقري لهذه القوة هي مقاتلات F-18 سوبر هورنات المخصصة للهجوم الجوي واعتراض الطائرات واستهداف المواقع البرية والبحرية. أما مقاتلات F-35 الشبحية فمهمتها اختراق دفاعات الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة، فيما تستخدم مقاتلات F-16 المنتشرة في القواعد البرية لضرب الأهداف واعتراض الطائرات والمسيرات، وتعمل بعضها على قمع الدفاعات الجوية، وترافقها طائرات جرولر للحرب الإلكترونية مهمتها التشويش على الرادارات والاتصالات، إضافة إلى طائرات هوك أي للإنذار المبكر وإدارة المعركة الجوية. أما طائرات التزود بالوقود فتبقي المقاتلات في الجو لساعات أطول وتوسع مدى عملياتها وصولا إلى العمق الإيراني. وفي البحر تنتشر أكثر من 20 قطعة أمريكية تشمل مدمرات وسفنا برمائية مهمتها إطلاق صواريخ توماهوك واعتراض الصواريخ والمسيرات وحماية حاملات الطائرات وخطوط الملاحة، أي أن الانتشار ليس مجرد استعراض للقوة بل منظومة متكاملة للضرب والاستطلاع والدفاع وإدامة العمليات على جبهة واسعة.
0: بدوره كشف وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن كلفة الحرب الأمريكية ضد إيران استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكرى

0: للتنين للجمعة 12 الظهر.
1: قديش ناس صحبي أنا وهالبير.
0: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الضربية خلال استراحة الظهيرة. بس الإذاعة اللي عايشة معكن من الأولى دو إم إي أستراليا.
2: What we gonna do right here is go back.
3: Nizzy.
2: Way back.
3: Nizzy.
2: Back into time.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 5 تشرين الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعه جديده بلشت معكم برفقتكم الحلوه مستمعينا. بلشناها باجواء مميزه مع عبد الحليم حافظ، وهلا كنا برفقه البوب ستار رامي عياش. اهلا بالجمال واهلا فيكم فردا فردا عبر 2ME استراليا. رح ارجع ذكر بحاله طقس سيدني لليوم: غائم جزئي، درجات الحراره 20، 16 درجه على صعيد ملبورن، وهون عنا ببيروت طقسنا حار جدا وبتوصل الحراره لل 31 درجة. Your attention
1: please. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: طبعا بولو.
1: Check them out.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: تشهد أستراليا أضعف نمو من حيث المعيشة، وتراجع دخل الفرد بنسبة 4%، وهيدا ما شفناه من 100 عام، بالإضافة لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس دونالد ترامب. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: 16:38 AM راديو 2 AM أستراليا. إن شاء الله تكونوا عم تقضوا وقت حلو معنا وين ما كنتوا. بخبركن إنه أطلقت جهات بارزة بقطاع الموسيقى مبادرة جديدة تهدف إلى تصنيف الأعمال الموسيقية المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبترمي إلى تعزيز الشفافية ومساعدة الجمهور على التمييز بين المحتوى البشري والمولد آليا. وبيسعى القائمون على المبادرة إلى اعتماد هذه التصنيفات على نطاق واسع بتعاون مع منصات البث الموسيقي والموزعين وشركات تجميع المحتوى. وهذا يمكن اليوم نحن كتير بحاجة لهيك شيء، لأنه بزمن الذكاء الاصطناعي بطلنا قادرين نميز شو الحقيقة وشو الفيك. كمل أنا ويكون بأجواء حلوة مع أغاني الزمن الجميل. نسمع مع نشرة أخبار الساعة واحدة من راديو 2 AM أستراليا 16:38 AM، ومنرجع منكمل سوا مشوارنا لليوم الأربعاء 22 من شهر جولاي.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة.
7: ABC News.
8: Today, Connor, with the top stories. Iranian state television is reporting air defences are being activated in the capital, Tehran, as the US announces an 11th straight night of attacks on the country. The latest barrage comes after Donald Trump signalled strikes would intensify. He even suggested the military could soon target an area where it suspects Iran's developing a facility to enrich uranium for nuclear weapons. But now the war's broadening and more shipping's being disrupted in the Middle East, with big implications for the global economy. The company behind ChatGPT's revealed two of its artificial intelligence models broke out of containment last week during a security test and made it onto the internet before hacking another AI company. OpenAI says an artificial intelligence agent made its way out of a controlled testing environment and went to extreme lengths to access secret information to achieve a testing goal. The AI company's public disclosure comes at a time there's heightened concern around cybersecurity risks posed by powerful models. And a nationwide test of a national emergency warning system will go ahead next week, despite concerns about the extent of its coverage. Oz Alert works by sending a 10-second alarm to compatible mobile phones in an area impacted by an emergency. And the test will be carried out on Monday before the system goes live in October. State and territory governments have raised concerns that the system won't work on some older mobile phones and landlines or reach those in remote parts of the country. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

ساعة جديدة بتبدأ معكم مستمعينا ومن أغانينا الحلوة اللي بتقدمها راديو توأم يا أستراليا. رح نسمع هلأ للفنان عاصل حليني الحق علينا، وهالغنية الرائعة بتمنى تستمتعوا فيها.

0: من جديد العودة لكم مستمعينا، بطل عليكم برحب بكل اللي عم بيسمعوني من أي مكان على راديو 2 أم أستراليا 1638 أم. بذكركم بالنسبة لبكرة مستمعينا، بكرة الخميس منشوف سوا حالة الطقس كيف حتكون بسيدني. مشمس 19 درجة الحرارة، 12 درجة على صعيد ملبورن، بارد بملبورن وممطر. أما هون ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لل 32. ناخد استراحة سريعة ومن بعدها برجع لعندكم، ما تروحوا بعيد. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
2: انتم معنا، نحن معكم عبر 1638 AM.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: كنا عم نحكي بهديك الساعة أنا وياكن عن أكيد الزيارة اللي كانت حاملة أخبار إيجابية، زيارة الرئيس جوزيف عون ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكمان حكينا عن قرار السفر من الولايات المتحدة إلى لبنان. بصراحة إذا هالقرار تنفذ بيعتبر خطوة مهمة لإعادة ربط لبنان بشكل مباشر مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الانقطاع. الإعلان إجا من بعد المباحثات يلي جمعت ترامب وعون بواشنطن، واللي تناولت ملفات عدة منها تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل ودعم الجيش اللبناني وتعزيز الاستقرار بالجنوب. ترامب أكد كمان أنه الولايات المتحدة رح تقدم دعم كبير للبنان، ووصف الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أنه جيد جدا، وأثنى على جهود الرئيس جوزيف عون معتبر أنه قادر يكون من أبرز القادة بالمنطقة. ومن جهته الرئيس عون وصف اللقاء بالإيجابة وشكر الولايات المتحدة على دعمها للبنان، مع التشديد على أهمية الاستمرار أنه استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق الاستقرار والازدهار يلي نحن هول اثنين بحاجة إلهم وكتير كمان. وبدوره رحب رئيس الحكومة نواف سلام بالقرار، وأكد أنه الحكومة اللبنانية جاهزة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى يصير تنفيذ الرحلات المباشرة بأسرع وقت، معتبر أنه هيدي الخطوة ممكن تنشط السفر وتدعم كمان الاقتصاد اللبناني. فرح نشوف أي متى حيكون موعد بدء هالرحلات، لأنه إذا دخل القرار حيز التنفيذ عن جد صور حيشكل محطة مهمة بالعلاقات بين لبنان وأمريكا. بكمل أنا وياكم مشوارنا، بناخد استراحة سريعة ومن بعدها بنرجع للفنان جوزيف عطية تنسمع غنيته في كل مكان.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي. 2ME Australia.

0: biggest hits.
1: Hey, hey. I'm ready to Emmy Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود بالغني.
0: Only on 2ME.

0: من أجواءنا الفنية الحلوة كنا عم نسمع عايش لعيونك الديو بين الشامي ولين الحايك، وبكمل معكم بأخبارنا الفنية وبقلكم مبارح وائل كفوري رجع الحماس لصيف 2026 بغنية لبنانية جديدة. أطلق غنيته بعنوان ما في غيره واللي نزلها مبارح بكير 3 الصبح، وهي يعني بتوقيت بيروت، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح. ومن أول ساعات إطلاقه بلشت تحصد عن جد تفاعل كبير بين كل الجمهور وحتى على كل مواقع التواصل، وأنا سمعتها كتير حبيتها، كتير حلوة ومهضومة بصراحة. أي غنية جديدة لوائل بتصير دغري حدث وحديث كل جمهوره، خاصة لما تكون باللهجة اللبنانية اللي دايما بتميزه. وقبل ما ينزل الغنية أصلا، وائل عمل حملة تشويقية على السوشيال ميديا خلى جمهوره ينطر العمل بفارغ الصبر ليتصدر اسمه الترند مع لحظة الإصدار. وزيادة عن هيك إنه هيدا الغنية بتجي بعد النجاح الكبير يلي حققوه يعني الغنيتين يلي نزلهم آخر شي شو مشتقلي وسارق لي عمري، واللي جمعوا ملايين المشاهدات وانتشروا بشكل واسع على كل المنصات. كمان وبعد شغلة إنه وائل مكفي صيفه الفني عم بيتحضر ليلتقي جمهوره ببيروت بحفلتين بيوم 1 و2 آب وسط إقبال كبير وتوقعات بأجواء مميزة. فعم نشوف قدي هيدي فترة نشاط قوية، وأكيد أنه ما في غيرها هالغنية مرشحة تكون من أبرز أغاني الموسم. The biggest
1: hits. على راديو 2ME أستراليا معكم جو أشقر.
2: From the biggest singers.
3: ماسيو زيتون.
4: على راديو 2ME أستراليا.
5: Only from 2ME.
6: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عايشين معكم. 2ME.

0: آخر الأخبار وأبرز المستجدات رح تسمعوها معنا بنشرة أخبار الساعة 2 ومنرجع منكمل سوا المشوار مع راديو 2ME أستراليا.
1: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، سئة كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: Iranian state television is reporting air defences are being activated in the capital Tehran as the US announces an 11th straight night of attacks on the country. The latest barrage comes after Donald Trump signalled strikes would intensify. He even suggested the military could soon target an area where it suspects Iran's developing a facility to enrich uranium for nuclear weapons. But now the war's broadening and more shipping's being disrupted in the Middle East, with big implications for the global economy. The company behind ChatGPT's revealed two of its artificial intelligence models broke out of containment last week during a security test and made it onto the internet before hacking another AI company. OpenAI says an artificial intelligence agent made its way out of a controlled testing environment and went to extreme lengths to access secret information to achieve a testing goal. The AI company's public disclosure comes at a time there's heightened concern around cybersecurity risks posed by powerful models. And a nationwide test of a national emergency warning system will go ahead next week, despite concerns about the extent of its coverage. AusAlert works by sending a 10-second alarm to compatible mobile phones in an area impacted by an emergency, and the test will be carried out on Monday before the system goes live in October. State and territory governments have raised concerns that the system won't work on some older mobile phones and landlines, or reach those in remote parts of the country. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة إلى غرفة الأخبار.
12: ومن غرفة الأخبار نحييكم مشاهدينا في كل مكان ونصحبكم في ساعة جديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتصعيد في المنطقة مع استمرار القصف الأمريكي لأهداف في إيران والقصف الإيراني على دول في المنطقة. نتابع وإياكم أيضا التطورات في لبنان. في آخر المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ضربات على أهداف عسكرية في إيران وذلك لليلة 11 على التوالي. قالت إن الضربات تهدف إلى مواصلة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تفعيل الدفاعات الجوية شرقية العاصمة طهران وعن نووي انفجارات في مدينة تشابهار وكونارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران وفي مدينة ماهشار بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إضافة إلى هجمات على مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران وعلى مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. وتحدث مسؤول في محافظة خوزستان عن هجوم صاروخي أمريكي استهدف مناطق في محيط مدينتي بهبهان وأميدية جنوب غربي إيران. التلفزيون الإيراني من جهته نقل عن الحرس الثوري قوله إن عملياته لمعاقبة المعتدي مستمرة. قبل ذلك كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الإيرانيين يرغبون بشدة في اللقاء ولكن واشنطن لا تهتم بذلك حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف بحسب تعبيره. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية ستضرب بقوة موقعا إيرانيا في جبل الفأس قريبا متهما أن الإيرانيين بمحاولة إعادة إحياء لموقع نووي محتمل. بشأن قدرة واشنطن على تدمير مواقع تحت جبل الفأس في إيران قال وزير الحرب الأمريكي أن الجيش الأمريكي يستطيع الوصول إلى أي نقطة على وجه الأرض، فيما قال مقر خاتم الأنبياء إنه إذا أقدمت أمريكا على استهداف منشآت إيرانية نووية فستصبح مصالحها وحلفاؤها هدفا للهجمات. دبلوماسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أمريكا منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط وبأنها مستعدة للحوار والتفاوض، لكنه قال إن المشكلة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطرف الذي تنصل من الاتفاقات وعرض استقرار المنطقة للخطر مسؤول عن الوضع الحالي. كل هذه التطورات تأتي أيضا مع عقد لقاءات في إسلام أباد بين وزير الداخلية الإيراني ورئيس وزراء باكستان وقائد جيشها في إطار الوساطة المستمرة. في الشأن اللبناني التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحل كثيرا من المشكلات فيما يخص لبنان وإنه إذا أراد الرئيس اللبناني منه أن يتحدث مع حزب الله فسيفعل ذلك. من جانبه قال جوزيف عون إنه طلب من ترامب الدعم السياسي ودعم الجيش اللبناني باعتباره المؤسسة الأكثر موثوقية في البلاد. يأتي هذا اللقاء بعيد إعلان الجيش اللبناني انتشار وحداته العسكرية ببلدة زوطر الغربية في إطار الاتفاق المعلن بشأن المناطق التجريبية. ينضم إلينا الآن مشاهدينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مرحبا مراد، نتابع معك أبرز التطورات وننطلق من بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه نهاية هجماتها لليلة 11.
13: بالفعل محمد، وهو بيان جاء بعد ساعة وخمسة عشر دقيقة فقط من انطلاق هذه الجولة الجديدة من الضربات في اليوم 11، وهو أمر لافت بالنظر إلى أن جولات الضربات السابقة استمرت لعدة ساعات، بعضها وصل إلى 8 ساعات. بنك الأهداف أيضا في هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية لم يكن محددا بشكل واضح باستثناء إشارات عمومية إلى مراكز عمليات عسكرية وكذلك قدرات بنية تحتية لوجستية وحظائر طائرات وقدرات بحرية. كم عدد الأهداف المستهدفة؟ لم تحدد القيادة المركزية الأمريكية ولا طبيعة الأسلحة المستخدمة باستثناء ما يظهر من الصور، صور الفيديو التي نشرتها القيادة المركزية على صفحتها في منصة إكس، والتي تظهر طائرات تقلع من إحدى ما بدا أنه إحدى حاملات الطائرات. القيادة المركزية الأمريكية كان لافتا أن تشير إلى أن 30 سفينة تعرضت لهجمات إيرانية منذ مايو الماضي، وهي لذلك تبرر هذه الحملة المستمرة على إيران من أجل تقويض قدراتها على تهديد الملاحة. قالت إن هجمات إيران عرضت حياة مئات البحارة للخطر، وكذلك تقوض حرية الملاحة في المضيق. ومع ذلك ورغم هذا العدوان بعبارة القيادة المركزية بطبيعة الحال، إلا أن مضيق هرمز مفتوح وأنها سهلت منذ مايو الماضي مرور أكثر من 900 سفينة وكذلك 450 مليون برميل نفط خام. هذا البيان يأتي وسط تساؤلات بطبيعة الحال حول المدى الزمني لهذه الحملة، هذه الضربات اليومية المتقطعة إلى متى ستستمر. وزير الخارجية ماركو روبيو رد على ذلك بالقول إنه طالما استمرت هجمات إيران على الملاحة فإن الولايات المتحدة سوف تواصل مهمتها في تقويض قدرات إيران على ممارسة أو القيام أو تنفيذ أو شن هذه الهجمات. قال إن باب الدبلوماسية مفتوح والولايات المتحدة ترحب بالجهد الدبلوماسي وستكون سعيدة باستئناف هذا الجهد الدبلوماسي، ولكن على إيران الأمر رهن بإيران وجديتها فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي، وهذا يبدأ من توقف هجماتها على مضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب أيضا سئل فيما يتعلق بما إذا كانت إيران لا ترغب من الأساس في إنهاء هذه الحرب، قال إن مهمة الولايات المتحدة في الأساس لم تنتهي فيما يتعلق بإيران، وأن الكثيرين لا يعلمون ما يدور في الكواليس، ومن أن إيران في الكواليس تسعى إلى اتفاق، تسعى إلى لقاء، تسعى إلى اجتماع، ولكن الولايات المتحدة غير مهتمة في المرحلة الحالية إلا حينما يظهر لها جدية إيران فيما يتعلق بهذا الأمر. هو كان قال في تصريحات سابقة إنه وجه القيادة المركزية وهيئة الأركان بشن هجمات مضاعفة في حال قتل مزيد من الجنود الأمريكيين. كان لافتا في الحديث من أن هجوما قريبا سيشن على جبل الفأس الذي يعتقد أنه يضم منشأة نووية إيرانية تخزن وفق تقارير استخباراتية إسرائيلية وغربية أجهزة طرد مركزي، لكن الرئيس ترامب قلل من ذلك وقال إنها لا تملك المادة الأهم وهي اليورانيوم المخصب من أجل تطوير سلاح، وأن هذا مع ذلك سيتم استهداف هذه المنشأة كما قال. وزير الحرب خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي في لجنة الاعتمادات تحديدا قال إن قدرات إيران تم تقويضها بشكل كبير، ولكن ما تزال وستبقى تملك بعض القدرات. قال إنه بإمكانها دائما أن تطلق صاروخا أو تسير زورقا سريعا وعليه رشاش أو مسيرة، ومن ثم هو يقر باستمرار التهديد الإيراني للملاحة وصعوبة تقويضه بشكل كامل، ولكن قال إن حملة الولايات المتحدة هذه تهدف إلى إضعاف هذه القدرات. قال إن إيران في أضعف مراحلها منذ عقود كما أشار، مطالبا بطبيعة الحال الكونغرس باعتماد ما تطالب به الوزارة والإدارة من كلفة إضافية وقدرها 87 مليار دولار، بينها 37 أكثر من 37 مليار دولار لتغطية تكلفة ما أنفق من تكلفة على هذه الحرب، وقد انشغلت واشنطن في الواقع بهذه التكلفة المادية للحرب مع إيران والعمليات العسكرية مع إيران، وأيضا بالتكلفة البشرية جراء سقوط 4 جنود أمريكيين قتلى في العمليات الأخيرة بسبب هجمات إيرانية وإصابة نحو 100 منهم. الرئيس ترامب قارن في منشور على تروث سوشيال بالحروب السابقة.
0: من استديوهات الأخبار بنرجع لاستديوهات الهواء، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. بخبركن عن بكرة، برجع بذكر طقس سيدني بكرة الخميس حيكون مشمس، 19 درجة الحرارة، 12 درجة على صعيد ملبورن بارد وممطر، أما هون ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل لل 32 درجة. رح نبلش هالساعة الجديدة معكن وبرفقة الشحنونة الصبوحة، تابعونا.

0: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
1: هنا 2ME
0: كثير حلوه.
2: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبليه الاولاني فكروني ام كلثوم. اورايت
3: بدي اعرف وصل رقم تبع الواتساب تبعكم.
0: انا بسكريتي كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بتاخذ العين، يعني لها 20 سنه بسمعها وذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
2: اورايت
1: 2ME أستراليا.

من الأخبار العالمية عم نشوف اليوم أنه كلفة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران عم ترتفع بشكل كبير، ومع الجدل داخل واشنطن حول حجم الإنفاق العسكري. وزير الدفاع الأمريكي أعلن أنه كلفة العمليات العسكرية وصلت إلى حوالي 37.5 مليار دولار، ومن المتوقع ترتفع أكثر مع نهاية أيلول. وكشف هالأرقام خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ دفاعا عن طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب تخصيص 67 مليار دولار إضافي للبنتاغون. اللافت مستمعينا أنه الكلفة ارتفعت بأقل من شهر من حوالي 29 مليار دولار لل 37.5 مليار، وهذا بيعكس حجم التصعيد العسكري المستمر. خلال الجلسة ناقش المسؤولون كمان آخر تطورات المواجهة مع إيران بعد مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال الأيام الماضية، واستمرار الضربات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية. أما طلب التمويل الجديد فبيشمل مخصصات للذخائر والعمليات العسكرية وبرامج أمنية، إضافة إلى تمويل بعض البرامج المدنية. ولكن هذا الطلب عم بيواجه اعتراضات من ديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين يلي اعتبروا أنه كلفة الحرب صارت عبء كبير على دافعي الضرائب. فأكيد المعركة اليوم منا بس على الأرض، يعني مثل ما أكيد شفنا وشهدنا، كمان صارت داخل الكونغرس الأمريكي بين مؤيد لاستمرار التمويل وبين مطالب بإنهاء الحرب بأسرع وقت.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: صباح النور محبوبي صباحا صباحا.
3: تشهد أستراليا أضعف نمو من حيث المعيشة، وتراجع دخل الفرد بنسبة 4%، وهيدا ما شفناه من 100 عام، بالإضافة لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: New music. Australia.
1: New music.
0: 2ME Australia.

0: صرنا بزمن مستمعينا عم نحس كتير من الأوقات أنه وقتا نجي نرتاح لفترة هيك ناخد استراحة طويلة عم نحس هيدا الشي عبء. فشو اللي بيمنعنا من الاستمتاع بالاستراحات الطويلة؟ بعصر يتسم بالسرعة يبدو قضاء يوم كامل من دون قائمة مهام نوعا من الرفاهية المطلقة، ولكن الأبحاث العلمية بتأكد أنه عدم القيام بأي شيء على الإطلاق ممكن يكون من أصعب التحديات النفسية. وبتشير الدراسات إلى أنه قلة من الناس بتقدر الاستمتاع بوقت فراغ خالي تماما مع شعور حقيقي بالراحة النفسية من دون الوقوع بفخ القلق أو تأنيب الضمير أنه يا الله ما عملت شيء وروحت ضيعت وقت على الفاضي وهالحكي. وما بيرتبط هيدا بضعف الإرادة بل بنمط تفكير معقد يعرف باسم الخوف من الخمول، فبيتحول الاسترخاء إلى اختبار شخصي بيشعر فيه الإنسان بأنه لا يفعل ما يكفي. كرمال هيك قد لا يكون أصعب إنجاز للعقل القلق إسكات الأفكار بل التعايش معه بهدوء. لهيك لما تقرروا تاخدوا استراحة ولو طويلة لازم نفكر أنه ما عليه، أول شيء يمكن تأخذنا هالاستراحة الطويلة نحن منستاهلها ونحن قررنا هيدا الشيء ما بيأثر، بتصير وعادة. بكمل معكم مستمعينا، منروح لوقفة صغيرة مع البريك ومنرجع من بعدها منكمل مشوارنا مع السوبر ستار رغب علامي وغنيته مش بالكلام. Get the news first
1: from 2ME. لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. كارلو أكوتيس The Millennium Saint كان بعده طباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك هو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لما شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي. on 1638 2ME Australia.

أخبارنا المنوعة المختلفة اللي منشارككم إياها مستمعينا، رح روح لواحد من الأخبار الفنية بخص النجمة نوال الزغبي. رجعت على تونس وهيك رجعتها كانت قد كل التوقعات. النجمة الذهبية أحيت حفلة ضخمة على مسرح سيتي دي سيانس بحضور أكثر من 3000 شخص بعد غياب عن إحياء الحفلات بتونس، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور اللي غنى معها من أول الحفلة إلى آخرها. بصراحة نوال من الفنانات اللي وين ما تروح عندها جمهور بيحفظ أغانيها كلمة كلمة، وهيدا الشيء اللي كان واضح جدا بهالأمسية. وبالنسبة للفترة الجاية نوال عندها حفلتين بشهر أوغست. الأولى رح تكون ب 14 أوغست بالساحل الشمالي ضمن مهرجان المسرح الروماني، والثانية رح تكون ب 28 أوغست بالأردن ضمن فعالية كاسيت 3، ورح تقدم فيهم أبرز الأغاني اللي رافقت مسيرتها الفنية. كمان عم تحط اللمسات الأخيرة على غنيتها الجديدة واللي من المتوقع تطلقها خلال الأيام الجاية قبل ما تبلش جولتها الفنية المقبلة. سو عم نشوف كمان قدي في نشاط فني حلو للنجمة نوال الزغبي مزدحم بين الحفلات والإصدارات الجديدة، وجمهور ناطر يسمع الغنية الجديدة بفارغ الصبر، وأكيد أنا وأنتو كمان. بكمل معكم مشوارنا وبوجه لكم أطيب التحيات تحديدا من قلب بيروت لعندكم مستمعينا وين ما كنتوا عبر أثير راديو.

0: مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Market Street 9897222 خلف الKFC.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.

0: وهيك بكون وصلت معكم مستمعينا لآخر محطة بمشوارنا لليوم الأربعاء. بتمنى من قلب أنه الوقت اللي قضيناه سوا يكون مرق بخفة، وأنه الأغاني والأخبار المنوعة اللي شاركتكم إياها كلها تكون فادتكم وكمان نالت كل أعجابكم. خلوا بقية نهاركم مليان راحة وهدوء، وهلأ موعدكم مع نشرة أخبار الساعة 3 كالعادة، وبعدها بتكملوا مع زملائي على 2 AM أستراليا، وبشوفكم بخير.
1: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2 AM أستراليا.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر، عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: من أجل عالم ليس هكذا،
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
5: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: Australia News.
9: تمام 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
10: وفي أبرز عناوينها، ترامب يؤكد خلال استقباله عون نيته تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات على إيران. ميلوني تطالب بكشف الحقيقة الكاملة خلف مقتل مواطن مغربي. البرلمان الفرنسي يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 من العمر.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن، وفي حين أعلن ترامب أنه مستعد للتفاوض مع حزب الله. شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على الحاجة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية. سليمان ياسيني.
6: زيارة جيدة جدا، هكذا وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى واشنطن التي تعد الأولى لرئيس لبناني منذ نحو 20 عاما. وخلال لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، أكد جوزيف عون على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل. كما أعرب عون عن تقديره للدعم الأمريكي لسيادة لبنان ومؤسساته الشرعية وقواته المسلحة. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لبنان عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة، معلنا أن واشنطن ستقدم له دعما كبيرا. كما أشاد ترامب في ذات السياق بجهود الرئيس عون في تطوير بلاده، ووجه إدارته بالسماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان، وذلك بعد توقفها منذ عام 85 من القرن الماضي.
10: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اعتبر من جهته أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد اللبناني وللعلاقات مع واشنطن كما قال. وبالتزامن مع زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض، أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. جاء هذا الحادث مع إعلان الجيش عن انتشاره في هذه المنطقة. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
7: رغم أن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية يتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مقربة من وحدات الجيش اللبناني أثناء تنفيذها عملية الانتشار في زوطر الغربية. الجيش اللبناني أكد أن هذا الخرط من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق المتفق عليها، ولا يعد هذا الخرق الوحيد من الجانب الإسرائيلي، إذ تعرض حرج علي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوقة، كما أطراف ميفدون لقصف مدفعي، وبلدات ميس الجبل، كفرتبنيت، بيت يحون، كونين ومجد الزون لعمليات نسف وتفجيرات كبيرة بالتزامن مع عمليات تمشيط طالت بلدات مجد الزون، بيوت السياد وحداتا. إلى ذلك ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية على بلدتي المنصوري وحداتا. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
10: الجيش اللبناني بدأ إذن الانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان تطبيقا لما يعرف بالمناطق التجريبية بموجب اتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، عن أبرز التحديات التي تهدد نجاح خطوة مماثلة. سألت مونت كارلو الدولية الكاتب السياسي محمد بركات، نستمع إليه مجيبا على سؤال لنضال شقير.
12: أهم التحديات هو أن يلتزم حزب الله بعدم الدخول إلى هذه القرى. اليوم رئيس بلدية زوطر الغربية قال أن أهالي البلدة لا يريدون أي قوة مسلحة غير الجيش في البلدة. هذا يعني أن الرأي العام في هذه القرى يتغير مع الشرعية، وهذا يعني أن الأمور مرهونة. أولاً بالتزام إسرائيل بهذه المناطق التجريبية بعدم قصفها، بعدم العودة إليها، وثانياً بالتزام أيضاً الفصائل الإيرانية حزب الله بعدم الدخول إليها. يعني الجيش اللبناني اليوم يحرر هذه القرى من الاحتلالين الإيراني والإسرائيلي، والأمور مرهونة بالتزام هاتين الدولتين بعدم العودة والدخول إلى هذه القرى.
10: الكاتب السياسي محمد بركات. في ملف التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث غاراته على إيران، وذلك لليلة 11 على التوالي. وكان دونالد ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة لم تنتهي من مهاجمة إيران في وقت كثفت فيه طهران ضرباتها على دول المنطقة، هذا في وقت أصدرت فيه الولايات المتحدة تحذيرا يحض المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب مع إيران، وفق بيان للخارجية. نضال شقير.
13: نظرا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تظل البيئة الأمنية معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. بهذه الكلمات حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها حول العالم من ضرورة توخي الحذر واليقظة بسبب الحرب مع إيران، ونبه البيان أيضا إلى تزايد احتمال وقوع هجمات تستهدف المنشآت الدبلوماسية الأمريكية أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم. كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم. يذكر أن هذا التحذير يأتي بعد تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها ضد إيران، حيث شمل القصف الأخير مدينة بوشهر التي تضم محطة للطاقة النووية.
10: وكانت وسائل إعلامية أفادت بأن وسطاء بين الولايات المتحدة وإيران طرحوا مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بهدف تهدئة التوترات في محاولة لدفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. فهل تذهب إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو خفض التوتر بعد أيام من التصعيد؟ سؤال طرحته موتا كارلو الدولية على الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. نستمع إلى مقاله.
14: الإدارة تسير على مسارين متوازيين، من جهة العملية الممنهجة لإضعاف قدرات إيران العسكرية مستمرة بناء على مناوشات، ولكن ما يتجاوز المناوشات. من جهة أخرى الكلام حول ضرورة التفاوض رغم أن أفق التفاوض محدود جدا كذلك مستمر. المسألة لا تتعلق وحسب بالإنجازات الميدانية، ولكن كذلك تحديدا بكيف يحسم الصراع داخل البيت الأبيض بين جناحي الواقعيين الذين يحبذون التفاوض والصقور الذين يريدون العودة إلى الحرب. دونالد ترامب بطبيعة الحال يغتنم الفرصة يوما بيوم، أي لا يمكن الافتراض بأنه ثمت رؤية لديه. هو إذا كانت المعطيات تناصر الموقف الصقوري فهو صقر، وإذا كانت المعطيات تشير إلى احتمال بروز أفق تفاوضي فهو يسعى للتفاوض، أي يدعم التفاوض. إذن نحن أمام حالة مترددة غير محسومة.
10: حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست قدر من جهته كلفة الحرب على إيران ب 37 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار دولار منتصف شهر أيار مايو. هذا واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية القائمة بالأعمال الإيرانية في فرنسا بالأمس بعد اعتداء تعرض له دبلوماسيان فرنسيان في طهران يوم الأحد، مطالبة بتسليط الضوء على الحادثة ومعاقبة مرتكبيها. والحصار البحري على السعودية دخل حيز التنفيذ وأجبر ناقلتي نفط على تغيير مسارهما نحو قناة السويس. ونستعرض ردود الفعل اليمنية والدولية من صنعاء مع مراسل مونت كارلو الدولية محمد سماوي.
15: على خلفية الإعلان من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين فرض الحصار البحري على السعودية، أكدوا أنهم أجبروا 6 سفن على العودة لأدراجها في البحر الأحمر بعد تهديدهم باستهداف السفن التي لا تلتزم بحظر الملاحة البحرية المعلن سابقا عنها. وفي السياق ذاته ذكرت وكالة رويترز أن ناقلتي نفط تحملان شحنات سعودية متجهة إلى آسيا غيرتا مسارهما في البحر الأحمر عقب تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين لهما، واتجهتا نحو قناة السويس. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي تعهد بمنعهم من جر البلاد إلى مزيد من التصعيد. يبدو أن الحصار البحري على موانئ السعودية قد دخل حيز التنفيذ في ظل مخاوف من اتساع رقعة هذا الحصار البحري على السعودية، والتي تعتبر من أكبر مصدري النفط على مستوى المنطقة. محمد السماوي، صنعاء، مونت كارلو الدولية.
10: قتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة بحسب الدفاع المدني في القطاع. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كشف الحقيقة الكاملة خلف وفاة المغربي عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية يوم الأحد في مدينة بولونيا في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار مواقف منددة ومنظمات حقوقية دخلت على الخط والخارجية المغربية. طلبت السلطات الإيطالية بتحديد المسؤوليات. المزيد من الرباط مع مراسلنا جلال المخفي.
16: عبد الرحيم مهاجر مغربي في إيطاليا عمره 43 سنة يظهر في مقاطع فيديو مسربة وهو يستغيث لا أستطيع التنفس. كان تحت وطأة أرجل رجال أمن إيطاليين يتم الإعلان بعدها عن مفارقته الحياة. مقتل عبد الرحيم خلف صدمة واسعة وغضبا جارفا على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب. أكبر ثلاث منظمات حقوقية مغربية دانت ما وصفته بالتعامل العنصري والعنف الأمني غير المتناسب، مطالبة بتحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ومشبهة الحادث بمأساة الأمريكي جورج فلويد. وعلى منصات التواصل الاجتماعي عبر آلاف المغرب عن تعاطفهم وفي الوقت نفسه غضبهم من أفراد الشرطة، وعكست التعليقات قلق المغاربة حول سلامة أبنائها في ديار الغربة وسط تنديد متزايد بما وصفه الناشطون بالمعاملة القاسية والتمييزية التي قد يتعرض لها المهاجرون. أما رسميا فقد طالب سفير المغرب في روما مغاربة إيطاليا بعدم الانسياق وراء الاستفزازات، فيما أعلنت الرباط رسميا تشبثها بتحقيق قضائي شفاف ونزيه وكامل لكشف ملابسات التدخل العنيف مع توفير الدعم القانوني والمؤازرة الكاملة لأسرة الضحية في هذه المحنة. جلال المخفي، الرباط، مونت كارلو الدولية.
10: هنا في فرنسا وفي سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، أقر البرلمان نهائيا مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 من العمر، ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في أيلول سبتمبر. سليمان ياسيني.
6: بغالبية ساحقة أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانونا اعتبر أنه أحد أبرز الإصلاحات في الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون. قانون منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 من العمر يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء أنظمة موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين دون فرض عقوبات مباشرة على الأطفال أو أولياء أمورهم. كما ينص القانون على حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الثانويات مع إمكانية منح استثناءات وفق الأنظمة الداخلية للمؤسسات التعليمية. التشريع جاء استجابة لتزايد التحذيرات من التأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم والتنمر الإلكتروني خاصة بين الأطفال والمراهقين. وفي المقابل أثار القانون جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، إذ شكك بعض النواب في إمكانية تطبيقه عمليا خلال المدة المحددة، بينما حذر آخرون من انعكاساته على حماية الخصوصية وحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
10: يتقدم حريق ضخم اندلع بالأمس في جنوب شرق فرنسا وأتى حتى الآن على 1700 هكتار، يتقدم بسرعة كبيرة جدا على جبل في منطقة بروفانس، ما استدعى إجلاء حوالي 400 شخص. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة لتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ترامب يؤكد خلال استقباله عون نيته تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان. واشنطن تشن جولة جديدة من الضربات على إيران. ميلوني تطالب بكشف الحقيقة الكاملة خلف مقتل مواطن مغربي. البرلمان الفرنسي يحظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 من العمر.
9: شكرا لك رولا أبي حيدر.
11: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
17: Taking a look in Sydney in Marrowena, there's a car and motorcycle crash on Moringa Road near Alfred Street. And over in Mount Druitt, there's a crash reported on Carlisle Avenue, southbound towards the Great Western Highway. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hawthorne, leaving Toorak Road closed eastbound at Auburn Road. And over on the Princess Freeway, it's slow inbound approaching Corroboree Creek Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
18: Oh. وابتدينا برفقتكم مشوارنا. مرحبا لك المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. منبلش مشوارنا مع الفنان مهدي بكوش هون راديو 2ME.

Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معنات ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: وابتدينا برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام ليوم الاربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. تحياتي لك المستمعين الكرام من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون بدي وصل تحياتي لكم من وين ما انتوا موجودين معنا على السمع على الموجي 1638 AM او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر بأحوال تقصنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين درجة، على صعيد ملبن بتوصل لخمسة عشر. هيدي هي الإذاعة الأقوى 2ME معكم دايما على مدار الأربعة وعشرين على أربعة وعشرين ساعة متواصلين سبعة أيام بالأسبوع. اليوم مشوارنا حافل، رح نترافق مع آخر المستجدات المحلية الأسترالية بالإضافة لكل الأخبار العالمية. إذاعة 2ME بتاخدكن كل ساعة على رأس الساعة إلى غرفة الأخبار تنتعرف عليها سوا، بالإضافة لكل الأغاني الجديدة آخر الإصدارات الحديثة بتتعرفوا عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. كمان عندي معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا من تابعة سوا. أما هلأ رح نتوجه لأول فاصل استراحة لمشوارنا، مشوار درايف تايم بروجرام يلي بيضل مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء، وعلى أمل أنا وإنتو نقضي وقت كتير حلو. نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات عبر أثير راديو 2ME.
1: Will Howard Evans with the top stories. Former Socceroos captain Paul Wade has announced he has been diagnosed with probable chronic traumatic encephalopathy, or CTE, linked to repeated head knocks and injuries. He says he received an initial suspected diagnosis of the neurodegenerative brain disease in 2024. The 64-year-old underwent tests and specialist evaluation late last year. However, the condition can only be confirmed after death. Wade has described the diagnosis as difficult, but says he wants to share his experience publicly to raise awareness about it. Origin Energy says it's investigating a security breach that may have affected customer data. Origin says it does not believe customer credit cards or bank details have been accessed. The company has notified the Australian Cyber Security Centre and Australian Federal Police. Labor Minister Claire O'Neill says an Australian-born doctor who went to Syria to join the Islamic State can rot in jail. The Australian newspaper is reporting that Dr. Tarek Kamle, who was presumed to have died, is now among 13 Australian men actually held in an Iraqi jail, hoping to be released and returned home. While the government hasn't confirmed the story, it's warning that people who went to fight with ISIS will face the full force of the law. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد. صباح الخير سليمان.
2: نبيل رضا، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوطر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب البلاد، وذلك بموجب اتفاق إطار مع إسرائيل. الحادث تزامن مع زيارة الرئيس عون إلى الولايات المتحدة، حيث التقى بناظره الأمريكي دونالد ترامب، وشدد خلال اللقاء شدد عون على الحاجة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة. من جانبه قال ترامب إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان، كما سمح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركات الطيران الأمريكية إلى لبنان. في الشرق الأوسط، أكد الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي، فيما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في مانيلا، قال إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. أسفرت غارات إسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال حسب الدفاع المدني في غزة. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كشف الحقيقة الكاملة خلف وفاة المغربي عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية الأحد الماضي في مدينة بولونيا في شمال البلاد، في حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار. أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، قالت القائد العام للجيش الأوكراني أوليكسندر سيرسكي في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية واسعة قبل أكثر من أسبوع. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل الدفعة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار مخصصة لكوبا في وقت تعاني الجزيرة أزمة اقتصادية عميقة جراء الضغوط التي تمارسها واشنطن. غادر أكثر من 160 ألف جنوب أفريقي أفريقيا عفواً خلال الشهرين الماضيين في ظل تصاعد موجة العداء.
3: Taking a look in Sydney and Beverly Hills, there's a crash reported on King George's Road, northbound approaching the M5. And over in Narrowena, there's a car and motorcycle crash on Moringa Road near Alfred Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Clyde on Berwick-Cranbourne Road, eastbound before Patterson's Road. And over in Port Melbourne, there's a crash on Plummer Street, westbound at Smith Street. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقتي إذاعة 2ME 1638 AM يوم الأربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. منروح لها المظاهرة. في مظاهرة للمدرسين في ملبن. نعم هيدي بكرة الخميس. وأكيد بحسب الأخبار يلي وردت لاستديوهاتنا استديوهات راديو 2ME في عشرات الآلاف من المدرسين والمدرسات سيخرجون في اعتصام تظاهرة في ملبن بكرة الخميس، وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل بالمدارس. الحكومة منحت المدرسين الزيادة 28% موزعين على 4 سنوات، لكنهم رفضوا ذلك ويريدون أكثر. بالنسبة للأهالي بليز مستمعينا، مبدئيا هناك دوام رسمي بالمدارس بكرة الخميس، ولكن اتأكدوا من المدرسة بكرة لتعرفوا إذا هناك دوام أو لا، فكل مدرسة وضعها مختلف. بونسوار لكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM من جديد. الإصدارات الموسيقية تعرفنا على أغنية الساعة وتعرفنا كمان على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية. مروح لفاصل استراحة. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2ME.com.au. Download the app now. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: 2ME أستراليا. أستراليا. العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. رح نسمع الفنان رامي عياش بأغنية قصة حب. مستمعينا لا ترقدوا خلف من يرى غيابكم راحة، فالكرامة لا تستعاد بالرجع. بونسوار.

0: كان الطرب جورج عصوم متوجه إلى فاصل استراحة عبر أثير راديو 2ME نتابع برفقكم
1: 2ME listeners have this say
2: 2ME is my favorite station Arab music is the segue to my heart and being able to listen to it through the 2ME app is life changing I get to listen to Arabic music at work and on the go just love the station
1: 2ME Australia
3: هل أعددت وصيه؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصيه اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000 شات بارتنز بحوثيتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك
0: حان موعدنا تنتوجه لغرفة الأخبار جولة إخبارية مفصلة إلى تمام الساعة 4 من ويفيكن فيها عبر أثير راديو 2ME مساء الخير
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100
5: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا
6: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني يوم الثلاثاء

0: الحادي عشر من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: عون في البيت الأبيض. ليبانو رمى من صوت لبنان مع التحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. ترامب يؤكد أنه سيتحدث إذا حزب الله إذا أراد عون ذلك. عون يؤكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام. 3 أوراق رابحة في لقاء عون ترامب. تفجير المرفأ في الذكرى 6. وفي لبانوراما أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من الأمور في لبنان ستحل وأن اتفاقات ناجحة وسينضم إليها الاتفاقات الإبراهيمية ناجحة وسينضم إليها الكثير من الدول. الرئيس الأمريكي أشاد باللبنانيين خلال استقباله الرئيس جوزيف عون وبنجاحاتهم، وأكد أنه تحدث إلى حزب الله وإذا أراد الرئيس منه التحدث سيفعل.
1: لقد تحدث مع حزب الله لفترة طويلة، وإن أراد مني أن أتحدث إلى حزب الله أتحدث إلى حزب الله.
0: وعن رفض الرئيس نبيه بري الاتفاق، قال ترامب إن الاتفاق لا يحتاج تصديقا من مجلس النواب، فهذا عمل الحكومة، وأنا أكيد أن بري لا يريد رؤية الجنوب يدمر لأنه رجل دولة ويدعم ما نقوم به، وعندما يرى التقدم سينضم إلى العملية، ورئيسكم يمكن أن يصبح من أهم زعماء الشرق الأوسط وهو شاب وسيم، ونحن سنبحث مع الرئيس في دعم الجيش اللبناني. الرئيس السوري يحارب حزب الله من زمن بعيد، وإذا أراد فعل شيء بهذا الشأن سيكون فعالا. وقال ترامب أنا منحاز إلى لبنان حيث لدي أقارب وأصدقاء.
1: من خلال إيران تم التعامل مع لبنان بطريقة سيئة، ولربما أنا منحاز للبنان لأن لدي أقارب لبنانيين وأصدقاء لبنانيين وأفهم لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون أكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام، وقال أنا أحتاج لسنتين من الدعم وللجيش السلاح الأقوى وهو ثقة الشعب، وعند انهيار الجيش أصبح هناك ميليشيات، وأنا أثق بالجيش وبقيادته.
1: قلت له أنا أحتاج لمسألتين، دعم سياسي ودعم للجيش اللبناني، والجيش اللبناني هو المؤسسة الأكثر التي تتمتع بالثقة في لبنان، وهي تتمتع بالثقة وهي لديها السلاح الأقوى وهي ثقة الجمهور، وإن الجيش اللبناني هو عمود الاستقرار والأمن. نحن بحاجة لدعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني سيحافظ على الاستقرار وأمن لبنان، وبدون الجيش اللبناني سينهار كل شيء، ولا نريد ذلك ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد ذلك. في العام 1975 أول مؤسسة انهارت كان الجيش اللبناني، وعند ذلك رأينا بروز ميليشيات والجنوب أصبح فارغا وسمح للفلسطينيين بالدخول. لا نريد أن يحصل ذلك، ونحن نطلب بالاستمرار بدعم الجيش اللبناني، ونعرف أن الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد، وأنا أثق بشكل كامل بالجيش اللبناني وبقيادة الجيش اللبناني، وقد قاموا بخطوة ناجحة وأمامية للغادة من خلال التوقيع الأخير مع إسرائيل.
0: الرئيس عون دخل المكتب البيضاوي متكئا على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضا في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Ayoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni, and Shia, and Druze, all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا ثلاث أوراق. الأولى تحديد الساعة الصفر لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم بالتزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله، من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: في أول حادث في خلال تطبيق المناطق التجريبية، أعلن الجيش اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداتها أثناء انتشارها في زوتر الغربي. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي تأكيده إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية خلال وجوده فيها.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: صحيفة رود أحرونوت رأت أن القرى الثلاث صريفة وفرون وزوتر الغربية اختيرت لأن معظم البنية التحتية العسكرية التي حددها الجيش الإسرائيلي فيها عولجت سابقا، ولأن تسليمها يتطلب انسحابا إسرائيليا محدودا أو لا يتطلب انسحابا على الإطلاق.
5: صحيفة يدعوت أحرونوت رأت أن إسرائيل بدأت مرحلة تجريبية لمشروع يقضي بتسليم السيطرة على ثلاث قرى في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، معتبرة أن نجاحه مرهون بقدرة الجيش على منع الحزب من إعادة بناء وجوده العسكري، وأكدت أنه بحال نجاح التجربة فقد توسع لتشمل مناطق أخرى، وذلك مقابل انسحابات إسرائيلية إضافية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريوهين: استئناف القتال في حال انهيار وقف إطلاق النار، أو مواصلة نقل السيطرة تدريجيا بالتنسيق مع الجيش اللبناني. كما تقول إسرائيل إن حزب الله يواصل نقل الأسلحة وجمع المعلومات الاستخباراتية، فيما تعزز القوات المواقع وتستمر بالأعمال الهندسية. وأضافت أن ملفا يتعلق بعناصر من حزب الله المحاصرين في مرتفع علي الطاهر إلى جانب مصير منشآت عسكرية تحت الأرض هناك، مؤكدة أن المشروع يمثل مرحلة جديدة من العمليات الإسرائيلية وليست هذه هي النهاية.
0: كيف يبدو وضع الكهرباء في الصيف، وهل نحن متجهون نحو أزمة حقيقية؟ تريز الخوري.
5: عادت أزمة الكهرباء لتتصدر هموم اللبنانيين مع تراجع ساعات التغذية في عدد من المناطق، ما أعاد مشاهد العتمة والاعتماد شبه الكامل على المولدات الخاصة. وبين ارتفاع كلفة الاشتراك وضغط الأعباء المعيشية، يجد المواطن نفسه أمام أزمة تتجدد كلما تعثرت إمدادات الفيول أو واجهت معامل الإنتاج صعوبات تشغيلية. ماذا يقول الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون عبر صوت لبنان؟
6: عدم قدرة المؤسسة على التغذية، انه ما عم تقدر تأمن المحروقات الكافية تأمن تغذية بالكهرباء للناس. ليش مش عم تقدر تأمن مع انه رفعت التعرفة؟ ما حدا بيعرف وفي سر. مفروض انه كهرباء لبنان هي تستورد المحروقات اللازمة لتأمين التغذية، وهيدا التأمين المحروقات اللازمة بتم عبر مناقصة او استدراج عروض او اتفاق اطاري. بتعرف تبرمج ولا بتعرف حالك انه كل شهر بتأمن تمويل باخرة او باخرتين، تعمل اتفاقية نتيجة المناقصة بتصير هالبرنامج يتنفذ وعندها مصدر مستقر للمحروقات.
5: لا تقتصر تداعيات انقطاع الكهرباء على المنازل، بل تمتد الى المؤسسات التجارية والصناعية والمستشفيات والقطاعات الحيوية التي تضطر إلى تحمل كلفة تشغيل مرتفعة لضمان الاستمرارية، كما ينعكس الأمر أيضا على الطلاب والعائلات في ظل صيف ترتفع فيه درجات الحرارة ويزداد الطلب على الطاقة.
6: إذا ما أمننا مصدر واستقرار بالمحروقات اللازمة، رح نضل كل مرة كل ما بدنا يخطر علينا نأمن محروقات نعمل مناقصة جديدة، نعمل إشراء جديد، ونتيجينا باخرة مشكوك بمصدرها وبمستنداتها، وتوقف لتفرغ ما في اعتماد، لما تفرغ ندفع بنالتي، والبنالتي ما حدا بيعرف مين يدفعها، ومنضلنا نفس الدوامة هي ما في حدا لا يسأل ولا من يحاسب.
5: يرى مختصون أن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم هو تسريع تنفيذ خطة إصلاح شاملة لقطاع الكهرباء لتشمل تطوير معامل الإنتاج وتحديث شبكات النقل والتوزيع والحد من الهدر، إلى جانب تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. تريز الخوري، صوت لبنان.
0: أين أصبح القرار الاتهامي في تفجير مرفأ بيروت؟ وهل يصدر قبل الذكرى السنوية 6 للرابع من آب؟ مجدولين عيد.
7: على بعد أيام من الذكرى السنوية 6 لتفجير مرفأ بيروت، ينتظر اللبنانيون وأهالي الضحايا اكتمال المسار القضائي وإظهار الحقيقة وتحقيق العدالة. المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان ختم تحقيقاته في القضية وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة قبل إصدار القرار الاتهامي، الذي ينتظر انتهاء المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب من إنجاز مطالعته. وعن هذا المسار تحدث الصحافي في المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب عبر صوت لبنان.
8: ما في شك أنه القاضي صعب ينكب اليوم على دراسة هذا الملف، طبعا عم يعمل مراجعة وقراءة دقيقة لكل الإفادات الاستجوابات اللي خضع لها المدعين والشهود، للاستنابات إلى الأدلة إلى التقارير الفنية والتقارير اللي صدرت طبعا عن لجان فرنسية وأيضا عن FBI، وأيضا صور الأقمار الصناعية اللي سلمت للبنان. كل هذه الأمور اليوم عم يراجع القاضي محمد صعب، وبده يعمل مطالعة بالأساس بيتحول بعد الملف للقاضي طارق بيطار لحتى يصدر القرار الاتهامي. لكن واضح أنه القاضي محمد صعب غير مقيد بمهلة زمنية أو بسقف زمني، هذا لا يعني أنه المطالع.
9: Hiking the Lookin Sydney in Austral, there's a 10-car crash on Bringally Road, westbound at Browns Road. And over on the M4 at Erskine Park, there's a multi-vehicle crash, westbound at Roper Road, now in the breakdown lane. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Hawthorne, leaving Toorak Road closed eastbound at Auburn Road. And over in Clyde, there's a crash on Berwick-Cranbourne Road, eastbound before Patterson's Roads. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit saying.org. Today, I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: العودة عودة لمتابعة مشوارنا من استديوهات الأخبار. نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية والعالمية تعرضنا عليها سوا عبر أثير راديو 2ME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات. اسمحوا لي أذكركم مستمعينا بأحوال طقسنا لليوم. اليوم يوم الأربعاء 22 من شهر جولاي تموز بسيدني. درجات الحرارة اليوم بتوصل لعشرين درجة على صعيد ملبن 15. هذه أحوال طقسنا لليوم. تقدمت لكم برعاية شركة عشتار اللي عندن 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 ستريت فيفيلد. عندي جولة غنائية رائعة جدا راح نبلشها مع الفنان ملحم زين، نرجع نكمل مع الفنان مروان خوري، وعندي الدكتور وديع الصافي. بونسوار.

on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسي أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. قديس الساعة Saint of the Hour، معكن ماري لبكي On 1638 2ME Australia.

سمسم مطرح ما خلى المي تقلب خمر كانت الدنيا عم تستي جمر

0: فجأة البرق والرعد على الخيمة تشتي أنا بالحرق الغيمة ونور السلام صار.
1: جولة إخبارية لتمام الساعة 4:30 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME بعد فاصل استراحة.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: Will Howard Evans with the top stories. Former Socceroos captain Paul Wade has announced he has been diagnosed with probable chronic traumatic encephalopathy, or CTE, linked to repeated head knocks and injuries. He says he received an initial suspected diagnosis of the neurodegenerative brain disease in 2024. The 64-year-old underwent tests and specialist evaluation late last year. However, the condition can only be confirmed after death. Wade has described the diagnosis as difficult, but says he wants to share his experience publicly to raise awareness about it. Origin Energy says it's investigating a security breach that may have affected customer data. Origin says it does not believe customer credit cards or bank details have been accessed. The company has notified the Australian Cyber Security Centre and Australian Federal Police. Labor Minister Claire O'Neill says an Australian-born doctor who went to Syria to join the Islamic State can rot in jail. The Australian newspaper is reporting that Dr. Tarek Kamle, who was presumed to have died, is now among 13 Australian men actually held in an Iraqi jail, hoping to be released and returned home. While the government hasn't confirmed the story, it's warning that people who went to fight with ISIS will face the full force of the law. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم، فترة صباحي 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران تشمل تبريز وبوشهر، ووزير الحرب الأمريكي يواجه انتقادات ومساءلة في مجلس الشيوخ بشأن كلفة الحرب، ودونالد ترامب يعد بمساعدة لبنان بقوة خلال لقائه مع جوزيف عون. حرائق غابات مستعرة في دول المتوسط، في الجزائر مقتل 6 أشخاص على الأقل منذ بدء موسم الحرائق، وفي فرنسا رجلا إطفاء يلقيان حتفهما قرب بوغدو، وحريق جنوب شرق البلاد يتمدد بسرعة كبيرة ويجبر مئات السكان على الإخلاء. البرلمان الفرنسي يقر منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 في سابقة هي الأولى من نوعها في أوروبا، وإيمانويل ماكرون يشيد بخطوة هامة باتجاه حماية الأطفال والمراهقين

0: الضربات الأمريكية ضد إيران تتوسع، عدة مواقع شملها القصف الليلة الماضية وهي الليلة 11 على التوالي، إذ أفادت وكالة أنباء إيرانية بوقوع انفجارات غرب مدينة تبريز شمال غرب البلاد شملت موقعا عسكريا، كما سمع دوي انفجارات قوية في أجزاء من مدينة بوشهر جنوبا. أما في العاصمة طهران فقد تم تفعيل الدفاعات الجوية دون أن يتضح ما إن ضربت العاصمة. الرد الإيراني وكما هو معتاد شمل مواقع في الدول المجاورة، إذ أعلن الجيش أنه هاجم أهدافا أمريكية في معسكر بالكويت بطائرة مسيرة. عن حجم الضربات الليلة الماضية وعما حدث في طهران كان معنا مراسلنا في العاصمة علي الباشا.
1: في طهران ما تم تأييده بشكل رسمي حتى هذه اللحظة هو مجرد تفعيل للمضادات الجوية في عدد من النقاط في العاصمة الإيرانية طهران، سواء في الغرب أو الشرق. لم تسمع أصوات انفجارات أو لم ترد حتى هذه اللحظة تقارير تشير إلى وقوع انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، وهذا يعني أنه ربما يكون هنالك تعامل مع بعض المسيرات الاستخباراتية التي ترصد فوق أجواء العاصمة الإيرانية بين الفينة والأخرى. لكن الخارج عن السياق حقيقة كان هو استهداف عدة مواقع في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وخاصة في الناحية الغربية من هذه المدينة، إضافة إلى مدينة كابودار هانغ التابعة لمحافظة همدان غرب البلاد. بطبيعة الحال هذه الاستهدافات بعيدة كل البعد عن المعركة الدائرة فيما يتعلق بمنطقة هرمز، واستهداف هذه النقاط للمرة الثانية على التوالي، ورغم أن السلطات الإيرانية تتحدث حتى هذه اللحظة عن استهداف مواقع عسكرية في هذه المناطق، لكنها تفتح الكثير من علامات الاستفهام هنا في الشارع الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بإمكانية أن يكون هنالك تمهيد ربما لدخول إسرائيل على خط المواجهة المباشرة في الأيام المقبلة من خلال استهداف بعض المواقع العسكرية، أو حتى أن يكون هنالك تمهيد ربما لفتح الطريق أمام الفصائل الكردية المعارضة للتوغل برا. وهذا ربما ما دفع بالتصريحات التي أتت مؤخرا على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي حذر من سيناريو مثل هذا، مؤكدا استعداد القوات البرية الإيرانية للتصدي لمثل هذا السيناريو متسلحة بالاستعدادات الجيدة من جهة والجغرافيا من جهة أخرى.
0: كان هذا دين علي الباشا من طهران. هذا ويحضر الرئيس الأمريكي اليوم مراسم نقل جثامين العسكريين الأمريكيين الذين لقوا حتفهم مؤخرا في الهجمات الإيرانية في الأردن والعراق، ومن الفلبين حيث يشارك في قمة دول جنوب شرق آسيا آسيان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة.
2: إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تسمح لدولة ما بأن تقرر السيطرة على ممر مائي دولي وفرض رسوم على العبور ثم تفجير سفن من يرفض الدفع، فإننا نكون قد أنشأنا سابقة بالغة الخطورة ستتكرر في مناطق أخرى من العالم بما في ذلك هذه المنطقة. لذلك فإن القضية المطروحة هنا لا تقتصر على ما يحدث في مضيق هرمز، بل تتعلق بمبدأ أساسي جدا هو حرية الملاحة.
0: والحرب الأمريكية على إيران تثير الجدل السياسي في واشنطن، فخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ واجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أسئلة حارقة من أعضاء المجلس، وتخللت الجلسة احتجاجات أوقفت مساءلته للحظات. وقدر هيكسيت كلفة الحرب على إيران ب37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارا. وشكك المسائلون في هذا التقدير، مشددين على أن هيكسيت ما زال لديه 75 مليارا من الأموال المتاحة التي لم تستخدم بعد. وانتقدت سياسة إدارة ترامب بشدة خلال الجلسة، لنسمع.
3: ها نحن بعد 5 أشهر، لقد أغلق المضيق ولم ينهر وقف إطلاق النار فحسب، بل باتت هذه الحرب تخرج مجددا عن السيطرة. الرئيس يهدد بالتصعيد وبارتكاب جرائم حرب، ويلمح إلى أن هذه الحرب قد تتحول إلى حرب أخرى بلا نهاية. لقد أخبرنا أكثر من 40 مرة بأن الاتفاق قريب وأن الحرب ستنتهي قريبا، لكنه يطلب الآن 70 مليار دولار إضافية، ويطلب منا أن نثق به فحسب، وأن كل شيء سيكون على ما يرام.
0: والوضع في مضيق آخر هو مضيق باب المندب قبالة اليمن يثير القلق، إذ غيرت ثلاث ناقلات نفط محملة بالخام السعودي إلى الصين والهند غيرت مسارها في البحر الأحمر واتجهت نحو قناة السويس. يأتي هذا عقب إعلان جماعة الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران إعلانها فرض حصار بحري على السعودية. وأفادت مصادر في قطاع التأمين بارتفاع تكاليف التأمين من مخاطر الحرب خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في ظل إعادة تقييم المخاطر في الموانئ السعودية. أسعار النفط ما زالت في ارتفاع كذلك، برميل خام برنت يتداول هذا الصباح ب 92 دولارا تقريبا. هذا ودانت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ورابطة العالم الإسلامي تهديد الحوثيين للمملكة العربية السعودية بفرض حصار بحري على سفنها في البحر الأحمر. حول هذا التصعيد في خضم الحرب الدائرة في إيران وتداعياته على دول الخليج ككل، تنضم إلي في الاستوديو الزميلة رمتان عويطية. رمتان صباح الخير.
4: صباح النور.
0: رمتان، هل يستخدم الحوثيون ورقة ضغط مضيق باب المندب بعدما استخدم الإيرانيون ورقة مضيق هرمز؟
4: هم يلوحون بذلك على الأرجح. تلويح الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية هو في حقيقة الأمر رسالة إيرانية إلى كل دول الخليج وليس فقط إلى السعودية، لكي تمارس هذه الدول ضغطا على الولايات المتحدة في فصل دقيق أو في مرحلة دقيقة واستراتيجية، تحول استراتيجي في الضربات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، لتطال العمق الإيراني وليس فقط في محيط مضيق هرمز. النيران الأمريكية طالت مدن الصف الثاني مثل تبريز، بالإضافة إلى تهديد ترامب أمس باستهداف جبل الفأس قرب موقع ناتانز النووي، ما جعل الحرس الثوري الإيراني يستشعر ويحذر من توغل بري أمريكي. بمعنى آخر، لدى إيران سيناريو با لن تتردد في استعماله وتفعيله إن لازم الأمر، وهو تفعيل سلاح الممرات البحرية وسلاح وصفه الإيرانيون بأنه أخطر من القنبلة النووية. ولنرى معا على الخريطة أيضا عما نتحدث. أهم الممرات البحرية في الشرق الأوسط والتي تعد في قلب الاقتصاد العالمي، مضيق باب المندب يربط بين خليج عدن، البحر الأحمر، وأيضا قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط وبقية العالم إذن على أعتاب أوروبا وأبعد. وبالتالي فإن تعطيله يعطل قناة السويس ويشكل ويشل اقتصاديات العالم والمنطقة في سيناريو حرب وصفها الرئيس بازشكيان أمس بالحرب الشاملة في إطار استراتيجية حرب الغير متكافئة التي أثبتت نجاعتها لصالح إيران على حساب القوة الضاربة الأمريكية، ولكن المتضرر الأول والأكبر هم ولا ريب دول الخليج التي تجد نفسها في واجهة سيناريو كارثي.
0: وما هي التداعيات الاقتصادية والسياسية في دول الخليج جراء هذه الحرب الأمريكية الإيرانية؟
4: نعم، رغم التصريحات الإيرانية التي تؤكد بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، تتهم دول الخليج إيران باستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية ومنشآت الطاقة. حوالي 80 منشأة تعرضت لهجمات، منشآت طاقة تعرضت لهجمات منذ بداية الحرب في كل من قطر والسعودية والكويت والإمارات. الهدف هو خلق بلبلة في أسواق الطاقة العالمية والتأثير على الأسعار وعلى مستوى الدولي وعلى جميع دول العالم لإشراكها في هذا النزاع. خليجيا لنرى معا، تقدر الأضرار في مجال الطاقة ب 58 مليار دولار. لا توجد هناك أرقام رسمية حتى الآن، ولكن هذه تقديرات، بالإضافة إلى الخسائر في مجالات النقل والسياحة والتجارة والاستثمارات وحتى التأمين، ما أدى إلى
5: Taking a look in Sydney in Redfern, there's a crash westbound on Cleveland Street at Pitt Street. And over in Mascot, there's a motorcycle crash on General Holmes Drive, southbound past Mill Pond Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Campbellfield on Sydney Road, southbound before Barry Road. And over in Laverton North, there's reports of a crash on Boundary Road, westbound before the Ring Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org. Today, I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: العودة عودي لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM التكنولوجيا في ولاية كوينزلاند. تسمعوا على هالخبرية: روبرتات محملة على عجلات تعمل ديليفري. نعم تعمل على ديليفري لتوصيل طلبات الطعام، سيتم تجربتها في منطقة واحدة بولاية كوينزلاند، مزودة بخدمة جي بي اس لتحديد المواقع. بتوصل الطعام للزبون، الزبون لديه كود خاص لفتح الصندوق وأخذ الطعام. ستزاحم البشر في هذا العمل أيضا كونها أرخص طبعا. عرفتوا كيف؟ روبو بده يجيب لكم وجبة الأكل. هل عم يسألوا أنه شو رأيكم؟ رح يوصل الطعام أو رح يروح لشخص آخر؟ هلا مش المهم إذا راح لشخص آخر، أكيد يعني على وين زيته أو حد منه، يمكن يكون جارك، يمكن ما يغلبت أبدا بالإدريس. ولكن الحلو بهالموضوع هيدا كله، هالخبرية هيدي، إنه ما في حدا عن يمد إيده وياكل من أكلاتك من وجبتك. كم مرة بيعملوا ديليفري، فود ديليفري على البيت، وبتلاقي نص الأكل متاكل. بيكونوا جيعانين على الطريق هني وجايين لعندكم، بيمدوا إيدهم وبيأكلوا من أكلاتك وآخر عمون توصل لعندك، بدل ما تكون الوجبة كاملة نص الوجبة على القليل. روبو ما بيدق بالأكلات. بونسوار من عنا، من هون من راديو 2ME

2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: تحياتي لكم من جديد. انتم برفقة ذات 2 ME 1638 AM يوم الاربعاء اليوم 22 من شهر تموز جولاي. يا عمي كيف الايام عم تركض ركض مش معقول. تقريبا هيدي اخر جمعة اخر اسبوع من شهر 7. تخيلوا بعد جمعة بالتحديد اوغست شهر 8. عن جد هالسنة عم تطير طارت تبخرت. وين تبخرت دخلكن؟ تحياتي لكم من جديد. انتو برفقة ذات 2 ME 1638 AM. بعرف عن احوال طقسنا اليوم بسدني. درجات الحرارة بتوصل 20 درجة على صعيد ملبن 15 درجة. هذا ما وجدته من الشرطة الفيكتورية. الشرطة الفيكتورية استعادت اكثر من $1,000,000 من السيارات المسروقة خلال عملية تستهدف السيارات المزورة ودي باللوحات المزيفة. تم القبض على 79 شخص منذ إنشاء وحدة التطبيق المستهدف في مارس 2026. السيارات المستعادة تشمل تويوتا لاند كروزر، نيسان بترول وتويوتا هايلاكس. الشرطة تعمل على منع اللصوص من استخدام اللوحات المزيفة لتهريب السيارات المسروقة. العملية شملت طائرات الشرطة وفريق الكلاب. بونسوار لكم من جديد من عند الفنانة نوال الزغبي وأخبارنا المحلية الأسترالية وعبر أثير راديو 2ME. منروح لفاصل استراحة.
1: تابعوا البريكفست شو وكل البرامج كل شيء أحلى على 2ME.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
0: المتوجه إلى غرفة الأخبار عبر أثير راديو 2ME. متعرف على جولة أخبار الساعة 5 مساء النور.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710.
4: عندما تقع كارثة

0: فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
2: من أجل عالم ليس هكذا.
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: UME Australia News.
6: عون في البيت الأبيض. لبنان رمى من صوت لبنان مع التحيات ماريوس عادي وجهاد جرجس.

0: العناوين. ترامب يؤكد أنه سيتحدث إذا حزب الله إذا أراد عون ذلك. عون يؤكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام. 3 أوراق رابحة في لقاء عون ترامب. تفجير المرفأ في الذكرى 6. وفي لبنان رمى أيضا نشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـLBCI. وأسعد الله مساءكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الكثير من الأمور في لبنان ستحل وأن اتفاقات ناجحة وسينضم إليها الاتفاقات الإبراهيمية ناجحة وسينضم إليها الكثير من الدول. الرئيس الأمريكي أشاد باللبنانيين خلال استقباله الرئيس جوزيف عون وبنجاحاتهم، وأكد أنه تحدث إلى حزب الله وإذا أراد الرئيس منه التحدث سيفعل.
1: لقد تحدث مع حزب الله لفترة طويلة، وإن أراد مني أن أتحدث إلى حزب الله أتحدث إلى حزب الله.
0: وعن رفض الرئيس نبيه بري الاتفاق، قال ترامب إن الاتفاق لا يحتاج تصديقا من مجلس النواب، فهذا عمل الحكومة، وأنا أكيد أن بري لا يريد رؤية الجنوب يدمر لأنه رجل دولة ويدعم ما نقوم به، وعندما يرى التقدم سينضم إلى العملية، ورئيسكم يمكن أن يصبح من أهم زعماء الشرق الأوسط وهو شاب وسيم، ونحن سنبحث مع الرئيس في دعم الجيش اللبناني. الرئيس السوري يحارب حزب الله من زمن بعيد، وإذا أراد فعل شيء بهذا الشأن سيكون فعالا. وقال ترامب أنا منحاز إلى لبنان حيث لدي أقارب وأصدقاء.
1: من خلال إيران تم التعامل مع لبنان بطريقة سيئة، ولربما أنا منحاز للبنان لأن لدي أقارب لبنانيين وأصدقاء لبنانيين وأفهم لبنان.
0: الرئيس جوزيف عون أكد أن الوقت حان لأن تكون المنطقة في سلام، وقال أنا أحتاج لسنتين من الدعم وللجيش السلاح الأقوى وهو ثقة الشعب، وعند انهيار الجيش أصبح هناك ميليشيات، وأنا أثق بالجيش وبقيادته.
1: قلت له أنا أحتاج لمسألتين، دعم سياسي ودعم للجيش اللبناني، والجيش اللبناني هو المؤسسة الأكثر التي تتمتع بالثقة في لبنان، وهي تتمتع بالثقة وهي لديها السلاح الأقوى وهي ثقة الجمهور، وإن الجيش اللبناني هو عمود الاستقرار والأمن. نحن بحاجة لدعم الجيش اللبناني، والجيش اللبناني سيحافظ على الاستقرار وأمن لبنان، وبدون الجيش اللبناني سينهار كل شيء، ولا نريد ذلك ولا أعتقد أن الرئيس ترامب يريد ذلك. في عام 1975 أول مؤسسة انهارت كان الجيش اللبناني، وعند ذلك رأينا بروز ميليشيات والجنوب أصبح فارغا وسمح للفلسطينيين بالدخول. لا نريد أن يحصل ذلك، ونحن نطلب بالاستمرار بدعم الجيش اللبناني، ونعرف أن الجيش اللبناني يقوم بعمل جيد، وأنا أثق بشكل كامل بالجيش اللبناني وبقيادة الجيش اللبناني، وقد قاموا بخطوة ناجحة وأمامية للغادة من خلال التوقيع الأخير مع إسرائيل.
0: الرئيس عون دخل المكتب البيضاوي متكئا على عصا الجيش الذي يحاول البعض كسرها لكسر الدولة ومفهومها. ماذا أيضا في يد عون؟ رسالة واشنطن تقول إن 3 أوراق رابحة في لقاء ترامب عون اليوم.
2: رسالة واشنطن.
3: أوفدت واشنطن إلى بيروت اللواء جوزيف كليرفيلد للإشراف على الترتيبات الميدانية المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من التجريبية التي ستشمل كحل وسط منطقة محتلة جزئيا ومنطقة محررة جزئيا. ويفهم من أجواء العاصمة الأمريكية قبل ساعات قليلة على لقاء ترامب عون اليوم في البيت الأبيض أن الرئيس اللبناني لن يعود من واشنطن كما ذهب إليها، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
4: I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Ayoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni, and Shia, and Druze, all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
3: عون سيعود حاملا ثلاث أوراق. الأولى تحديد الساعة الصفر لبدء تنفيذ المرحلة التجريبية الأولى. وبالفعل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية بدأت في قرى فرون وصريفة وزوتر الغربية تحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. الورقة الثانية إلزام إسرائيل بالانسحاب من المنطقة الواقعة في الرقعة التجريبية، وقد يبدأ الانسحاب اليوم بالتزامن مع لقاء البيت الأبيض، كما يتوقع أن تعلن رقعة المرحلة التجريبية الثانية في وقت غير بعيد. الورقة الثالثة التزام ترامب بوقف الترويج لتكليف الرئيس السوري بمهمة نزع سلاح حزب الله، من دون أن يعني ذلك أي تساهل أمريكي، بل على العكس مقابل هذه الامتيازات تتشدد واشنطن في ملفين: معالجة سلاح حزب الله ضمن آلية واضحة ومهل محددة، والتوجه إلى إرساء علاقات مستقرة بين لبنان وإسرائيل تتوج في الوقت المناسب باتفاقية سلام بين البلدين.
4: The best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel.
3: لما العجلة في استباق الأمور؟ لقاء القمة اليوم، الانسحاب قد يبدأ اليوم بانتظار الدخان الأبيض أو الأسود.
0: في أول حادث في خلال تطبيق المناطق التجريبية، أعلن الجيش اللبناني أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على مقربة من وحداته أثناء انتشارها في زوتر الغربي. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن الجيش الإسرائيلي تأكيده إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة. صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤول إسرائيلي أن الجانب اللبناني أصر على عدم السماح باستهداف إسرائيل المناطق التجريبية خلال وجوده فيها.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأت أمس بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، محذرا من أنه سيرد بقوة على أي انتهاك للاتفاق. ويتوقع أن يصل إلى لبنان غدا قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف كليرفيلد لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية ووضع الترتيبات اللازمة لتنفيذه. ومن المقرر بحث هذه الترتيبات خلال اجتماع ثلاثي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين لبنان وإسرائيل بمشاركة أمريكية في إطار الجهود الرامية إلى تفعيل الاتفاق الإطاري وخفض مستوى التصعيد الميداني.
0: صحيفة رويترز أحرنوت رأت أن القرى الثلاث صريفة وفرون وزوتر الغربية اختيرت لأن معظم البنية التحتية العسكرية التي حددها الجيش الإسرائيلي فيها عولجت سابقا، ولأن تسليمها يتطلب انسحابا إسرائيليا محدودا أو لا يتطلب انسحابا على الإطلاق.
5: صحيفة يدعوت أحرنوت رأت أن إسرائيل بدأت مرحلة تجريبية لمشروع يقضي بتسليم السيطرة على ثلاث قرى في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، معتبرة أن نجاحه مرهون بقدرة الجيش على منع الحزب من إعادة بناء وجوده العسكري، وأكدت أنه بحال نجاح التجربة فقد توسع لتشمل مناطق أخرى، وذلك مقابل انسحابات إسرائيلية إضافية. وأشارت الصحيفة إلى أن
6: Taking a look in Sydney in Warwick Farm, there's a truck breakdown on the Hume Highway southbound at Governor Macquarie Drive. And over in Mascot, the motorcycle crash from earlier has cleared on General Holmes Drive southbound past Mill Pond Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mount Eliza on the Nepean Highway outbound before Tower Road. And over on the Mornington Peninsula Freeway, there's reports of a crash southbound before Thompson Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة لمتابعة بعد مشوارنا من استديوهات الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 5 عبر أثير راديو 2ME. العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم ليوم الأربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. درجات الحرارة اليوم بسيدني بتوصل 20 درجة، على الصعيد ملبن 15. رح نبلش مع جولتنا الغنائية الحلوة كتير، رح نبلشها مع الفنان عزيز عبدو، نرجع نكمل مع الفنانة ليال عبود. هون راديو 2ME. Bonsoir.

0: من عند الفنانة ليال عبود بنرجع لعنكم مستمعينا لمتابعة مشوار درافت اون بروجرام ليوم الأربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. منروح لأسعار المنازل في بريزبن ترتفع بشكل كبير. أسعار المنازل في بريزبن زادت بنسبة 13.1% في يناير ليصل متوسط سعر المنزل إلى 1,178,000 دولار. أسعار الشقة كمان ازدادت بنسبة 18.4% في يناير ليصل متوسط سعر الشقة إلى 811,000 دولار. يتوقع أن ترتفع أسعار المنازل في بريزبن بنسبة 11% هذا العام، وبالتالي فإن المشتريون يزدادون حماس. نعم، المشتريون عم يزداد حماس لشراء المنازل قبل ارتفاع الأسعار. بونسوار لكم من جديد. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. Are you celebrating your birthday؟ إذا عم تحتفلوا بأعياد ميلادكم للتاريخ، هذا التاريخ المميز جدا 22 من شهر 7، بدي توجه لعنكم ببطاقة معايدي وقلكن كل عيد وأنتو بألف خير يا ربع قبال المية وعشرين سنة. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. مش نروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع سوا.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: قبل ما نتوجه لعند الفنان غسان الرحباني بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. في قوانين جديدة في فيكتوريا لحماية الموظفين من المراقبة السرية بالذكاء الاصطناعي. تسعى حكومة فيكتوريا إلى تقديم تشريعات جديدة تهدف إلى منع الشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين أو جمع معلومات عنهم دون علمهم. وتهدف القوانين المقترحة إلى تعزيز خصوصية العاملين ووضع إطار قانوني ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل بما يحفظ حقوق الموظفين ويواكب التطورات التقنية. بونسوار لكم من جديد. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. هلأ نتوجه لجولتنا الغنائية.

0: جولة إخبارية لتمام الخمسة ونص منتبعة سوا عبر أثير راديو 2ME 1638
1: AM 2ME Maximum Heels and more Maximum Music Maximum Heels 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة مساء بالتوقيت الفرنسي، نشرة الأخبار.
9: سميرة والنبي.
8: وفي عناوين هذه النشرة، الجيش اللبناني يقول إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها في منطقة تجريبية صباح اليوم لأول مرة. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة لليوم العاشر على التوالي، طهران تستهدف مجددا الأردن والكويت والبحرين. تدخل الحوثيين يهدد بتوسيع نطاق الحرب، والأمم المتحدة تستنكر تكثيف إسرائيل ضرباتها على قطاع غزة. الحكومة البريطانية الجديدة تسعى إلى كسب ثقة المواطنين والوفاء بتعهداتها الانتخابية.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. أعلن الجيش اللبناني أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية، إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بموجب الاتفاق الإطار مع إسرائيل. ومنذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم انتشر الجيش اللبناني في هذه البلدة في جنوب البلاد تطبيقا للمناطق التجريبية بموجب الاتفاق الإطار المبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الرئيسين اللبناني والأمريكي في البيت الأبيض. وتتجه الأنظار إلى حزب الله، فهو الطرف المعني بنجاح اتفاق الإطار الذي رفضه سابقا، مهددا أنه سيقود البلاد إلى حرب أهلية، إذ يتخوف داخليا أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الجيش اللبناني في المناطق التي تقع شمال نهر الليطاني ويحاصرها الجيش الإسرائيلي، من بينها تلة علي الطهر. كيف سيتعامل حزب الله مع بدء تنفيذ اتفاق الإطار؟ السؤال طرح على الخليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني.
10: إثارة موضوع ما سمي أو ما يصطلح تسميته مناطق تجريبية يأتي في سياق محاولة نوع من الإيجابية العملياتية لزيارة الرئيس اللبناني إلى الولايات المتحدة. طيب، هذه المناطق التجريبية الآن أوكي حسنا انتشر الجيش بها لنسلم بأنه بكلها، وهي ليست كذلك. ما هي الخطوة التالية؟ هذا هو السؤال. لن يصطدم الجيش اللبناني بحزب الله. المسألة الثانية، سيتعاون حزب الله في شمال النهر؟ لن يتعاون ولو بطلقة، هذا يعرفه الجميع وهو باق وموجود. في جنوب النهر سيتعاون، لكن ليس وفق هذا اتفاق الإطار الذي يحصل الآن، إنما بتطبيق 17-01 الذي يلزم الطرفين لبنان وإسرائيل بتنفيذ ما عليهما. لذلك هو لا يعتبر أن اتفاق الإطار أصلا موجود، بل ويحاربه كما بات الجميع يعرف، إضافة طبعا إلى قوى سياسية أخرى لديها علامات استفهام كبيرة حول هذا الاتفاق، خصوصا أنه يربط بين متى تنزع السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والانسحاب، أي يعني شرعا الاحتلال وربطه باستحقاقات داخلية لبنانية، وهذه خطيئة كبيرة ارتكبها الفريق الذي ذهب ووقع على هذا الاتفاق.
8: استمعنا إلى خليل نصر الله المحلل السياسي اللبناني وكان متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. وفي موضع متصل بإيران، تحدثت تقارير إسرائيلية عن إمكان انضمام إسرائيل للضربات الأمريكية على إيران التي توصل استهداف دول المنطقة. قال الجيش الأردني إنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت المملكة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أعلنت الكويت أن الضربات إيرانية استهدفت عددا من منشآت الكهرباء والمياه. وفعلت وزارة الداخلية البحرينية سفيرة الإنذار في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران ردا على القصف الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. بتزامن، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم سيفرضون حظر ملاحة بحرية على السعودية. وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وسيتم الرد على تهديدات الحوثية للسفن العابرة. أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ورفضت الحكومة السودانية بشدة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها بسبب اتهامها الجيش باستخدام أسلحة كيماوية خلال الحرب. إلى بريطانيا، حيث يواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات يروم منها طمأنة المواطن وإثبات قدرة حكومته على الوفاء بعودها الانتخابية. من لندن، هدى الحسيني.
11: منذ دخوله مقر رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت، يسعى رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام إلى إعطاء انطباع بأن حكومته بدأت العمل من اليوم الأول، فبعد تشكيل فريق وزاري جديد يراهن عليه لتنفيذ برنامجه، أعلن أول إجراء اقتصادي بإلغاء جزء من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من تشرين الأول أكتوبر المقبل، في خطوة يقول إنها ستخفف أعباء المعيشة وتوفر للأسرة البريطانية نحو 45 جنيها سنويا. وبرنهام أجرى أيضا اتصالا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى حضور قمة الدول الصناعية التي تستضيفها مانشستر العام المقبل، في إشارة إلى رغبته في إعطاء حكومته حضورا دوليا منذ أيامها الأولى. لكن هذه الوعود تواجه اختبارا ماليا صعبا. هدى الحسيني، لندن، مونتيكارلو الدولية.
8: أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا خلال اجتماع وزاري خارجية البلدين في موسكو، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جونغ أون للكرملين قريبا في موسكو. إلى اللقاء.

0: Taking a look in Sydney in Moore Park, there's a car breakdown northbound on Anzac Parade approaching Cleveland Street. And over in Rose Bay, there's a bus breakdown westbound on New South Head Road approaching Caledonian Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck on the Monash Freeway inbound after Yarra Boulevard in the left-hand lane. And there's a crash in Mount Eliza on the Nepean Highway outbound before Tower Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: المسجات الأخبار نرجع لعنكم مستمعينا بدي أحييكم من جديد أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أمسية الأربعاء 22 من شهر جولاي تموز. عندي أغاني رائعة جدا خلال مشوار درافت تايم بروجرام. عم نستمع لجولات من الأغاني الحلوة القديمة والجديدة، دايما آخر الإصدارات الحديثة بتتعرف عليها بس من عنا من هون من راديو 2ME. أما لمنوعات موسيقية غير شكل دايما إذاعة 2ME بتسمعكن إياها على مدار الساعة. يمكن وصلنا لزمن صار واجب علينا أنه نحافظ على مسافة أمان مع أي شخص كان. كل شيء بيبقى على الرسمي بلا ما نتدخل بخصوصيات، وهالشي ما دخلوا بقوة العلاقة، ما دخلوا أبدا، بالعكس تماما. كل ما حافظت على هالمسافة مع القريب قبل الغريب رح تبقى مرتاح ومحافظ على حالك وتفاصيلك أكثر. مجروح سلامة قلبك من هالجرح هيدا، الفنان آدم. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME، ورح نرجع نكمل مع الفنان راغب عليمي. بونسوار.

0: جولتنا غنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد, بدي لكم مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM هون راديو 2ME أستراليا. منروح للقوانين الجديدة. القوانين الجديدة تهدف إلى حماية الأسر الأسترالية من الأسعار الغير عادلة في متاجر كولز ووليز. القوانين الجديدة تحذر على المتاجر الكبيرة مثل كولز ووليز من تعيين أسعار عالية بشكل مفرط مقارنة بتكلفة الإمدادات زائدا هامشا معقولا. ومع ذلك قد تؤدي القوانين الجديدة إلى زيادة الأسعار بسبب زيادة التكاليف الإدارية والقانونية على المتاجر. بعض الخبراء يعتقدون أن القوانين الجديدة لن تكن فعالة في الحد من الأسعار العالية لأنها لا تحدد ما يعني مفرطا. بونسوار لكم من جديد, انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة وبنرجع لجولة غنائية كتير حلوة. ما تروحوا مطرح, راجعين.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, أخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: العودة لمتابعة مشوارنا, بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. احذر من علاقة يطلب فيها منك أن تكشف كل شيء, فالثقة تبنى على الوضوح المتبادل, أما الشفافية من طرف واحد فتصنع التعلق. لا

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 6 رح نوافيكم فيها بعد فاصل استراحة. هون راديو 2ME مساء النور.
1: هون ميوزك 2ME ميوزك أستراليا.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits. اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME
2: 2ME
1: أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيار.

0: بيكو سر مطبخي، عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض، إنه الخبر الأبيض بعد أعوام طويلة من سيطرة اللون الأسود على لبنان عبر أصحاب القمصان السود والمخططات السود. واللقاء بين الرئيس عون والرئيس دونالد ترامب لم يكن مجرد لقاء بين رئيسين فحسب، بل شكل عودة للبنان إلى المجتمع الدولي. فمن حيث الشكل، زيارة عون إلى البيت الأبيض انتصار للبنان وللبنانيين وللروح اللبنانية بكل معنى الكلمة. وفي المضمون الهدف واضح، إنجاح صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك وصولا إلى الهدف البعيد المدى المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي بين لبنان وإسرائيل، ما يؤدي في النتيجة إلى تحقيق السلام. وفي أول لقاء يجمع رئيسا لبنانيا برئيس أمريكي في البيت الأبيض منذ عام 2009، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس جوزيف عون ذلك، مؤكدا أن لبنان يستحق الاحترام لكنه يواجه تحديا يتمثل بالحزب. من جهته شدد عون على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، محذرا من أن وقف المساعدات سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني وعودة الفوضى، كما دعا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
1: So it's an honor to have the president and your representatives here. We've already met a couple of times and we've had some good meetings. And we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
2: Thank you. I've been looking forward to this visit for a long time.
1: Thank you very much.
2: Meeting such a great president like yourself.
1: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. Would you like to say something?
2: No, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
1: I agree with that. I do agree with that. And you have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
2: We're going to make it work.
1: Right.
3: President Trump, as you work to expand the Abraham Accords, Lebanon still enforces a 1955 law criminalizing contact with Israel for over 70 years. You previously stated you would push Lebanon on this issue. And people, there is some people still going to prison last month. So did you raise it with, you will raise it with President Trump today?
1: Well, the Abraham Accords have been, I think, a tremendous success. I think you're going to see a lot of countries joining pretty soon. As you know, we have our original group, and they are, it's so successful for them. Economically successful, it's been that. Nobody left, even during this time of conflict. So, no, I think Lebanon has a very important place.
2: Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution. It's a prerogative of the president. And we are committed to it. And I think the speaker of the parliament is really wants to see the end of this war. He's from the south. And he knows he did his best to rebuild the south. But unfortunately, things the South being destroyed in front of his eyes. So he's actually supportive of what we are doing. But we need to be careful. His position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position. But I can tell you that Speaker Berri is a man of state. He's supportive of what we are doing, and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war once for all.
1: I think when he sees, because I've heard that he's a good person, good man, and when he sees the progress made, I'm sure he's going to come on.
4: Lebanese army said today that Israeli forces opened fire in proximity to the Lebanese trying to deploy in one of these pilot zones. This is day two of the pilot zones. Are you prepared to take any steps, additional steps, to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you?
1: Well, look, I just heard about that before this conference just happened, and we'll be looking at that. Yeah.
5: That's a nice
3: President Aoun, does the Lebanese army currently have the funding, equipment, and manpower necessary to implement the agreement? Or you are asking today, President Trump, for additional U.S. assistance today
2: to do their job? Definitely, with the support of President Trump, and we spoke even on the phone, and I told him I need two things from you: political support and supporting of the LAF, which is the LAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. And like any armed forces in the world, the Lebanese armed forces is the backbone of security and stability. We need to support the LAF. The LAF maintains the country safe and stable. Without the LAF, everything will collapse. We don't want that. I think President Trump doesn't want that. In 1975, the first institution to collapse was the LAF. And as a result, we saw the emergence of many local militias, and the South was empty, allowing the Palestinians to roam the South and launch attack against Israel. We don't want to see that back again. All we're asking is keep supporting the LAF. And they know that the LAF is doing great job, performing its duty to the fullest. I fully trust the LAF. I fully trust the leadership of the LAF.
1: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
0: هذا وقد كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس للإم تي في بعضا مما دار في الاجتماع المغلق بين ترامب وعون.
6: كان اللقاء الحقيقة ممتاز جدا. نحن مثل ما بنعرف انه لقاء تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، ولكن كان اللقاء البعيد عن عدسات الاعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لا سيما بما يتعلق بموضوع الجيش اللبناني، وكان في هناك يعني كلام كثير واضح وتشجيع من قبل الرئيس ترامب لموضوع دعم الجيش. رئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات. بالوقت الحالي هناك اتفاق إطار، وهذا الاتفاق هو تاريخي فعلا، يعني ما أخذ حقه للحقيقة. ولكن إذا نتعمق بالاتفاق بالشكل وبالمضمون وبالشق التقني وبالشق الغير تقني، هو اتفاق ممتاز جدا، وشفنا أنه هلأ هو قيد التنفيذ. طبعا العبرة هي بالتنفيذ، ولكن تم البحث بهذا الاتفاق، وتم البحث بكيفية التطبيق وكيفية متابعة هذا الأمور، لا سيما من الجهة الأمريكية من السنتكوم، وعم بيقوموا بعمل الحقيقة مباشر مع الجيش، بتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، والأمور الحمد لله لحد هلأ ماشية على ما يرام.
0: وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن محادثات الرئيس جوزيف عون الثنائية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. في السياق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال بعد لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون الذي قام بعمل لافت في سبيل أحدث تحول في بلاده: أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، بما يتيح للأمريكيين زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. توازيا أكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للأم تي في أن الإدارة تتطلع إلى العمل مع شركات طيران وشركائها في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجيه الرئيس ترامب ودعم الاستئناف الآمن للرحلات الجوية إلى لبنان. في السياق، شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، وأكد سلام جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت. من جهته، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أهمية قمة تعاون ترامب، معتبرا أنها محطة أساسية ضمن ما وصفه بمسار واشنطن، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهميتهما لا يكفيان وحدهما إذا لم تتم معالجة جوهر المشكلة، داعيا الدولة اللبنانية إلى متابعة مسار واشنطن إلى آخر تفصيل. بعد الإعلان، ضربات جديدة ضد إيران.

0: Looking a look in Sydney in Old Toongabby, there's delays on Old Windsor Road, and over in Homebush West, it's busy southbound on Centenary Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Scoresby on Stud Road, northbound after Ferntree Gully Road, and there's reports of a crash in Doncaster East on Doncaster Road, westbound before Blackburn Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: من جولة أخبار الساعة 6 نرجع لكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتمام الساعة 6. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار الدرافت أون بروجرام لكم لأمسية الأربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. الطقس اليوم بسيدني وصلت درجات الحرارة ل 20 درجة على صعيد نوبون 15. بنروح لعند الفنانة مايا دياب، بنرجع بنكمل مع ديو للفنان الشامي مع الفنانة لين الحايك. انتو برفة إذاعة 2ME، مساء النور.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين, سانت ماترونا اوف رشا and سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا أوف رشا أنت ماترونا أوف غريس تنينتهم مكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you dear saints pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

رفت كل مشوار الدرايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. دخول أعداد كبيرة من المراهقين معا إلى المحلات في أستراليا من أجل السرقة. سرقة من نوع جديد، ظاهرة جديدة ومخيفة بدأت تنتشر في أستراليا خلال الأشهر الماضية، وهي دخول أعداد كبيرة من المراهقين معا، 6 أو 7 مراهقين إلى المحلات بغاية السرقة. أكثر المحلات التي يستهدفوها هي محلات بيع الكحول، محلات بيع الإلكترونيات، محلات السوبر ماركت. بعض المحلات أصبحت تغلق أبوابها وتبيع من النافذة فقط، وهناك مطالبات للحكومة بإيجاد حل وحل سريعا. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. لو ممكن هالأغنية رح اسمعها سوا للفنان مروان خوري. بنرجع منكمل عبر أثير راديو 2ME مع الفنانة ليال عبود. مساء النور.

0: جولتنا الإخبارية لتمام 6:30 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: TME Australia News.
6: Will Howard Evans with the top stories. Hollywood actor and director Rebel Wilson has won a defamation case brought against her by the lead actor on her film, The Deb. Charlotte McGuinness sued Ms. Wilson in the federal court over a series of disparaging social media posts in 2024. She claimed the Hollywood star defamed her when she accused her of walking back a complaint of sexual assault to further her own career. The court found Ms. McGuinness has failed to establish that the matter caused or was likely to cause serious harm. Origin Energy says it is investigating a potential security incident which may involve unauthorised access to some customers' data. The energy provider does not believe it includes customer credit card or bank details. The company has notified the Australian Cyber Security Centre and Australian Federal Police. Origin Energy is one of Australia's leading energy retailers with more than 4.7 million customers. Former Socceroos captain Paul Wade says someone within the sport needs to take ownership in addressing concerns around CTE. While CTE can only be confirmed after death, the 64-year-old has publicly revealed his probable diagnosis of the neurodegenerative brain disease. He says measures need to be put in place to limit repeated impacts to the head. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا بكم دائما على قناتي فرانس 24. إليكم أبرز عناوين الأخبار لهذا الصباح. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والجيش الإيراني يقول إنه استهدف قواعد الجيش الأمريكي في الأردن والبحرين. وروبيو يؤكد أن واشنطن منفتحة على الحوار، لكن طهران لا تأخذ المحادثات على محمل الجد. بعد احتجاجات على مدى أيام في الشوارع، زيلينسكي يعين قائدا جديدا للجيش في أكبر تغيير في القيادة العسكرية منذ اندلاع الحرب. وهجوم أوكراني بالمسيرات على مستودعات شركة تجارية ضخمة في جنوب روسيا يوقع عددا كبيرا من الجرحى. 6 قتلى في الجزائر منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في البلاد، ومقتل رجلي إطفاء في فرنسا في حريق في منطقة جيروند، وحرائق الغابات في وسط إسبانيا لا تزال خارج السيطرة لليوم السادس على التوالي.

0: صباح الخير. سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران سجلت في الساعات الأخيرة تزامنا مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن انفتاح واشنطن الدائم على الحوار وإلقاء اللوم على طهران وعدم جديتها في المحادثات. من جانبه الجيش الإيراني رد على الهجمات الأمريكية بمهاجمة قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عدة عن الجيش الأمريكي قوله إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، وأيضا أنه هاجم أهدافا أمريكية في معسكر الدوحة في الكويت بطائرات مسيرة. سنستطلع الوضع بدقة أكثر من طهران مع علي الباشا. صباح الخير علي. إذن ماذا بخصوص على الأقل الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية الأخيرة؟
1: كوزيب، بداية أشير إلى تطورات ثلاثة شهدتها الغارات الأمريكية ليلة الأمس، بداية مع الغارات التي استهدفت الشريط الساحلي الجنوبي المحيط بمضيق هرمز. كان هنالك استهداف لموقعين أيضا في مدينة بوشهر ومدينة كوربوج في التابعة لمحافظة بوشهر. إحدى هذه المواقع الثلاثة كان قريبا أو في محيطي، بحسب الإعلان الرسمي، في محيطي منشأة بوشهر النووية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن ميناء بوشهر لمدة ساعتين على أقل تقدير. هذا تطور نوعي في ظل التهديدات التي أتت قبل يوم واحد فقط على لسان الرئيس ترامب، والتي توعد من خلالها بإمكانية استهداف المنشآت النووية الإيرانية، وما استدعى الرد الإيراني عن طريق مقر خاتم الأنبياء، والذي أكد مرة أخرى أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على استهداف المنشآت النووية الإيرانية، إيران سوف تذهب إلى حرب مفتوحة تستهدف من خلالها كل المنشآت الحيوية في المنطقة. التطور الثاني هو استهداف موقعين في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وموقع أيضا في مدينة همدان غرب إيران. هذه المواقع بعيدة كل البعد عن الحرب الدائرة فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز في الأيام العشرة الماضية، واستهداف هذه المواقع بطبيعة الحال يفتح علامات استفهام في الشارع الإيراني حول إمكانية أن يكون الهدف هو التمهيد ربما لدخول مباشر لإسرائيل في المواجهة خلال الأيام القليلة المقبلة، أو حتى إحداث ثغرات أمنية ربما بهدف تحريك الفصائل الكردية المعارضة بهدف التوغل في الأراضي الإيرانية. التطور الثالث كوزيت كان هو تفعيل المضادات الجوية هنا في العاصمة الإيرانية طهران. في عدة أحياء سمع أصوات المضادات الجوية. حتى هذه اللحظة لم ترد أي تقارير رسمية تتحدث عن أصوات انفجارات، وربما تكون هذه المضادات تتعامل مع مسيرات استخباراتية، لكن هذا أيضا في حد ذاته يعتبر تطورا نوعيا في المواجهات التي شهدناها خلال الأيام الأحد عشر الماضية.
0: طيب، نكتفي معك بهذا القدر إذن علي الباشا مراسلنا في العاصمة الإيرانية، شكرا لك. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قدر كلفة الحرب على إيران ب 37 مليار دولار ونصف حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليار دولار في منتصف شهر أيار مايو. هذا التقدير إذن لكلفة الحرب جاء خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وفيها دفع وزير الدفاع الأمريكي عن طلب الحصول على نحو 67 مليار دولار من التمويل الإضافي للبنتاغون.
2: ها نحن بعد 5 أشهر، لقد أغلق المضيق ولم ينهر وقف إطلاق النار فحسب، بل باتت هذه الحرب تخرج مجددا عن السيطرة. الرئيس يهدد بالتصعيد وبارتكاب جرائم حرب، ويلمح إلى أن هذه الحرب قد تتحول إلى حرب أخرى بلا نهاية. لقد أخبرنا أكثر من 40 مرة بأن الاتفاق قريب وأن الحرب ستنتهي قريبا، لكنه يطلب الآن 70 مليار دولار إضافية، ويطلب منا أن نثق به فحسب، وأن كل شيء سيكون على ما يرام.
0: وسائل إعلام أمريكية عدة أفادت بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الكلام عن هذا الاتفاق مع السعودية حول نووي مدني، هذا الكلام يأتي في خضم تجدد المواجهات العسكرية بين الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. الرئيس اللبناني جوزيف عون التقى في واشنطن أمس نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ترامب الذي قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة للبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. ترامب قال إن لبنان بلد عانى من سوء المعاملة منذ فترة طويلة مشيدا بمزاياها. أما الرئيس اللبناني فشكر ترامب على هذه الزيارة التاريخية وصفها بالتاريخية والإنجاز التاريخي الذي تحقق بتوقيع الاتفاق الإطار مع إسرائيل.
3: حتى الأمس القريب لم يكن هذا المشهد ممكنا. يد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تصافح يد رئيس لبنان، يطير جوزيف عون إلى واشنطن للاجتماع بدونالد ترامب في جعبته خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من أراضي بلاده.
4: أود أن أتقدم بالشكر لرئيس ترامب وكذلك فريقه، شكرا أيضا لهذا النجاح وهذا اللقاء التاريخي. فلقد وقعنا على اتفاقية الإطارية التي تسمح بأن نضع حدا للأعمال العدائية ما بين إسرائيل ولبنان.
3: يتعهد ترامب بدوره بمساعدة بيروت في المرحلة المقبلة،
4: وسنحل الكثير من المشاكل. قد فعلنا ذلك في الماضي بالنسبة لبنان، فأنتم تعرفون مشكلة حزب الله، فبعض الأشياء أنجزت والتي يعترف بها كل العالم.
3: اجتماع رئاسي أمريكي لبناني هو الأول منذ قرابة 20 عاما، يأتي في لحظة حاسمة بالنسبة إلى لبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد، ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وأيضا إلى حين يرفض حزب الله بشدة المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، ويرفض أيضا جهود بيروت لنزع سلاح الجماعة، جهود توجت بتوقيع اتفاق بتاريخ 26 حزيران يونيو الماضي بوساطة واشنطن، بموجبه ينسحب الجيش الإسرائيلي تباعا من مناطق يحتلها في جنوب لبنان على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها. وفي أول اختبار لهذا الاتفاق تبدأ قوات الجيش اللبناني بالفعل الانتشار ببلدة في منطقة نبطية ساعات فقط قبيل لقاء ترامب وعون، انتشار بمثابة اختبار حقيقي إزاء جدية الجيش الإسرائيلي بالانسحاب، واختبار أيضا لموقف حزب الله الميداني بعد تكرار رفضه التخلي عن سلاحه ومخرجات التفاوض.
0: دعونا ننتقل إلى أوكرانيا الآن، وهذا التغيير الأكبر في القيادة العسكرية منذ اندلاع الحرب مع روسيا. الرئيس الأوكراني عين قائدا عاما جديدا للجيش. هذا التغيير الكبير يأتي بعد احتجاجات في الشوارع على مدى أيام في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع الإصلاحي المتمرس في مجال التكنولوجيا ميخايلو فيدوروف الذي يحظى

0: مجنون في حبك. هالأغنية للفنان أيمن زبيب استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لكل المستمعين الكرام, أنتوا برفة الموجة 1638 AM 2ME أستراليا وبرفة كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون معكم لأمسية الأربعة 22 من شهر جولاي تموز. اليوم درجات الحرارة بسيدني وصلت 20 درجة, على الصعيد ملبن 15. ليس كل وجع يروى وليس كل قلب يؤتمن, فهناك من يخفف عنك حين تتكلم, وهناك من يحفظ ضعفك ليستخدم يوما ما ضدك. اجعل أسرارك في موضعها, فالثقة تمنح لمن أثبت لا لمن طلب. فليست كل النفوس مأوى للأمان. بونسوار بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
5: لينكد, لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedcom.au/nswtolls.
0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار الدرايف تايم بروجرام. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام, انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. سكان أستراليا استعدوا لأحصاء السكان قريبا, والغرامة $330. أحصاء العام 2026 سيتم إجراء أحصاء للسكان في أستراليا الشهر المقبل. متى؟ رح أخبركم. سيتم الأحصاء في يوم 11/8. ستستطيع القيام به أما ورقيا أو إلكترونيا كما بالمرة السابقة. الأحصاء يتم كل 5 سنوات في أستراليا, وآخر أحصاء تم في سنة 2021. يتم السؤال عن أشياء عديدة بالأحصاء, من التعليم, الراتب, القومية, الديانة والولادة, اللغات التي تتكلمها وإلى آخره, وذلك لمعرفة التنوع الثقافي في وعدد السكان في أستراليا. الغرامة هي $330 لمن لا يكمل الأحصاء بعد عدة تنبيهات طبعا. فمستمعينا استعدوا. بونسوار لكم, انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. انت الدنيا, هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان راغب عليمي. من عنا من هون بدي وصل أطيب التحية المسائية لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au أو من خلال الموجي على 1638 AM.

0: جولة أخبار الساعة 7 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME مسنور.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: Get the news first from 2ME.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الKFC.
3: First. 2ME Australia.

0: صباح الخير مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: الحادية عشرة بتوقيت الرياض. أهلا بكم، وهذه عناوين هذه الساعة.
0: واشنطن توسع بنك أهدافها في إيران وتلوح بضرب جبل الفأس، وفي الوقت نفسه تبدي انفتاحا على التفاوض.
1: طهران في المقابل تفعل دفاعاتها الجوية لأول مرة منذ التصعيد الأخير وتحذر من استهداف مواقعها النووية.
0: بعد انسحاب إسرائيل منها، نواف سلام يؤكد من زوطر الغربية على تجهيز عودة الأهالي ويدعو للانسحاب الكامل.
1: في ظل التصعيد الحوثي نجري في هذه الساعة مقابلة خاصة مع نائب وزير الخارجية اليمني حول آخر التطورات.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، من بين 65 مليون طن من الدمار تنطلق في غزة جهود هندسية فردية لإحياء الركام وإنعاش المباني،
1: لكن التحديات كثيرة والأدوات قليلة من القطاع. نقف على الحلول المؤقتة والصعوبات كذلك.

0: عسكريا وعلى نطاق جغرافي أوسع، صعدت أمريكا من وتيرة ضرباتها على إيران. لم يعد الأمر حربا تقليدية، نعم لم تعد كذلك، بل ضربات تستهدف عزل مسارح العمليات عن خطوط الإمدادات.
1: سنرصد بنك الأهداف الأمريكي على مدى 11 يوما، وكيف تضع أمريكا خياراتها العسكرية لضرب جبل الفأس وضربه.
0: لكن هنا نسأل، ماذا عن المفاوضات؟ الأمر لا يبدو بهذه السهولة، فانعدام الثقة عاد إلى ما قبل نقطة الصفر بين أمريكا وإيران، وورقة هرمز غير قابلة للتنازلات حتى الآن.
1: هذا فيما يتعلق بإيران، أما في لبنان فالطريق باتت ممهدة للسلام على ما يبدو.
0: صحيح، هذا صحيح تماما. هذه الصورة لنواف سلام وهو يرفع علم لبنان في زوطر الغربية التي انسحبت منها إسرائيل أمس، تعكس المضي فعليا في خطط المناطق التجريبية. ربما، نعم ربما، هي ختام مرحلة وبدء مرحلة أخرى.
1: لكن في حرب روسيا وأوكرانيا الأمر لا يبدو أنه يتجه لأي نهاية، بل إلى مزيد من التصعيد. سنرصد أكبر هجمة باليستية روسية وكيف ردت عليها كييف. أهلا بكم.

0: لليلة 11 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة ضربات جديدة على إيران.
1: وفي بنك الأهداف لهذه الجولة قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى إن الضربات استهدفت أصول عسكرية إيرانية وقدرات بحرية بالإضافة إلى حظائر طائرات،
0: كما استهدفت مواقع تخزين مسيرات وبنى لوجستية وعسكرية. أوضح بيان سنتكوم أن الهدف من هذه الجولات هو إضعاف القدرات الإيرانية ومقدراتها على تهديد الشحن في مضيق هرمز.
1: وبحسب تقديرات الجيش الأمريكي فقد هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز، فيما ساعدت قوات القيادة المركزية في تسهيل مرور نحو 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام بحسب البيان.

0: ليلة أمس يبدو أن واشنطن وسعت بنك أهدافها وضربت شمال إيران، ولأول مرة تفعل العاصمة طهران من دفاعاتها الجوية منذ التصعيد الأخير. إذن أين تريد أن تذهب أمريكا بحربها مع إيران؟ دعونا نرصد مع بنك الأهداف خلال 11 يوما الأخيرة مع راوية.
1: فعلا محمد، هذه الهجمات الأمريكية مستمرة لليلة 11 على التوالي، لكن السؤال المهم هنا كيف اختلفت استراتيجية واشنطن هذه المرة في تحديد بنك أهدافها عن حرب 40 يوما؟ التركيز العمليات الأمريكي هذه المرة لم يعد منصبا على استهداف المواقع العسكرية التقليدية فقط، بل اتجه إلى ضرب البنية اللوجستية وأيضا مراكز القيادة والسيطرة وشبكات النقل والموانئ لتقليص القدرة التشغيلية للقوات الإيرانية وأيضا لعزل مسارح العمليات عن خطوط الإمداد، وذلك من خلال قطع الجسور وأيضا الطرق عن المناطق الإيرانية تحديدا الساحلية. نتحدث هنا عن الساحل الجنوبي المطل على مضيق هرمز من أجل عزل القوة العسكرية والبشرية الموجودة هناك داخل تلك المناطق كما ذكرنا المطلة على المضيق، والتركيز على ضرب أجهزة المراقبة والرد وتدمير مخازن ومستودعات الأسلحة الإيرانية التي تتبع الملاحة البحرية في مضيق هرمز. الصواريخ والمسيرات والزوارق والأصول البحرية أيضا كانت من ضمن بنك الأهداف الأمريكية. ننتقل الآن إلى الخريطة لنشاهد معا المناطق التي يركز الجيش الأمريكي هجماته عليها. نتحدث هنا عن الساحل الجنوبي كما نتابع الهجمات: طالة، شيراز، بندر عباس، سيريك، قشم، كنارك وتشباهر وأيضا الجزر القريبة من مضيق هرمز. تتيح هذه الخريطة مشاهدينا قراءة أن هدف هذه الهجمات أصبح يتمثل في إضعاف قدرة إيران على مراقبة الساحل واستخدام المضيق كورقة ضغط في ظل رهانات على أمن الطاقة والاقتصاد التي قد يصعب من احتواء تداعياتها، يصعب ذلك إذا توسع هذا التصعيد.

0: إذن مشاهدينا، بالإضافة إلى ما استعرضته راوية قبل قليل، أهداف واشنطن في موجة الضربات الأخيرة منذ 11 يوما، يدرس ترامب ضرب موقع تحدثنا عنه أمس. بالمناسبة لو تذكرون مشاهدينا، كنا قد تحدثنا عن جبل الفأس الذي أشار التقارير إلى أن إيران نقلت إليه أجهزة طرد مركزي.
1: تحديدا وزير الحرب الأمريكي بيت هاكسيث تحدث عن الجبل خلال جلسة استماع للكونغرس، قال إن لدى الولايات المتحدة القدرة على ضرب الموقع النووي بجبل الفأس، وأن الخيارات التي تمتلكها واشنطن لضرب هذا الموقع النووي في إيران متعددة.
2: Do we have the ability to destroy whatever is underneath Pickaxe Mountain?
3: A lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world. It's all about options and trade-offs.
1: في المقابل ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران حذرت من أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة هناك.
0: صحيح، وحلفائها كذلك إذا ما هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ويأتي بيان مقر خاتم الأنبياء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا.
4: ساختای ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود. همه ی آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیر ساختها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح
1: انضم الينا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشان الايراني في شبكه العربيه موسى الشريفي. اهلا بك معنا. أهلاً سيد موسى. يعني رغم التصعيد المتبادل بين الطرفين والضربات، الا ان المشترك بين كلام عراقجي الاخير وايضا روبيو فتح الباب او ابقائه مفتوحا للمفاوضات، ما دام الايجابيه موجوده عند الطرفين، لماذا لم يعودا الى الطاوله؟ ما المطلوب ان يحقق عسكريا بدايه كي يعودا الى طاوله المفاوضات؟
5: نعم، بالواقع يعني الطرفين الولايات المتحدة وإيران يعني يستخدمون لغة الدبلوماسية من جانب ولغة التصعيد من جانب آخر، والكل يريد من خلال التصعيد أن يعزز.
6: العودة لمتابعي آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء اليوم 22 من شهر جولاي تموز. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. بنرجع لاستديوهات الهواء تنتابع سوا من بعد ما تعرفنا على آخر وأهم المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية عبر أثير راديو 2ME. هلا بدي ذكر بأحوال طقسنا لبكرة الخميس. درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 21 درجة، على الصعيد ملبن بتوصل ل 16. نروح لإجراءات جديدة تخص نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. بلشت هيدي الإجراءات الجديدة من 1/7 ببداية هيدا الشهر. دخلت حيز التنفيذ عدة قوانين جديدة وتعليمات تخص نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في أستراليا الـ NDIS. من أبرزها ما جاء فيه تجديد نظام المراقبة المالية وعمليات الإنفاق، تجديد أنظمة التدقيق والمتابعة، إجراءات تنظيم العمل وتدقيق النشاطات. هذه الخطوات تهدف إلى كبح جماح الفساد المالي الذي يضرب هذا النظام الذي يستنزف أكثر من 50 مليار دولار أسترالي سنويا. كذلك يهدف إلى تمديد الطريق للعام 2028 الذي سيجري فيه إخراج حوالي 160 ألف مستفيد منه لتوفير أكثر من 35 مليار دولار أسترالي خلال السنوات التي أكيد السنوات القادمة، وخصوصا بسنة 2028 راح يلغوا لأكثر من 160 ألف مستفيد. ففي تجديد كتير كبير، هيدي إجراءات جديدة بتخص نظام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الـ NDIS. نروح عند فناني سعاد هاشم، أغنية كتير حلوة دخلك يا طير. بدي أهدي هالأغنية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. مساء النور.

0: الغنائية اللي رجع لمتابعة آخر ساعة من مشوار جارف تايم بروغرام لأمسية الأربعة 22 من شهر جولاي تموز. تحياتي المسائية لكل مستمعينا من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. ستدرك أنك وصلت إلى مرحلة النضج حينما تتقن فن حماية طاقتك من العلاقات المؤذية. ستعطي نفسك فقط ما تريد أعطائه دون الخضوع لأي نوع من أنواع الابتزاز العاطفي. هيدي بيقولوا لها مرحلة النضج. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة كتير قصيرة وبنرجع تنتابع سوا
1: 2ME News as it breaks.
2: وتمكين المغتربين من انتخاب النواب.
1: No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: GME, it's your music, it's your station.
0: العودة لمتابعة ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية الأربعاء. اليوم تاريخنا 22 من شهر جولاي تموز. بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. صدقا الواحد صار ما عم يهمه شيء قد ما عم يهمه أنه صحته النفسية تضل في خير ومزاجه يضل رايق. بتلاقي الشغلات يلي كنت تحسبها من قبل كانت محور حياتنا وكانت كتير بتهمنا صارت هلأ عادي وأقل من عادي. صرنا نمشي على مبدأ المسايرة والتسطيح وغض النظر ولا مبالات. بجوز تكون المرحلة يلي وصلنا لها مرحلة انطفاء، بس بتعرفوا شي مستمعينا، طلع هالانطفاء هيدا مريح ومريح كتير. الغربي هالأغنية كتير بحبها وكتير غالية على قلبي، وأنا أكيد متأكدة أنه أنتوا كمان مستمعين ما بتحبوها. للفنان فارس كرم بدي أهديها لكم. أنتوا برفتي دوت 2ME 1638 AM. مسلم.

عن جد الله يلعن بي الغربي. الفنان فارس كرم هالأغنية كتير حلوة، على أمل تكون نالت كل أعجابكم. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد، أنتوا برفتي ذات تشيو ام اي 1638 ام، أمسية الأربعة 22 من شهر تموز. بتعرفوا مستمعينا يلي عمل لك حذر رح يشيله، ويلي طلع من حياتك رح يرجع، ويلي حذفك هو أكثر شخص عم يراقبك، ويلي زعلك رح يرجع لك مكسور بعد ما يعرف قيمتك، والشخص يلي أذاك رح يرجع له الأذى أضعاف، لأنه الحياة كما تدين تدان. كون على ثقة، ما في حدا بيطلع من حياتك بشكل نهائي. نسمع أغنية كتير حلوة عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM.

Bye.

2ME Australia.

0: الفنانة عبير نعمي بها الأغنية الحلوة استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME أستراليا. مساء النور لكم من جديد. منروح لفاصل استراحة ومنرجع تنتابع مشوارنا سوا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

The original. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعاء 22 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة لتمام الساعة 8 محلية عالمية. أما موعدنا بنرجع من جدد وأنا وأنتو بكرة مع درافت تايم بروجرام بكرة الخميس من بعد أخبار الساعة 3. مني هلا بدي لكم أدلوا بألف خير. Enjoy the rest of your evening. Bye bye.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظة معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي, والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. طهران وواشنطن، أمن الملاحة تحت وقع ضربات أمريكية. روبيو يحذر من أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل سابقة خطيرة، ويؤكد انفتاح واشنطن على الحوار مع طهران. لبنان، تسوية ميدانية. من زوطر الغربية، نواف سلام يتمسك بانسحاب إسرائيلي شامل من الجنوب، ويؤكد أن الجيش سيستكمل عمليات فتح الطرق وتأمين عودة الأهالي. كشف لكنوز الفساد في العراق، ضبط 60 كيلوغراما من الذهب مدفونة في تكريت بموقع أحد أقارب وكيل وزارة النفط السابق. وفي الظهيرة تتابعون أيضا. أمام ضغوط ترامب، عمدة نيويورك يتراجع عن موقفه من اعتقال نتنياهو ويقر بعدم امتلاكه سلطة تنفيذ مذكرة الجنائية الدولية. جولة ظهيرة، ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلينا حول العالم. أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل سابقة خطيرة، مشيرا إلى أن تبعات ذلك قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. وأكد روبيو أن واشنطن مستعدة للحوار وتسوية الخلافات في المنطقة، مؤكدا أن المشكلة الحالية هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات، كما هدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح واشنطن في حال عدم جدية إيران. وكان الجيش الأمريكي قد شن هجوما موسعا على مواقع عسكرية إيرانية، وذلك لليلة 11 على التوالي. وقالت قيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم في بيان إنها استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومنشآت تخزين طائرات مسيرة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية عسكرية بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز. كما أكدت سنتكوم أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة. أعلن الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية رصدت 6 صواريخ قادمة من إيران، واعترضت 4 منها بعد دخولها المجال الجوي الأردني، فيما سقط صاروخان في منطقتين خاليتين من دون إصابات أو أضرار. وأكد أن الفرق المختصة أمنت مواقع السقوط، وأن القوات المسلحة تواصل مراقبة الأجواء وستتعامل مع أي تهديد لحماية سيادة المملكة. للمتابعة ينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. مرحبا بك نايف، نرصد معك آخر التطورات الميدانية، يعني من جراء ما يجري من تطورات بين واشنطن وطهران، وطهران التي يعني لا تزال ترسل صواريخها باتجاه مملكة الأردن، آخرها 6 صواريخ.
2: ميشا، آخرها 4 طائرات مسيرة. الآن القوات المسلحة الأردنية تقول أنها أسقطت، أن سلاح الجو الملكي الأردني أسقط 4 طائرات مسيرة كانت قادمة من إيران، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط هذه الطائرات. طبعا اعترضتها طائرات سلاح الجو الملكي الأردني، اعترضت الطائرات 4 وأيضا أسقطتها، وأن فرق سلاح الهندسة الملكي تقوم الآن بالتعامل مع الشظايا. طبعا قبل ذلك بحوالي ساعة أيضا أصدر، أو أقل حتى من ساعة، أصدر الجيش الأردني بيان وقال أنه رصد إطلاق 6 صواريخ من الأراضي الإيرانية، وعند دخولها الأجواء الأردنية قامت منظومات الدفاع الجوي الأردني باعتراض 4 صواريخ منها وإسقاطها، فيما سقط صاروخان في منطقتين نائيتين وخليتين من السكان، وأن عمليات الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وتؤكد القوات المسلحة كما أكدت في جميع بياناتها على مدى الأيام الماضية من أن الأجواء الأردنية تخضع لمراقبة عملياتية شديدة لمنع اختراق الأجواء الأردنية وللتصدي لأي محاولات اختراق من الصواريخ والمسيرات التي تنطلق من الأراضي الإيرانية. إذن ميشا، اليوم 6 صواريخ تنطلق من إيران تستهدف الأراضي الأراضي الأردنية، وأيضا الآن 4 طائرات مسيرة من إيران تستهدف الأراضي الأردنية. تمكنت أنظمة الدفاع ومنظمات الدفاع الجوي الأردني من إسقاطها. إيران تحاول استهداف مواقع استراتيجية وفقا للخبراء وللسياسيين، مواقع استراتيجية مثل العقبة. يعني اليوم الانفجارات كانت شوهدت في سماء العقبة، وسمعت ذوي صفارات الإنذار في مدينة العقبة، وأيضا شوهدت عمليات الاعتراض في سماء منطقة العقبة. منطقة العقبة هي منطقة اقتصادية خاصة لها أهمية استراتيجية بالغة، لأنه يوجد فيها المرفأ البحري، وهي فقط مرفأ واحد للأردن على البحر الأحمر، ومن هذا المرفأ التجارة الخارجية سواء تصدير أو استيراد يمر أكثر من 80% من هذه التجارة عبر المرفأ البحري. المرفأ البحري فيه عدة موانئ: ميناء الحاويات، ميناء البوتاس والفوسفات، ميناء الركاب، يعني عدة موانئ، وهو ذو أهمية استراتيجية للدولة الأردنية. أيضا في العقبة يوجد مطار مدني، هو مطار الملك حسين الدولي، وهو يستخدم لنقل الركاب ولأيضا السياح الذين يزورون المربع الذهبي في جنوب الأردن، وهو العقبة وادي رم البتراء. على مدى الأيام الماضية ميشا، كانت الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى باستمرار للصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الأردنية قادمة من إيران، والجانب الأردني يؤكد باستمرار من أنه ليس طرفا في هذا الصراع، لن يكون طرف في هذا الصراع، الأردن لن يكون ساحة حرب لهذا الصراع، ويؤكد باستمرار من أنه يدعو إلى الحل السلمي وضرورة العودة إلى طاولة الحوار بما ينهي التدخلات الإيرانية في المنطقة، وينهي الحالة التي خلقتها إيران سابقا في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تبعد كل البعد عن حسن الجوار. وتؤكد عمان باستمرار من أنه لا يوجد أي قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية. التواجد الأمريكي للتواجد للجيش الأمريكي هو في إطار بروتوكولات التعاون، التدريب، التسليح، مكافحة الإرهاب، مكافحة المخدرات، أمن الحدود، وهو تعاون مشروع تحت السيادة الأردنية.
1: شكرا جزيلا لك نايف مشاقبة مراسلنا من عمان. تفقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بلدة زوطر الغربية جنوبي لبنان غداة انتشار الجيش اللبناني في البلدة، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها في سياق تنفيذ البند المتعلق بالمناطق التجريبية ضمن اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين. وقال سلام أن هذه الخطوة تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، مؤكدا أن الجيش بدأ بالانتشار وسيستكمل عمليات فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكن السكان من العودة.
3: احنا من البداية اكدنا انه هدفنا هو الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كل اراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: من جانبه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا وموحدا إلا عندما يصبح دولة واحدة بجيش واحد يتولى حماية جميع اللبنانيين من دون تمييز. وقال عون خلال حفل عشاء أقامته السفارة اللبنانية لدى واشنطن إن نزع سلاح حزب الله ممكن إذا توافرت الجدية في معالجة المتطلبات الفعلية، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بإزالة الاحتلال وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة ووضع برنامج لإعادة الإعمار تديره الدولة وحدها. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعنة. مرحبا بك نضال، كيف تراقب تل أبيب كل هذه التطورات والمواقف السياسية في ظل الزيارة التي يقوم بها الرئيس اللبناني جوزيف عون ولقائه بالأمس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟

2MA Australia, أنا سيرين. تابعونا لأحلى أغاني من الشرق الأوسط وأجمل أغاني إنجليزي على الراديو 1638 AM، على الإنترنت 2MA.com.au وبال 2MA App على الآيفون. That's you, that's me, that's 2MA.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Dieses Jahr Saint Andrew of Totma. كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنيويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت الأربعين درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجباكاي رئيس الضيعة المجاورة ومعروف عن الضيعة وزعيمة انه منهم مسيحية وملحدين. قال له أجباكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مؤخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجباكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عينيه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 16:38, 2ME Australia. I'm Serene. Now, for all of the Star Trek fans out there, or maybe I'm just being biased because I'm definitely a huge Star Wars fan, did you know the King of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, was an extra on the TV show Star Trek Voyager? True story. If you don't believe me, you can Google it. And did you also know that 2ME Australia guarantees the greatest in English and Arabic hits? No need to Google that. Stay with us. There's more to come on 16:38 2ME Australia.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر. لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: يسعد صباحك الحلو.
5: تشهد أستراليا أضعف نمو من حيث المعيشي، وتراجع دخل الفرد بنسبة 4%، وهيدا ما شفناه من 100 عام، بالإضافة لزيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة 2ME
7: just dropped.
6: 2ME.
8: Let it drop.
6: The new music.
8: New music.
6: Australia.
8: New music.
6: 2ME. 2ME Australia.

0: تو من أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2MA Australia.
1: Good times and the greatest hits on 2MA.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: Hello, you're with Serene on 1638 2ME Australia. We've got loads of music, news and weather coming up right after this short break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدم على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. الرئيس جوزيف عون في البيت الأبيض، إنه الخبر الأبيض بعد أعوام طويلة من سيطرة اللون الأسود على لبنان عبر أصحاب القمصان السود والمخططات السود. واللقاء بين الرئيس عون والرئيس دونالد ترامب لم يكن مجرد لقاء بين رئيسين فحسب، بل شكل عودة للبنان إلى المجتمع الدولي. فمن حيث الشكل، زيارة عون إلى البيت الأبيض انتصار للبنان وللبنانيين وللروح اللبنانية بكل معنى الكلمة. وفي المضمون الهدف واضح، إنجاح صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، وذلك وصولا إلى الهدف البعيد المدى المتمثل في إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ونهائي بين لبنان وإسرائيل، ما يؤدي في النتيجة إلى تحقيق السلام. وفي أول لقاء يجمع رئيسا لبنانيا برئيس أمريكي في البيت الأبيض منذ عام 2009، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس جوزيف عون ذلك، مؤكدا أن لبنان يستحق الاحترام لكنه يواجه تحديا يتمثل بالحزب. من جهته شدد عون على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، محذرا من أن وقف المساعدات سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني وعودة الفوضى، كما دعا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
1: So it's an honor to have the president and your representatives here. We've already met a couple of times and we've had some good meetings. And we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem. But we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
2: Thank you. I've been looking forward to this visit for a long time.
1: Thank you very much.
2: Meeting such a great president like yourself.
1: That's a very nice thing. See, he knows how to get to me. He can have anything. Now he can have anything. Would you like to say something?
2: No, really, I would like to thank President Trump, really, and his team for the historic visit and for the historic achievement that we did together by signing the framework with the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy. Together, we'll be able to achieve this objective. It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard.
1: I agree with that. I do agree with that. You have tremendous spirit on your side. You have people that love that country, and they're going to make it work.
2: We're going to make it work.
1: Right.
3: President Trump, as you work to expand the Abraham Accords, Lebanon still enforces a 1955 law criminalizing contact with Israel for over 70 years. You previously stated you would push Lebanon on this issue. And people, there is some people still going to prison last month. So did you raise it with, you will raise it with President Trump today?
1: Well, the Abraham Accords have been, I think, a tremendous success. I think you're going to see a lot of countries joining pretty soon. As you know, we have our original group, and they are, it's so successful for them. Economically successful, it's been that. Nobody left, even during this time of conflict. So, no, I think Lebanon has a very important place.
2: Actually, the framework doesn't require the endorsement of the parliament. Okay? It's part of our constitution, it's a prerogative of the president. And we are committed to it, and I think the speaker of the parliament is really wants to see the end of this war. He's from the south, and he knows he did his best to rebuild the south, but unfortunately things the south being destroyed in front of his eyes. So he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. Yani his position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position. But I can tell you that Speaker Berri is a man of state. He's supportive of what we are doing, and he's supportive of ending the state of hostility, ending the war once for all.
1: I think when he sees, because I've heard that he's a good person, good man, and when he sees the progress made, I'm sure he's going
4: to
1: come on.
4: Lebanese army said today that Israeli forces opened fire in proximity to the Lebanese trying to deploy in one of these pilot zones. This is day two of the pilot zones. Are you prepared to take any steps, additional steps, to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you?
1: Well, look, I just heard about that before this conference just happened, and we'll be looking at that. Yeah.
5: That's a
3: President Aoun, does the Lebanese army currently have the funding, equipment, and manpower necessary to implement the agreement? Or you are asking today, President Trump, for additional U.S. assistance today
2: to do their job? Definitely, with the support of President Trump, and we spoke even on the phone, and I told him I need two things from you: political support and supporting of the LAF, which is the LAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. And like any armed forces in the world, the Lebanese armed forces is the backbone of security and stability. We need to support the LAF. The LAF maintained the country safe and stable. Without the LAF, everything will collapse. We don't want that. I think President Trump doesn't want that. In 1975, the first institution to collapse was the LAF. And as a result, we saw the emergence of many local militias, and the South was empty, allowing the Palestinians to roam the South and launch attack against Israel. We don't want to see that back again. All we're asking is keep supporting the LAF, and they know that the LAF is doing great job, performing its duty to the fullest. I fully trust the LAF. I fully trust the leadership of the LAF.
1: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
0: هذا وقد كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس للإم تي في بعضا مما دار في الاجتماع المغلق بين ترامب وعون.
6: كان اللقاء الحقيقة ممتاز جدا. نحن مثل ما بنعرف انه لقاء تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، ولكن كان اللقاء البعيد عن عدسات الاعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لا سيما بما يتعلق بموضوع الجيش اللبناني، وكان في هناك يعني كلام كثير واضح وتشجيع من قبل الرئيس ترامب لموضوع دعم الجيش. رئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات. بالوقت الحالي هناك اتفاق إطار، وهذا الاتفاق هو تاريخي فعلا، يعني ما أخذ حقه للحقيقة. ولكن إذا نتعمق بالاتفاق بالشكل وبالمضمون وبالشق التقني وبالشق الغير تقني، هو اتفاق ممتاز جدا، وشفنا أنه هلأ هو قيد التنفيذ. طبعا العبرة هي بالتنفيذ، ولكن تم البحث بهذا الاتفاق، وتم البحث بكيفية التطبيق وكيفية متابعة هذا الأمور، لا سيما من الجهة الأمريكية من السنتكوم، وعم بيقوموا بعمل الحقيقة مباشر مع الجيش، بتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، والأمور الحمد لله لحد هلأ ماشية على ما يرام.
0: وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن محادثات الرئيس جوزيف عون الثنائية في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. في السياق، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال بعد لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون الذي قام بعمل لافت في سبيل أحدث تحول في بلاده: أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، بما يتيح للأمريكيين زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. توازيا أكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للأم تي في أن الإدارة تتطلع إلى العمل مع شركات طيران وشركائها في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجيه الرئيس ترامب ودعم الاستئناف الآمن للرحلات الجوية إلى لبنان. في السياق، شكر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت، وأكد سلام جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت. من جهته، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على أهمية قمة تعاون ترامب، معتبرا أنها محطة أساسية ضمن ما وصفه بمسار واشنطن، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي على أهميتهما لا يكفيان وحدهما إذا لم تتم معالجة جوهر المشكلة، داعيا الدولة اللبنانية إلى متابعة مسار واشنطن إلى آخر تفصيل. بعد الإعلان، ضربات جديدة ضد إيران.
5: خليكم معنا، إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
7: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا، من بعد ما توقفنا عند استراحة منعود لمتابعة لقائنا مع ضيفنا الأستاذ الصحافي الأستاذ جوزي شلوحي، معنا مباشرة عبر هواء 2ME أستراليا. أستاذ جوزي، صباح الخير لك من أستراليا.
8: صباح النور لك وتحيات لك للمستمعين مباشرة من لبنان.
7: شكرا لوقتك سي جوزي. معك رح نتابع زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني كيف تقرأ هذه الزيارة، وهل فعلا اليوم حققت النتائج المرجوة على المستويين السياسي والأمني؟
8: هلا إذا بدنا نقرأ زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن، لازم ما نعتبرها أنه هي مجرد بروتوكولية أو لقاء ثنائي إذا فينا نقول بين رئيسين، لأنه التوقيت بحد ذاته بيعطيها أهمية استثنائية. زيارة أجت بعد التوصل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مثل ما بتعرفوا، وبعد بدء الحديث عن مرحلة التنفيذ اللي رح نكون عم نحكي عنه بعد شوي. بالتالي هي عمليا كانت أول اختبار سياسي لهذا الاتفاق، وأول مناسبة حتى تعلن الإدارة الأمريكية بشكل مباشر التزاماتها تجاه لبنان. من خلال تصريحات الرئيس ترامب بنشوف أنه واشنطن عم بتحاول تبعت أكثر من رسالة بنفس الوقت. رسالة الأولى للبنان أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي مستعدة تكون الشريك الأساسي بالمرحلة المقبلة، سواء عبر دعم الجيش أو عبر مواكبة تنفيذ الاتفاق، أو حتى عبر يعني من خلال فتح الباب أمام استثمارات أمريكية للبنان، أو حتى عبر عودة الرحلات المباشرة يلي أعلنها الرئيس ترامب. أما الرسالة الثانية كانت لإسرائيل، لما قال الرئيس ترامب أنه الإسرائيليين هن بطور الانسحاب من المناطق اللبنانية. هيدا الكلام مهم سياسيا، لأنه للمرة الأولى بيصدر موقف أمريكي علني بيتحدث عن الانسحاب كجزء من المسار. أما الرسالة الثالثة يلي منقدر نكون عم نقريها هي كانت للداخل اللبناني وتحديدا لحزب الله، لما قال الرئيس ترامب أنه إذا طلب منه الرئيس عون التواصل مع الحزب فهو مستعد يعمل هيدا الشيء. هيدا بيدل أنه واشنطن رغم استمراره باعتبار حزب الله أنه منظمة إرهابية، بعد عم تترك باب التواصل السياسي غير المباشر. وبالمقابل الرئيس عون طلب شيء كتير أساسي، أنه هو بده دعم الجيش اللبناني حتى يقدر ينفذ هيدا الإطار، وقال حرفيا أنه إذا ما صار هيدا الدعم، دعم الجيش اللبناني، هو خايف من أنه يرجع الوضع لويلات 75، أي الحرب الأهلية، ويصير هيدا النزاع داخليا.
7: نعم نعم، يعني كمان في نقطة كتير مهمة سي جوزي، هو فيما بيتعلق بالنسبة لتلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدخول الشرع حتى يقضي على حزب الله، يعني بالتعاون نعم مع سوريا. كيف قرأت يعني هذا الموقف؟
8: نعم، هلا الرئيس ترامب ما اول مره بيلمح حول هذا الموضوع، بالاحرى كان عم يقولها بشكل مباشر جدا انه رح يكون عم يفوت من المناطق الحدود السوريه طالع يطلب من الشارع هيدا الشيء حتى يكون عم ينهي حزب الله. وكان كمان بالمقابل الرئيس الشارع كان واضح جدا انه هو ما بيناسبه انه يكون عم يعملها. واليوم كمان وصلتنا معلومات صحفيه من قلب اللقاء انه الرئيس عون كان واضح جدا مع الرئيس ترامب بهذا الموضوع، انه ما حدا بحق له يكون عم يتعاطى بالداخل اللبناني ويحل هيدا المأزق الا الدوله اللبنانيه، اكيد بالوساطه الامريكيه. اي كان عم يبعث رساله للرئيس الشرع وحتى للرئيس ترامب عم بيقول له انه ما فيكم تتدخلوا ولا رح اسمح لكم تتدخلوا.
7: نعم، يعني امبارح بلشت التنفيذ يعني هو ما يعرف بالمناطق التجريبية بالجنوب، اليوم يعني بالبدء مع بدء هذه العمليات والتحضير وتجهيز الجيش اللبناني للدخول للمناطق التجريبية، إلا أنه شهدنا من الساعات الأولى إطلاق نار بالتزامن مع انتشار الجيش. فهل بدأ الاتفاق يواجه أولى العقبات الميدانية برأيك أستاذ جوزيه؟
8: نعم،
7: قطعت الكهرباء
8: عفوا
7: مثل العادة.
8: أكيد أكيد مدام كلود، اليوم إذا بنطلع على منطلق إذا على موضوع المناطق التجريبية منشوف أنه اختيار ثلاث بلدات صغيرة بالبداية ما كان صدفة أبدا. الفكرة الأمريكية هي اعتماد مبدأ التجربة قبل التعميم، يعني اختبار إمكانية تنفيذ الاتفاق على مساحة جغرافية محدودة قبل الانتقال إلى المناطق الأكثر حساسية يلي بعدها إسرائيل موجودة فيها إذا فينا نقول بشكل واضح. وبالتالي دخول الجيش اللبناني لزوتر الغربية أو صريفة أو فرون ما لازم يقرأ كإنجاز نهائي، بل كاختبار لقدرة جميع الأطراف على الالتزام بما تم الاتفاق عليه. المفارقة أنه مثل ما ذكرتي أنه أول اختبار ميداني كشف قديش التنفيذ معقد، فبعد ساعات من انتشار الجيش اللبناني وقع احتكاك ميداني مع الجيش الإسرائيلي. وكل طرف قدم رواية خاصة، وتم حتى يعني التعرض للصليب الأحمر اللبناني، يعني هيدا بدل قديش الموضوع خطير جداً. لذلك أي حادث ميداني حتى لو كان محدود ممكن يتحول لأزمة سياسية إذا ما كان في آلية واضحة وسريعة للمعالجة.
7: نعم، يعني حتى كمان الرئيس ترامب تطرق لقلو هيك بشكل مقتضب أنه رح يطلع على الموضوع، بس ما بعرف إذا رح ياخد موقف تجاه إسرائيل. بكل الأحوال اليوم حزب الله يلي رفع سقف اعتراضه كمان بالمسار الحالي، وخاصة يعني كمان بنعرف أنه بالنسبة لاتفاق الإطار معارضه حزب الله. اليوم كيف بتقرأ موقفه؟ هل الاعتراض على التنفيذ أم على الاتفاق نفسه؟
8: نعم، برأيي اعتراض حزب الله أعمق من أنه مجرد رفض بعض البنود. الحزب بيعتبر أنه الاتفاق كما يطرح اليوم بينقل لبنان من مرحلة الصراع مع إسرائيل لمرحلة إعادة ترتيب الداخل اللبناني، وتحديدا عبر ربط إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي والدعم الدولي بملف سلاح حزب الله. لذلك الحزب بيعتبر أنه جوهر الاتفاق هو تغيير معادلة القوة داخل لبنان، مش فقط تنظيم الوضع الحدودي. ومن هون منشوف أنه الخطاب السياسي للحزب عم يركز على حماية يلي بيسميه إذا فين نقول عناصر القوة بلبنان أكثر من ما يركز على تفاصيل الاتفاق بحد ذاته.
7: نعم، يعني إلى أي مدى أصبح ملف سلاح حزب الله محور المرحلة المقبلة؟ هل صار هيدا الملف الشرط الأساسي لاستكمال تنفيذ الاتفاق؟
8: اليوم أصبح واضح جدا أنه هيدا الملف صار العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة. يعني الولايات المتحدة عم تعتبر أنه نجاح الاتفاق مرتبط بتعزيز سلطة الدولة والجيش على كامل الأراضي اللبنانية. بالمقابل الحزب بيعتبر أنه أي ربط بين تنفيذ الاتفاق ونزع سلاح حزب الله هو محاولة لتحقيق هدف إسرائيلي بالوسائل السياسية بعد ما تعذر تحقيقه عسكريا. وهذا يعني أنه النقاش المقبل بلبنان ما رح يكون فقط حول الاتفاق يلي رح يتم تنفيذه أو بلشت من خلال المناطق التجريبية، بل حول شكل الدولة ودور الأمن ومستقبل السلاح خارج مؤسساتها. وهل فعلا الدولة اللبنانية رح تقدر تنزع سلاح حزب الله؟
7: نعم، يعني لبنان أصبح اليوم مرتبط كمان بكثير من الصراعات، خاصة اليوم ما يحدث في إيران والصراع الأمريكي الإيراني اللي لبنان يعني كمان مرتبط في شأنه أم أبينا، رغم أنه محاولة فصله، ولكن يعني كمان نحن أمام مرحلة اختبار كثير كبيرة صعبة ومعقدة، أو ما بعرف إذا كان في هونيك بعد فرصة لإنهاء هذا الصراع، أم نحن دي مرحلة كتير فيها من التعقيد بدها تاخذ فتره طويله يعني لحتى ينعم لبنان. نعم. بالسلام والاستقرار.
8: نعم، يعني اذا بدنا نلخص المشهد فينا نقول انه عن جد لبنان دخل مرحله جديده، ولكن بعده بعيد عن الاستقرار الكامل. مثل ما ذكرتي حضرتك اليوم، يعني الصراع الايراني الامريكي فكرنا انه بلشنا شوي نرتاح بالمعاهده اللي تمت بين ايران وامريكا، ولكن الوضع يعني عم يرجع يتازم اكثر واكثر، خاصه مع التضييق على مضيق هرمز، واليوم الضربات اللي عم بتصير تشن من ايران على الدول العربيه. النجاح ما رح يقاس بعدد الاجتماعات او البيانات، بل برايي بثلاث معايير واضحه. هل اسرائيل رح تلتزم بانسحاب فعلي وكامل؟ ثانيا، هل الجيش اللبناني رح يتمكن من بسط سلطته من دون اهتزاز داخلي ومن دون نزاع داخلي؟ وهل ثالثا القوى السياسيه وخصوصا حزب الله رح تتعامل مع المرحله الجديده بمنطق التسويه ام بمنطق المواجهه السياسيه؟ لهذا السبب المرحله الحاليه هي مرحله اختبار اكثر من انه هي مرحله حسم، ونتائجها رح تتحدد، يعني اذا فينا نقول، وهي رح تحدد شكل العلاقه بين لبنان واسرائيل، وايضا شكل التوازنات الداخليه اللبنانيه خلال السنوات المقبله. نعم. نشوف كمان شو رح تفضي الحرب الامريكيه الايرانيه.
7: نعم الخير، ولكن قبل ما أني هيك بين هلالين بدي ضوي بس على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي أشيد أنه سمع عن الرئيس نبيه بري بأنه رجل جيد. كيف يعني هل الرئيس نبيه بري رح يكون له دور بالمرحلة المقبلة؟ يعني كمان اليوم ما بعرف إذا في رضا أمريكي على الرئيس نبيه. نعم. بري
8: هلا الرئيس بري صراحة يعني ما حدا بيحسده على دوره، يعني هو رئيس مجلس النواب، أي بيمثل جزء كتير كبير من الدولة اللبنانية، ولكن هو جزء أساسي من الثنائي الشيعي ومن المقاومة اللي عم بتقاوم الاعتداءات الإسرائيلية. نعم. على لبنان. يعني هلأ قراءة الرئيس ترامب إذا فينا نقول الرئيس نبيه بري، ما بعرف كيف فينا نقريها، ولكن عم يلعب دور كتير أساسي. نعم. الرئيس بري، وإن كان علنيا يلي هي التهدئة يلي عم بتصير، وربط إذا فينا نقول ربط القواصر بين الدولة اللبنانية والتهدئة بين الدولة. صحيح. اللبنانية وبين الحزب، وإن شاء الله يقدر من خلاله إنه تتهدى شوي الأمور، كونه هو إذا فينا نقول common person بين المقاومة وبين الدولة.
7: نعم.
8: اللبنانية.
7: نعم. سي جوزيف الوحي بدي أشكرك، بدي أشكر وقتك، وأتمنى لك أكيد أمسي سعيدة على أمل لقاء جديد. يعطيك ألف عافية، وكمان كما نتمنى لبلدنا الحبيب لبنان عودة الهدوء والاستقرار كما يستحق، لأنه لبنان بلد حلو كتير ونحن نعشقه، حتى لو يعني نحن بعاد عنه ولكن قلبنا بيبقى بلبنان. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، أمسيتك سعيدة أستاذ
8: روزي. شكرا لكم ونهاركم سعيد.
7: تحيتنا، منتابع نحن ويكون لقاءنا الصباحي عبر راديو تو أمية أستراليا.

0: It's Serene here on 2ME. You're driving home from work, maybe stuck in bumper-to-bumper traffic. Tune in to 1638 AM, 2ME Australia, for the best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, and that's 2ME.
1: Turn up your radio. Music. 2ME Music.
2: It's here.
1: If it's a hit, hey. It's here.
2: It's here.
1: The number one music channel. 2ME. We just play hits.
3: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من سنة 2007 ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع أفتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي.
4: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: This is the best of breakfast on 2ME.
5: صباح النور لإلك ولا مستمعين كرام
0: صباح النور. يا هلا صباح النور سعيد.
5: الله يسعدك. مدام كلود، موضوع الرئيس جوزيف عون بذهبه إلى أمريكا واجتمع امبارح مع الرئيس دونالد ترامب. كان في موقف إيجابي من الرئيس ترامب، أعطاه هدية حلوة للرئيس جوزيف عون، وهو إعادة فتح الخط الجوي للطيران المدني ما بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
5: وأعطى الضوء الأخضر للطيران الأمريكي بالكامل للتوجه إلى لبنان وللسواح الأمريكيين اللي بيحب من المستثمرين كمان للتوجه إلى لبنان وبدأ الاستثمار بلبنان بجميع المجالات. هذا بيعطي انطباع انه لبنان رايح على الخط الصحيح. وموضوع الرئيس احمد الشرع، هناك خطة وضعت مدام كلود يلي قوله امبارح رئيس دونالد ترامب بموضوع الرئيس الشرع انه هو بيقدر بطريقته الخاصة قل الموضوع، لانه شفنا شو عمل بسوريا خلال 12 شهر، غير كيان سوريا من السماء للأرض. يعني معناتها هناك في خطة مدام كلود استراتيجية.
0: ايه بس هيدا ده ممكن يؤدي الى حرب اهلية، الى حرب طويلة، الى احتلال، لانه هيدا خطير جدا على لبنان.
5: مدام كلود هيدي حرب اهلية، هيدا تخويف. ما حدا بيقدر يقوم بحرب اهلية اذا بده يدخل لواء الاربعة والثمانين اللي عم يحكوا عنه مؤلف من 12 فرقة اللي هن 35,000 مقاتل من الأغور والشيشان وقوات طوارئ من الحكومة السورية.
0: طيب معقول أنه حدا يقوم معليه أنه حدا يدخل لبلد ويتكلف، كان بالنسبة لأكيد ما بتكلفوا الحرب وأي صراع أو أي تدخل، هيدا بده تمنه.
5: لا يا مدام كلود، هو راح يفوت بدعم دولي وعربي.
0: ايه بس فتش الجيش السوري معلي يا سعيد، بس فتش الجيش السوري بال 75 انه كيف كان، يعني كان بدعم عربي وكان دولي.
5: هلا بيختلف عن ال 75. اليوم في تيتا ينطفوا لبنان من حزب ارهابي قاتل دمر البلد على بيئته وعلى لبنان. نحن سمعنا امبارح محمود مقاطي، هذا المجرم يلي مهدد مطار بيروت، مهدد الدولة، وإذا ما بتمشي مثلا نحن بدنا نسكر المطار ونعمل وكذا. اليوم الحكومة اللبنانية اتخذ القرار بأمريكا ما بين الرئيس ترامب والرئيس جوزيف عون لإنهاء هذه المنظومة بأي طريقة
0: زيرو. خليك
5: ويعادة نعم. لبنان وتأهيله.
0: خليك معنا معنا هادي من رايت سيدني. صباح الخير.
6: صباح النور ست كلود.
0: يا هلا صباح النور.
6: ما بعرف إذا هي صدفة أو معاد كل يوم بطلع مع سعيد.
0: بدك يطلع تطلع مع يوسف. هلا معنا يوسف من ياغونا كمان من من سيدني. صباح الخير لك يوسف.
7: صباح النور.
0: اوكي تفضل تفضل. هادي
6: صراحه ست كلود انا السياره هادي ما بسميها انجاز انا بسميها عشاز. هادي
0: كيف
6: سميها عشاز مش انجاز؟
0: ليه؟
6: لانه اللي كانت تعجز عنه امريكا واسرائيل اليوم قدروا نفذوه بكلمه. الرئيس الشرع كان قاعد قدام ترامب واعلن ترامب انه الجولان هي ارض اسرائيلي وليست ارض سوريه وسكت الجولاني وده الان على كرسي ما فتح تمه. وامبارح الرئيس عون اعلن قدامه للرئيس عون قال ترامب انه الجولاني هو راح يفوت بقواته على لبنان وده جوزيف عون قاعد وساكت وما فتح تمه. احنا اليوم اللي عم بيصير ست كلود هو اخطر ما عم بيصير بالمنطقه هو تحويل الجيش السوري والجيش اللبناني لقوات دفاع عن امن اسرائيل. بدل ما يكونوا نحن عدونا اسرائيل نحن صار عدونا ايران وحزب الله والقوات الداخليه. وبالنسبه لكلام سعيد اللي قاله هذا من شوي قال قوات شيشانيه وايغوريه رح تفوت على لبنان. صرفنا صراحه. يعني اذا هو موافع على الموضوع هذا صراحه شيء بيرفع راس انه نحن الشيشان والايغور يفوتوا يهجموا على لبنان ويسلحوا سلاح حزب الله يلي هو سلاحه للدفاع عن إسرائيل.
0: نعم.
6: بدل ما الإيغور في الشيشان يلي هو بيفتخر فيهم يكونوا عم بيدافع عن لبنان ضد إسرائيل ويروحوا يقاتلوا بإسرائيل ويحرروا فلسطين ويرجعوا للأرض ولأهلها ولناسها صاروا يجوا الشيشان والإيغور يقتلونا نحن لأنه نحن عم ندافع عن حق المسلمين وحق العرب وحق الأمة كلياتها.
0: طيب رح نرجع مع سعيد. عندك أي رد على اللي تفضل فيه هادي؟
8: مدام كلود اللي عم يقولوا الأخ معه حق فيه بس ولكن اليوم نحن شفنا خطر حزب الله على لبنان وشي عمل حزب الله بجنوب لبنان ودمر الطائفة الشيعية من أساسها. اليوم إذا بدني هالمرحلة تمرق على طريقة سليمة على حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية بأسرع وقت قبل ما يفوت الأوان.
0: عظيم. عندك أي تعليق هادي على اللي تفضل فيه؟ يعني قبل ما نروح فعلا أنه قبل ما نروح للسيناريو الأسود. أي تفضل.
6: ما دام وافع على الكلام اللي أنا قلته وخلص انتهى الموضوع هون لأنه عرف حاله هو وين غلطان بحديثه وبكلامه وبكل شيء عم يصير عندنا بالمنطقة. نحن تحول الجيش اللبناني من جيش دفاع عن حدود لبنان ودرع الخطر الإسرائيلي على لبنان لحامي لإسرائيل وهو يخضع للقرار الإسرائيلي اليوم بطل يخضع للقرار اللبناني.
0: عظيم. شكرا لك هادي. معنا محمد من أنكليف سيدني. صباح الخير.
9: صباح الخير ست كلود.
0: صباح النور.
9: أنا بدي رد على المستشار أحمد الشرع سعيد. يا خي فوتوا على لبنان أهلا وسهلا فيكم أكلتونا راسنا بدكم تفوتوا بدكم تفوتوا أهلا وسهلا فيكم فوتوا إذا كان بدكم تفوتوا. شو مخوفكم؟ شو ناطرين؟ لشو ناطرين؟ فوتوا لا تخمنكم ما عمل معنا شيء. فوتوا باكم تهددوا بربنا لكم سنة بكفي هالقد ناطرينكم حبيبي ناطرينكم. بس هيك يا حبيبي تقال رد على المستشار سعيد مستشار أحمد الشرع.
0: هيدا رأيك محمد من أنكليف سيدني. وهادي شكرا لك. سعيد شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم مع يوسف. صباح الخير لك يوسف.
10: صباح النور.
0: صباح النور.
10: أنا بدي أحكي كلمة لجميع الجيوش إن كان سوريا ولا غيرها. أنت فيك تاخدي سلاحي بس ما فيك تاخدي عقيدتي. الشيعة عندها عقيدة من 2000 سنة والله خلق الراس فوق ما خلق تحت يا سعيد. وأهلا وسهلا فيك.
0: في كلمة شلناها عن الهواء. على كل رح نروح لبريك ومن بعدها رح نكمل نحن وياكم مستمعينا بالراديو تو أمي
11: وأضاءت الكثير من الأماكن المظلمة التي كنا نحن نظن أنها في غياهب الزمن. لكن بدء ذي بدء لابد أن أذكر كلامك مظبوط تماما يا كلود. الديمنشيا is a big problem in Australia and it's estimated up to 10% of the population in Australia are currently suffering with some degree of dementia, and the number is expected to double to be 20% in the next one or two decades. So we have to do something about it. Well, الدليل على هذا أو سبب هذا هو الـ aging population. وهو سببه أيضا الـ aging population إن احنا عندنا not one of the best, but let me say the best medical care in the whole world, يمكن competing with a Japanese healthcare. الاثنين دول Australian healthcare system and the Japanese healthcare system are the best in the whole world, أكتر من الـ EU والـ English والـ American وكل هذه الأشياء. فبنوفر الصحة وبنوفر mental and dental and medical interest and services to everyone. فاللي بيدخل النيرسينج هوم وهو عمره 70 و80 و90 سنة, أو اللي بيروح المستشفى لأنه وقع وعمره 70 أو 80 سنة, we give him the best medical care, we give them even priority before the young people who are waiting in the treatment room or emergency department. مرة قابلت medical student Russian وقالت لي, she was very impressed, كانت new arrival, قالت لي if people go to the emergency department وهم عمرهم 70 80 سنة, no one in Moscow look at them. ما حدا بيطلع عليهم. Do you believe it? لكن بس شاطر بوتين إن هو يعمل حرب. خليه. طيب نرجع للموضوع تاني. الديمنشيا كترت باستراليا 10% من البوبوليشن, يعني from of every 10 individual one has got dementia either at home or in nursing home. هيزيد, والسبب في هذا إن هو الايجينج بروسيس أو الايجينج فاكتور. طيب هل ممكن تنتقل الديمنشيا من الزوج إلى الزوجة أو من الزوج زوجة إلى الزوج؟ إحنا نعرف إن الديمنشيا hereditary genetics وبالأكثر ألزهايمر. ألزهايمر ديمنشيا يبدأ بسن صغير نسبيا, حتى بالخمسينات, في نهاية الخمسينات بداية الستينات, لأنه جينيتكس بيظهر مثل السكر, مرض الدايبيتس اللي بيظهر بسن الخمسين وستين. جينيتكس بيكون الإنسان اتولد بالجينات الوراثية اللي manifest will manifest later on in his life or her life. الألزهايمر ذات الشيء. بعض أنواع الديمنشيا الأخرى أيضا جينيتكس, لكن بتظهر جينيتكس يعني بالسليلة, يعني بالوراثة, تظهر بعدين بسن السبعين والثمانين والتسعين وهلما جرى. لكن هذا نعرفه ونعرف الجينز اللي بيسبب الألزهايمر وعزلناه ورقمناه وعرفنا اسم الكروموسوم واسم الجينز وترتيبه على الكروموسوم. لكن هل تنتقل الديمنشيا أو الخرف من الإنسان إلى شريك حياته؟ هذه هي معضلة. لا نستطيع أن نقول إن الديمنشيا معدية لأن ليس سببها فيروس أو بكتيريا أو عدوى, لكن الضغط العصبي الذي يعانيه الزوج أو الزوجة السباوس من جراء الاعتناء, وأحيانا لا يكون الاعتناء, يعني ممكن يكون بيجيب له كيرر أت هوم بيحطه بالنرسنج هوم, لكن القلب المنفرط, الحزن والمعاناة اللي لأن بيشوفوا شريك الحياة لعمر 50 سنة شريك حياة ومش قادر حتى to share the beautiful memories, cannot recognize the children, looking at pictures and photos and they cannot discriminate between who's the children and who's not the children, cousins أو nephews أو nieces. كل هذه الأشياء طبعا بتسبب حزن للسباوس. ناهيك طبعا عن التنظيف والغسيل والتنظيف من فوق ومن تحت والنظافة والشوبينج والكيرة, كل هذه الأشياء تضع أعباء وسترس على السباوس سواء كان رجل أو امرأة, الزوج أو الزوجة. الجود نيوز هو طبعا it's not contagious, dementia is not contagious, لا تنتقل بالعدوى, لكن التأثير النفسي بيسبب الضغط العصبي, فالسباوس بينسى, تلاقيه مدهول وملبك، احنا بنقول بالمصري مدهول، باللبناني ملبك، بيدخل عند الحكيم ويقول وين المفاتيح، مفاتيح السيارة وتكون بيده، كل هذه الأشياء. فطبعا this is definitely happening، اللي هو الستريس related forgetfulness وليس actual dementia. The spouse suffers stress related forgetfulness not actual dementia from the spouse. الgood news عندما توفيه المنية، أي يموت أو يرقد بسلام، السباوس ريكفرز، الزوجة أو الزوجة عندما يموت زوجها أو شريك حياتها أو شريك حياته اللي مصاب بالديمنشيا، تجد إن هو يرتاح نفسيا، وبنطمنهم حتى بنشجعهم you've done your best، ما قصرت في شيء، we provided the best medical care, there wasn't anything else that could have been done, everything has been done at the maximum level. فبيرتاحوا نفسيا وجسمانيا وعصبيا وعقليا وفكريا, so they recover and we see them recovering. بيبتدوا يزوروا الأهل والأصحاب, to socialize here and there, يعملوا shopping, ياخدهم الأولاد أولادهم أو أحفادهم ياخدهم overseas أو trips أو holidays here and there. فبنشوف إن هم الحقيقة في نوع من ال recovery in the spouse عندما تنتهي حياة الإنسان المريض بالديمنش.
0: نعم يعني بدي أشكرك دكتور حمدي على كل هاي. نعم.
11: وهذا أكبر دليل إن هو إن بيكون وهذا أكبر دليل إن كلمة الله حية وفعالة. نعم. من البداية خلقهم ذكرا وأنسا, لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. نعم. هذا موجود في سفر التكوين, كتاب التكوين, كتاب المزامير, قصيدة لإمام المغنيين, مكتوب هذا الكلام مزمور 45, إمام المغنيين لبني قورح, انسي يا بنتي شعبك وبيت أبيك فيشتهي الملك وزوجك حسنك. الزوج يترك أباه وأمه لا يهملهم لكن يتركهم, ويشوفوا التعبير يلتصق بامرأته, والزوجة أيضا تنسى شعبها وبيت أبيها وتلتصق برجلها. اسمعوا كلامي, No one will look after you except your wife, No one will look after you as much as your husband, انتوا الاثنين لبعض وهذه الرابطة sacred bond إلى أبد الآبدين.
0: يعطيك ألف عافية دكتور حمدي, شكرا لكل هالمعلومات المهمة خاصة بما يتعلق بالنسبة مشكلة الخرف والديمنشيا يلي كمان اليوم هي أصبحت شائعة ونسبتها كتير مرتفعة في أستراليا. كرمال هيك اليوم حبينا نضوي على هيدا الموضوع وعلى هذه الدراسة. اتصال من جان من بانشوال سيدني. صباح الخير.
12: صباح النور.
0: يا هلا جان, صباح النور.
12: اليوم السياسي إذا لبس جرافات بيعني شيء, إذا لبس بدلة بيعني شيء. انت صلك يومين لي حرجي, شو قصدك شو بدلك؟
0: لا بس أنه عن جد أنه وينه وزير الخارجية؟ هل فعلا اليوم أثروا على رئيس الجمهورية لحتى يقصوا ما يرافقوا برحلاته؟ أنه سؤال
12: حد يتعلم, طلع شيء لا من اللوات ولا من الرئيسة أو رئيسة الحكومة, فما بعرف أنت إذا شيء في شيء ومش بدك تحكي يعني عن تلمحي, ما بعرف. صلك يومين لأن أيمي ضده.
0: لا مش ضده, لا بس سؤال بينطرح
12: ضد ياخده معه.
0: ولو انت ما بتطمن عن وزير الخارجية انه وينه اليوم بهيك زيارة مهمة؟
12: صلي يومين مش نايم, صلي يومين مش نايم, فكرة مشغولة عليه.
0: طيب هل هو امر جيد يعني انه ما يكون معه وزير الخارجية مثلا, لانه في كتير من الملفات المعقدة مثلا ما رح يمشي حاله بالوقت القريب؟
12: محتمل يكون انه تيخفف, لانه مثل ما قلت انت تتعرض كتير لانتقادات وزير الخارجية لان كان شوي صريح خصوصا مع الايراني, تيخفف شوية انتقادات. يمكن رئيس قال لك بروح بدونه, هل بيقدر نفذ كل شيء بدونه يعني؟ هلا ما بعرف شو الاسباب. لا بس بكرة بعرف, قالوا لي خبر اليوم مصاري بكرة ببلاش, فبكرة بنعرف شو إذا بيّن شيء بيبين بلبنان, ما في شيء بيتخبى
0: يعني. لا راح مع رئيس الحكومة لأنقرة مرافقه, مع أنه هيدا مفروض يعني يكون موجود وزير الخارجية, ولا لواشنطن ولا يعني كمان استقبال بوزارة الخارجية مثلا وزير الخارجية السوري الشيباني، يعني كمان كان مختفي كل هالفترة، ما بعرف أو لك
12: يعني أنا ما عندي أي معلومات، بس اليوم ما أعرف بكرة بكرة مصير ما أعرف نوري
0: نعم
12: الله بيدبر.
0: هو بقول لك انتقاما مثلا وزير الخارجية الإيراني وما تعرض له سفير الإيراني عفوا،
12: ما بعرف اذا بده اياه، ما بقدر شيء، ما عندي اي جواب. انا عم بسالك السؤال لك اليوم
0: انا بطرح الاسئله وبتركها لكم. بكل الاحوال نرجع يعني اكيد لزياره الرئيس، كيف شفته؟
12: حلوة. الرئيس رئيسنا ذكي، عرف وين يحك له لترامب، يعني وين بيرعال ترامب. ترامب بحب الفخفخة، بحب الدغري، لاحظت بحديثه كله انه كان عم بيعظمه وعم بيكرمه، انه هو بيعرف الرئيس وهو الاخبر وهو داعي للسلام، يعني عرف وين يحك له. وهيته بالاجتماع السري اخذ البدويه منه جوا، يعني الموافقه. ومثل ما قلت هيدي علامه كتير حلوه، يرجع يرد الطيران على لبنان، مع انه مانع زلمه يروحوا على لبنان، ممنوع الامريكان يروحوا على لبنان، بس رد الطيران شغله حلوه منيحه، مبادره يا في شيء بخير. في شيء خير. إيه بس ما بعرف هيدي شو قصده، كل شوي بينكز بالشارع، كل شوي بينكز بينكز بالشارع انه ها عم بيطلع عم بيهدد، ما بعرف لأن بعرف الشارع قديش عنده حقد يعني حزب الله بعد ما اللي عمله بسوريا. بس ما بعرف الداي يكون جدي ولا لأن عطل عنده هاي ترامب بيكبر مثل خبريات عنطرة. العدو كان هو صرخ صوت عنطرة ميت نصهم، فهو يمكن بيكبر نتفي العدو أو بيخوف، دايما عنده هاي السيستام هذي بيكبر صحيح. حجره فيرجع ياخد البدوية.
0: ما تنسى أنه أصحاب صفقات، يعني هيك الرجل الأعمال هاللي بيعدوا صفقات هيك بيكبروا الحجم بالأول لحتى يحصلوا على ما بدون تجاري.
12: ونتمنى لبنان بشفاعة للديسين، خصوصا الديس الجديد البطريرك اللي يصلح ويك بطريرك لبنان هذا، تسعى يعني يكون في سلام أكتر بلبنان، ننعم بسلام. وإن شاء الله حزب الله هيك يرجع لوطنيته، يرجع لقلبه يعني على لبنان، ونكون نعيش بسلام.
0: أمين.
12: وخينا شو اسمه يروق أعصابه شوي، هذا يربط زنده شوي، محمد مطية يربط زنده شوي، يعني يطول باله ونبطي يقوص الطيارات كلها اللي بتغط بلبنان يعني يطول باله شوي. هذه تبهورات سعنيهم قبل كتير هذا وما طلعش منه شيء، بس إني علي أنه يعطي معنويات لشعبه، يعني هذا طبيعي. كل واحد بالحرب كان إيران كان أمريكا تعطي معنويات لشعبه، سنضمر الشرق، سنضمر كل شيء، وبالآخر الحرب على الأرض اللي بيطبح.
0: كتعليق سريع بس كي لأنه بدي انتقل أكيد إلى بريك، فيما بيتعلق بالنسبة لكلام رئيس ترامب عن الرئيس بري أنه بسمع عنه أنه كتير جيد، شو تعليقك؟
12: مثل ما قالك اليوم المعلق معك صباحا، الله لا لا لا حط حدا بالموقف الواقف فيه بري، من جهة عنده ظلمه ومن جهة هو رئيس مجلس نواب، بس بري من النوع اللي ما عنده صواريخ تصال لما بعد بعد بعد بعد حيفا. بري عنده صحيح حركة أمل، ولكن ما عنده هالقوة تهدد إسرائيل بهال
0: عنده شيء أزكى معنوية. عنده شيء أزكى،
12: وهو مثل ما قلت أنت على بكرة سميتي سعلة بالسياسي، يعني طبعاً. يعرف كيف يزمط دوير. ويزمط يدلو يروح مع أم العروس بيجي مع بي أم العريس مثل ما بيقوله فبيعرف كيف يزبطها هو، ما عليكش عنده خبرة كتير، ما حدا
0: ولك أكبر لا. دليل على آخر جلسة صارت بالمجلس النواب شو اللي صار أنه مرة اللي بده إياه بالنسبة للجامعات، وبالآخر قال لهم خلص أقفلت الجلسة، في أذكى من هيك؟
12: ما هو بيتحكم مثل ما بده مجلس النواب، ما حدا بيقول له لا.
0: نعم.
12: بيعرف شو كيف بده يشتغل.
0: شكرا لجان.
12: للبنان السلام الدائم.
0: آمين.
12: وإن شاء الله الله يحمي أستراليا.
0: سلام. آمين. شكرا لك على المداخلة جان، رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء.

0: The best in Arabic and the best in English. There's only one station that does it best, 2ME Australia, and I'm Serene. 3D printing is the process of synthesizing, basically making, a 3D object. Today, it is expensive and can take up to a minimum of a day, depending on what you're printing. I recall 3D printing and being fascinated by it in the world of medicine and surgery, where body parts are being printed. Now, you can 3D print, well, just about anything if you've forked out however many thousands of dollars for a 3D printer. From cup holders to book stops to small storage devices, even an iPhone charging dock. You can print in 3D an iPhone charging dock. Also, interestingly, you can even print clothing. Yes, tieb, fina natba, tieb. Clothing which actually have the strength and flexibility for everyday wear. I wonder what our world will look like when our clothes will be digital. I'm Serene and this is your station 2ME.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا
3: لبنان غزة إيران الخليج أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة فقط

0: شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكن 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناز.
10: شكرا طارق، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، والوسطاء يقدمون مقترح هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن ورئيس الحكومة اللبنانية يقول إن بيروت ستواصل حشد كافة الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد. وفي أكبر تعديل عسكري منذ اندلاع الحرب الروسية، الرئيس الأوكراني يعين الجنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش حضوره اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المقام في العاصمة الفلبينية، قال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. كما أضاف روبيو أن واشنطن متشككة في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته، إلا أنه ورغم التصريحات الأمريكية وما يواكبها من تصعيد عسكري وسياسي بين واشنطن وطهران، فقنوة الوساطة تظل قائمة مع إبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية. هذا فيما قدم الوسطاء اقتراح هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام لتهدئة التصعيد. عن المساعي الدبلوماسية تتحدث فايزة مصطفى.
12: تفضيل الولايات المتحدة أو الولايات المتحدة لمسار التفاوض والحوار لإنهاء الحرب مع إيران هو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش مشاركته في قمة دول جنوب أو رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنعقدة في الفلبين. واتهم روبيو الإيرانيين بعرقلة الحل الدبلوماسي بسبب عدم جديتهم بشأن المحادثات، وكان قد حمل حمل الانقسامات داخل النظام الإيراني مسؤولية تعقيد فرص التوصل إلى تفاهم. في المقابل كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استقبال مقترحات من الوسطاء القطريين، ما يدل على أن نافذة الحوار لا زالت مفتوحة بالنسبة لطهران. ويقترح الوسطاء في قطر وباكستان ومصر هدنة لمدة 10 أيام من الولايات أو بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
10: التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث عدة ملفات شائكة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. كما تعهد ترامب خلال اللقاء بتقديم مساعدة كبيرة للبنان. ومن بلدة زوتر الغربية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غدا انتشار الجيش اللبناني فيها، أكد أن بيروت ستواصل حشد كافة الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد. إلى قطاع غزة، حيث قتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارة جوية إسرائيلية على القطاع. في شأن متصل، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر. أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغييرا مفصليا في قيادة الجيش الأوكراني بتعيين الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا. حازم حمد.
13: تعيش أوكرانيا لحظة حساسة مع إعلان الرئيس زيلينسكي تعيين دراباتي قائدا عاما للقوات المسلحة خلفا لإلكساندرو سيرسكي الذي قاد الدفاع عن كييف في الأيام الأولى للغزو الروسي عام 2022. دراباتي البالغ 43 عاما يعد من جيل القادة الجدد، وقد تولى قيادة القوات البرية بين عامي 2024 و2025 واكتسب سمعة مهنية قوية داخل المؤسسة العسكرية. لكن تعيينه يأتي في ظل أزمة سياسية حادة أثارها إقصاء وزير الدفاع الإصلاحي ميخايلو فيرادروف الذي اتهم سيرسكي بعرقلة خططه لتحديث الجيش، ما فجر احتجاجات واسعة ومخاوف من اهتزاز الزخم العسكري الذي حققته أوكرانيا مؤخرا. الخطوة التي تعكس رغبة زيلينسكي في إعادة ضبط القيادة العسكرية، خصوصا مع سعي كييف إلى استعادة المبادرة عبر ضربات مركزة على قطاع الطاقة الروسية والعمليات اللوجستية.
10: ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا في الفلبين غدا أو يوم الخميس، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة أسيان. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: Being bilingual or multilingual, that is, knowing how to speak more than one language, is good for your mental health. نحكي عربي, نحكي إنجليزي, يمكن فرنسي. Research shows knowing more than one language actually delays Alzheimer's and dementia onset and improves your mental function. Around 5 million people speak a language other than English in Australia, and the most popular? Mandarin, Italian, Arabic, Cantonese, Greek and Vietnamese. Having access to these languages allow for participation in family and community life. يعني عادات وتقاليد. Catch us on the web, 2ME.com.au. Serene with you here on 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
8: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

Australia. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME

0: fabulo.
1: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جون ماري فياني لكوري دارس تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه، غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب نطلب ومنك منطلب. غير انه كان عنده القدرة يقرا النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلا خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف باعجوبتين بيشبهوا عجايب المسيح، the multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built a orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Pray to help the poor. Thank you. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: with you on Radio 2ME Australia. I'm Serene. Okay, to kickstart your morning, afternoon or evening, here are some quick who am I riddles. You ready? First one, the more you take, the more you leave behind. Second one, I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. And the third one, what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away. Tick, tock, tick, tock. How'd you go? All right, let's have a look at what the answers are. The first one, the more you take, the more you leave behind. If you said footsteps, you're spot on. I'm tall when I'm young, I'm short when I'm old. If you said either a candle or a pencil, well done. And what is black when you buy it, red when you use it, and grey when you throw it away? This one had me thinking for a while. It's actually charcoal, what you use on the when you're having a barbecue, basically. I can't say I did too well with those, maybe one out of three. I'm going to get back to what I do best and what we do best here at 2ME, Arabic and English music. Let's get right back into it. 1638, 2ME Australia.
1: The biggest, biggest, biggest hits.
2: من راديو 2ME. من غير تانيو. مع تحياتي لكم وليد توفيق.
1: From the biggest singers.
3: معكم توني كيوان.
4: بلاكي ما في.
1: على إذاعة 2ME أستراليا.
5: عندك فكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتم بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية. ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شات بارتنرز 9790 7000.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الكي اف سي.

0: Hello, مساء الخير, سيرين معكم on 1638 2ME Australia. إن شاء الله متقدوا الليلة بخير. We have got lots more music coming up right after this. ما تروحوا لمحل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: الأخبار معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي, والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك

0: أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وياكم إلى نشرة الأخبار، معك هدى العناز.
2: شكرا طارق، أرحب مجددا بكل مستمعين الكرام. والبداية بالعناوين. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي، والوسطاء يقدمون مقترح هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن ورئيس الحكومة اللبنانية يقول أن بيروت ستواصل حشد كافة الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد. وفي أكبر تعديل عسكري منذ اندلاع الحرب الروسية، الرئيس الأوكراني يعين الجنرال ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا.
3: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش حضوره اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المقام في العاصمة الفلبينية، قال إن المسؤولين الإيرانيين تواصلوا مع الإدارة الأمريكية في محاولة للتفاوض بشأن التصعيد الحالي. كما أضاف روبيو أن واشنطن متشككة في جدوى المحادثات لأن الجانب الإيراني لم يلتزم بتعهداته، إلا أنه رغم التصريحات الأمريكية وما يواكبها من تصعيد عسكري وسياسي بين واشنطن وطهران، فقنوة الوساطة تظل قائمة مع إبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية. هذا فيما قدم الوسطاء اقتراح هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام لتهدئة التصعيد. عن المساعي الدبلوماسية تتحدث فيزا مصطفى.
4: تفضيل الولايات المتحدة أو الولايات المتحدة لمسار التفاوض والحوار لإنهاء الحرب مع إيران هو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش مشاركته في قمة دول جنوب أو رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنعقدة في الفلبين. واتهم روبيو الإيرانيين بعرقلة الحل الدبلوماسي بسبب عدم جديتهم بشأن المحادثات، وكان قد حمل الانقسامات داخل النظام الإيراني مسؤولية تعقيد فرص التوصل إلى تفاهم. في المقابل كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن استقبال مقترحات من الوسطاء القطريين، ما يدل على أن نافذة الحوار لا زالت مفتوحة بالنسبة لطهران. ويقترح الوسطاء في قطر وباكستان ومصر هدنة لمدة عشرة أيام من الولايات أو بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل تمهيدا لاستئناف المفاوضات.
2: التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث عدة ملفات شائكة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله. كما تعهد ترامب خلال اللقاء بتقديم مساعدة كبيرة للبنان. ومن بلدة زوتر الغربية أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام غدا انتشار الجيش اللبناني فيها، أكد أن بيروت ستواصل حشد كافة الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد. إلى قطاع غزة، حيث قتل 12 فلسطينيا، ستة منهم من عائلة واحدة وبينهم أربعة أطفال في غارة جوية إسرائيلية على القطاع. في شأن متصل، أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 أيلول سبتمبر. أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تغييراً مفصلياً في قيادة الجيش الأوكراني بتعيين الميجر جنرال ميخايلو دراباتي قائداً عاماً جديداً. حازم حمد.
5: تعيش أوكرانيا لحظة حساسة مع إعلان الرئيس زيلينسكي تعيين دراباتي قائداً عاماً للقوات المسلحة خلفاً لإلكسراندرو سيرسكي الذي قاد الدفاع عن كييف في الأيام الأولى للغزو الروسي عام 2022. دراباتي البالغ 43 عاماً يعد من جيل القادة الجدد، وقد تولى قيادة القوات البرية بين عامي 2024 و2025 واكتسب سمعة مهنية قوية داخل المؤسسة العسكرية، لكن تعيينه يأتي في ظل أزمة سياسية حادة أثارها إقصاء وزير الدفاع الإصلاحي ميخايلو فيرادروف الذي اتهم سيرسكي بعرقلة خططه لتحديث الجيش، ما فجر احتجاجات واسعة ومخاوف من اهتزاز الزخم العسكري الذي حققته أوكرانيا مؤخرا. الخطوة التي تعكس رغبة زيلينسكي في إعادة ضبط القيادة العسكرية، خصوصا مع سعي كييف إلى استعادة المبادرة عبر ضربات مركزة على قطاع الطاقة الروسية والعمليات اللوجستية.
2: ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا في الفلبين غدا أو يوم الخميس، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة أسيان. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
6: جايين من الشغل وفي كتير عجقة تسير، تابعونا على 1638 AM 2ME Australia لأحلى أغاني بالعربي ولأحلى أغاني بالإنجليزي بس على 2ME.

أجر تك يمكن أنسى هواك.

سغرتك يمكن انسى غواك.

حضرتك يمكن انسى هواك.

فكرتك يمكن انسى هواك، هجرتك

0: 1638 2ME Australia Sidine Marcon Samoa la 2ME bi ayya waqt wen ma kento al mobile phone nazlu 2ME app lal iOS phone min al iTunes store khalikun maana la ahla al aghani min al sharq al awsat bas ala 2ME Australia
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
5: من أجل عالم ليس هكذا
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي
7: أكشن
8: يس
7: سير
5: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم ابحثوا عن في سي اي
1: The new music leader This is the original 2ME The original

0: A2ME Australia. Me and Anna, how about we jump into a little bit of that, huh? خلقت 12 أيلول عام 1957 بعراق مغني ودقانون عود والني and much more. كتبت أول غنية كان عمري 12 سنة. بسنة 1991 نقلت على الأردن وسكنت مع العيلة. من بعد كم سنة نقلت على لبنان وتعرفت وبلشت اشتغل مع الشاعر السوري نزار أباني. مدرسة الحب وها حبيبي بتكون اثنين من الأغاني يلي اتلحنت وليلي. مين أنا؟ مين بتقوله؟ مين بتقوله؟ Of course إذا قلته قاسم الساهر بتكونوا 100% مزبوط. We'll be back right after this here on 2ME.
1: 2ME. Me.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM، وإليكم أبرز العناوين. من واشنطن إلى بيروت، ما الذي أنهى الرحلات المباشرة بين العاصمتين وكيف عادت؟ سلام يغرس العلم اللبناني في زوطر الغربية، وقائد الجيش يتفقد المنطقة ماضون بالانسحاب الإسرائيلي. روبيو، حزب الله يحاول تقويض جهود الحكومة السورية التي عليها تأمين حدودها مع لبنان. الدبلوماسية معلقة، فيما التصعيد يفرض إيقاعه، هجمات وقصف وانتشار استثنائي. لبنان الرسمي يعيش اليوم على جرعة الدعم الأمريكية العلنية والواضحة والصريحة التي تلقاها رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. جرعة الدعم هذه تجلت اليوم في زيارة قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الحكومة نواف سلام

0: إلى الجنوب ولا سيما إلى زوطر الغربية، حيث يواصل الجيش اللبناني انتشاره لليوم الثاني على التوالي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطرافها. سلام الذي غرس العلم اللبناني في زوطر أكد مواصلة حشد الجهود الأساسية لتأمين الانسحاب، فيما برز موقف لافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري علق فيه على قمة واشنطن، مشيرا إلى أن العبرة في وقف النار والانسحابات. كل هذا ولبنان يعيش اختبار الدولة الحرة السيدة المستقلة لا منطقة دويلة. في الأثناء أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب المقبل. أما دوليا وإقليميا فالتصعيد الإيراني الأمريكي مستمر، وجولات الغارات والقصف وصلت إلى 11 وسط الاستمرار بإغلاق مضيق هرمز. وقبل تفصيل المواقف السياسية، البداية إيجابية مع السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت بعد قرار حظر دام 41 عاما. تقرير زينة باسيل شمعون.
1: بعد توقف دام 41 عام وبعهد رئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب، اتخذ قرار السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان والعودة عن القرار الذي اتخذ عام 1985 بعهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان عقب اختطاف طائرة تابعة لشركة TWA الأمريكية واللي كانت متجهة من أتينا إلى روما وإجبار على الهبوط ببيروت. أبقت قرارات رئاسية أمريكية لأكثر من 4 عقود الحظر على التشغيل المباشر لشركات الطيران الأمريكية بلبنان، مع السماح ببيع تذاكر ورحلات غير مباشرة عبر اتفاقات الربط بين شركات الطيران. التعليق الأول على هذا القرار كان للرئيس ترامب على منصة ترو سوشيال، الذي قال هذا القرار هو لكي يتسنى للشعب الأمريكي أن يزور هذا البلد الجميل، وأمل أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها. بدورة صرحت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي FAA للMTV أنه إدارتها تتطلع إلى العمل مع شركات الطيران بمختلف الوكالات لتنفيذ توجيه الرئيس ودعم استئناف الرحلات إلى لبنان. هذا القرار لا يعني البدء بالرحلات فورا، يقول رئيس الهيئة العامة للطيران المدني كابتن محمد عزيز، إذ يتطلب تنفيذه اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية من جانب الإدارة الأمريكية قبل أن تقرر شركات الطيران فتح خطوط إلى لبنان وفق اعتبارات الجدوى والأمن والتشغيل. وبتعليق لبناني على الخطوة، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه استئناف رحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد اللبناني وللعلاقات مع واشنطن.
0: في السياسة وفي لقاء وصف بالتاريخي، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، حيث أعلن ترامب استعداده للحديث مع حزب الله إذا طلب منه عون ذلك، مؤكدا أن لبنان يستحق الاحترام لكنه يواجه تحديا يتمثل بالحزب. عون من جهته شدد على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، محذرا من أن وقف المساعدات سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني وعودة الفوضى، كما دعا واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
2: We've already met a couple of times and we've had some good meetings and we are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
3: When the Israeli army withdrew from Lebanon, is there a clear timeline for
2: that? They're in the process of doing that. They're in the process of redeploying to other sections. And again, they get along very well. That was a great agreement they signed with Lebanon, and they're redeploying. I would say this, if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would.
4: It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure. And I know your vision is peace, your vision is stability, and I think my vision coincides with your vision. And together, I think we will be able to achieve and to score success in that regard. Definitely, with the support of President Trump, and we spoke on the phone, and I told him, I need 2 things from you. political support and supporting of the LAF, which is the LAF is the most trusted institution in the country, and it has the most powerful weapon, which is the trust of the public. And like any other, any armed forces in the world, the Lebanese armed forces is the backbone of security and stability.
0: هذا وكشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس للإم تي في بعضا مما دار في الاجتماع المغلق بين ترامب وعون.
5: كان اللقاء الحقيقة ممتاز جدا. نحن مثل ما بنعرف أنه لقاء تاريخي بكل ما للكلمة من معنى، ولكن كان اللقاء البعيد عن عدسات الإعلام ممتاز جدا ومثمر جدا، لسيما بما يتعلق بموضوع الجيش اللبناني، وكان في هناك يعني كلام كتير واضح وتشجيع من قبل الرئيس ترامب لموضوع دعم الجيش. رئيس ترامب متحمس لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في لبنان بعدة قطاعات، وتم البحث بعدد من القطاعات. بالوقت الحالي هناك اتفاق إطار، وهذا الاتفاق هو تاريخي فعلا، يعني ما أخذ حقه للحقيقة. ولكن إذا نتعمق بالاتفاق بالشكل وبالمضمون وبالشق التقني وبالشق الغير تقني، هو اتفاق ممتاز جدا، وشفنا أنه هلأ هو قيد التنفيذ. طبعا العبرة هي بالتنفيذ، ولكن تم البحث بهذا الاتفاق، وتم البحث بكيفية التطبيق وكيفية متابعة هذا الأمور، لا سيما من الجهة الأمريكية من السنتكوم، وعم بيقوموا بعمل الحقيقة مباشر مع الجيش بتنسيق مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي، والأمور الحمد لله لحد هلا ماشية على ما يرام.
0: من ناحية ثانية، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله عدو الحكومة السورية ويحاول تقويضها، وعلى الأخيرة تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل أسلحة الحزب.
6: The Syrian authorities are not big fans of Hezbollah, but what we've encouraged Syria to do is to focus on its own internal challenges that it has in sort of building a nation state. They still face pretty substantial challenges and threats from within. I mean, ISIS remains a threat there. There are other areas of cooperation. As you know, we've removed them from the list of state sponsors of terrorism, which we hope will lead to the sort of economic revival that the country desperately needs. Syria is a country that has a history of different communities for many, many years living alongside one another in peace. Sunni, Shia, Christian. I mean, it's a country, Kurds. But they have a huge project on their hands in that regard, and so we've encouraged them to focus on that. But we understand the threat that Hezbollah is an enemy of this new government in Syria, and they in many ways will seek to undermine that government over time. And one of the best things Syria can do to secure its future is to secure their border with Lebanon, so that we don't have weapons and arms coming back and forth across that border in an effort to destabilize Syria.
0: ميدانيا، المرحلة الأولى من اتفاق الإطار تدخل حيز التنفيذ. الجيش ينتشر في زوطر الغربية، وسلام بداية مسار الانسحاب الإسرائيلي وعودة الدولة إلى الجنوب. تقرير شربل أبي هاشم.
7: مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية، دخل تنفيذ بند المناطق التجريبية حيز التطبيق، في خطوة تعد الأولى من نوعها على طريق إعادة بسط سلطة الدولة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم في الجنوب. وفي مواكبة رسمية لهذا التطور، زار رئيس الحكومة نواف سلام البلدة، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا وعدد من المسؤولين العسكريين والإداريين، في زيارة حملت رسائل سياسية وميدانية تزامنت مع بدء انتشار الجيش في البلدة.
8: بدأنا نحشد كل إمكانياتنا، الجيش موجود هون لحتى وقوى الأمن لأنه تحمي أهلنا العائدين.
7: وأكد سلام أن الحكومة ستواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية حتى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، معتبرا أن ما جرى اليوم يشكل بداية لهذا المسار.
8: عودة الحياة لا الجنوب منه هيدا بس شعار، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب.
7: بالتوازي مع الانتشار العسكري، شدد رئيس الحكومة على أن الدولة بدأت تنفيذ خطة لمواكبة عودة الأهالي، تشمل إعادة فتح الطرقات، إزالة الركام، وإعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب تأمين مساكن جاهزة خلال المرحلة الانتقالية. قائد الجيش العماد رودولف هيكل تفقد بدوره زوطر الغربية لمواكبة انطلاق انتشار الوحدات العسكرية على الأرض.
0: توازيا، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن نجاح قمة الرئيسين ترامب وعون يقاس بالنتائج على أرض الواقع، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الانسحابات. وأشار بري إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية لا يعد كافيا، معتبرا أن استمرار تفجير المنازل والاعتداءات على الأهالي والبنى التحتية يعيق تحقيق التقدم المطلوب. وردا على كلام ترامب بأنه سينضم إلى المسار عند رؤية التقدم، قال بري إن ترامب يفهمه أكثر من اللبنانيين، مؤكدا أن المطلوب هو تحقيق خطوات عملية قبل الحكم على الاتفاق. إقليميا، انفتاح أمريكي للتفاوض، والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف الأردن والبحرين.
9: أكملت القيادة المركزية الأمريكية الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات وطائرات المسيرة. الضربات هدفت إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في هرمز، باعتبار أن إيران

صوتكم المفضل دائما عبر أثيرنا أثير الراديو تي ام اي 1638 AM، وأيضا فيكم تسمعونا عبر الإنترنت دائما على الويب سايت www.tme.com.au. لنوي فيكم بآخر أخبارنا ودائما عبر راديو تي ام اي 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagne, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم على طول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشابين ويضلن عندن الفيرتشو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol the violets. This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بدنا نحكي شوي عن الطفولة، الطفولة اللي فيها كلها براءة، وكلنا مرقنا بهالبراءة. أوقات هيك منقعد منفكر ومنرجع منجيب ذكرياتنا ومنرجع منجرب قد ما فينا ناخد صور من الماضي. الطفولة اللي دايما بيكون فيها الشفافية، دايما اللي بيكون فيها البراءة. خلينا نعيش كمان هالطفولة بحياتنا اليومية، حتى لو نحن كبرنا بالسن ما لازم ننسى أبدا الطفل يلي موجود فينا.
1: كل الموسيقى الجديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
0: دايما بيحكوا عن التعنيف بالمنزل، التعنيف للمرأة، وبالفعل الكثير من المجتمعات اللي اليوم عم تعاني من هالمشكلة الكبيرة. ولكن الجمعيات اللي حكيت عن ضد العنف وحكيت دايما عن المرأة قديش هي قيمة فعلية وقيمة إيجابية بمجتمعنا، اليوم علينا أنه نتوجه أكيد للرب دايما يبعد عنا وعن عيالنا هالخطر الفادح اللي اليوم عم يعتري مجتمعنا.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: ما في شيء مستحيل بالدنيا، كلنا منقول انه مستحيل يصير هالموضوع او مستحيل يصير هالامر او مستحيل نوصل الى هدفنا، ما في شيء مستحيل، دايما بالمثابرة والاستمرارية اكيد منوصل. ان شاء الله النجاح دايما يكون حليفكم بحياتكم العائلية والمهنية.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: با با با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: أكشن.
8: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
13: Seven on the hour, every hour.
14: First.
13: 2ME Australia News.
15: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
16: هدى العناس.
15: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز، ومقترح جديد للوسطاء بهدنة تمتد لعشرة أيام. الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية من شأنه أن يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الجيش

0: إسرائيلي يشيد حاجزا ترابيا ضخما داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا، ومخاوف من يؤدي الحاجز إلى ترسيم حدود دائمة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم. في تطور جديد في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، ورغم تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، حيث اقترح الوسطاء هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
2: الانفتاح على الحوار لتسوية الصراع في الشرق الأوسط هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في عدم جدية إيران بشأن المفاوضات. واتهم روبيو وطهران بخرق مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساهم بحسب تعبيره في بناء الثقة لأي مفاوضات مستقبلية لوقف الحرب، كما كشف عن تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن في محاولة لبحث سبل احتواء التصعيد الحالي، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا. لهجة الترهيب والترغيب تتبناها طهران أيضا، إذ أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها مقترحا من الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لمدة 10 أيام تتضمن شرطين أساسيين لإعادة طرفي النزاع إلى مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الشهر المنصرم.
0: شكرا فايزة. في مؤشر على حصول تقارب بين السعودية والإمارات بعد أشهر من الخلاف العلني، نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة تعليقات وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة، وتحول الحليفان إلى خصمين العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. إلى قطاع غزة مستمعين الكرام، حيث يشيد الجيش الإسرائيلي حاجزا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلو مترا. التفاصيل معك حازم أحمد.
3: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع، لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
0: وبعد جدل أثير مؤخرا، أقر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: المشاركة دايما حلوة كتير، والمشاركة اللي بتعطينا الدفع المعنوي قديش حلو نتشارك بعائلتنا، ومن ثم أيضا نتشارك بين أصدقائنا، نتشارك الحلو والمر مثل ما بيقولوا، على الحزن سوا، على الفرح سوا، على المحبة سوا، وأيضا على الخطر سوا. إن شاء الله كلنا دايما منكون مجموعين بحب المشاركة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Demetrios of Thessaloniki, Demetrios المفيد الطيب. Demetrios باليوناني يعني ابن الأرض، هو الجندي الشجاع يلي ظهر على حصانه وحامل سيفه بطريقة عجائبية وخلى البرابرة يتراجعوا عن غزو مدينة ثيسالونيكي باليوناني. منقله مفيد الطيب لأنه لليوم بتطلع ريحة عطر حلوة بتشفي الروح من مدفنه، وبتطلع ريحة من أجزاء من جسمانه محتفظة فيها الكنيسة الأرثوذكسية لليوم. O Saint Demetrios, you with your title the mere streamer, أو مفيد الطيب، اشفي أحباءنا المرضى بعطرك، ساعد جنودنا لأنك كنت جندي وشهيد المسيحية، واحمي مدننا. You are regarded as a protector and more broadly a defender of Christians and cities against enemies. Intercede please for us in this hour and forever. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، أخبار أول بأول.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: كلنا بنحلم دايما انه حياتنا ما يكون فيها عراقيل او حواجز او اي مشاكل. الفرح بيحب انه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب انه نفعله اكيد اكثر واكثر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الاوقات الى عقبات الى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون اقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بامل أمل البكرة.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: At 2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
1: المغامرة بالحياة حلوة كتير، وكلنا منحب المغامرة، من منا معيش مغامرة حلوة. بتعرفوا دايما بأوقاتنا مننطر أنه نعيش يمكن أمور ما عشناها بحياتنا العادية. أنا بدي أتمنى لكم أحلى مغامرة بحياتكم بتعشوها.
9: ثروات الأغاني الجديدة 2ME, just drop. 2ME, let it drop. New music, Australia. 2ME, Australia.

0: بيكون بفريقنا. استمر رينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أفيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Get the news first from 2ME.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف ماركت ستريت 9897 222 خلف الكي إف سي.
6: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: UMA Australia News.
9: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
10: هدى العناس.
9: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز، ومقترح جديد للوسطاء بهدنة تمتد لعشرة أيام. الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية من شأنه أن يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الجيش الإسرائيلي يشيد حاجزا ترابيا ضخما داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا، ومخاوف من يؤدي الحاجز إلى ترسيم حدود دائمة.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم. في تطور جديد في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، ورغم تراجع فرص التوصل إلى اتفاق

0: سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، حيث اقترح الوسطاء هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: الانفتاح على الحوار لتسوية الصراع في الشرق الأوسط هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في عدم جدية إيران بشأن المفاوضات. واتهم روبيو طهران بخرق مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساهم بحسب تعبيره في بناء الثقة لأي مفاوضات مستقبلية لوقف الحرب، كما كشف عن تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن في محاولة لبحث سبل احتواء التصعيد الحالي، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا. لهجة الترهيب والترغيب تتبناها طهران أيضا، إذ أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها مقترحا من الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لمدة عشرة أيام تتضمن شرطين أساسيين لإعادة طرفي النزاع إلى مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الشهر المنصرم.
0: شكرا فايزة. في مؤشر على حصول تقارب بين السعودية والإمارات بعد أشهر من الخلاف العلني، نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة تعليقات وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة، وتحول الحليفان إلى خصمين العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. إلى قطاع غزة مستمعين الكرام، حيث يشيد الجيش الإسرائيلي حاجزا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلو مترا. التفاصيل معك حازم أحمد.
2: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من مليوني فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع. لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
0: وبعد جدل أثير مؤخرا، أقر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

Allah.

Oh,

مثل ما بيقولوا ببعض الحروب اللي حصلت عنا وعم تحصل مؤخرا بكافة الدول العربية، عن جد شبح الإرهاب اللي عم يتطاول بكافة أنحاء العالم. الإرهاب ما له دين، ما له لون، ما له طائفة. دايما منقول بدنا نصلي كرمال الرب يحل السلام بكافة أنحاء العالم، واليوم صرختنا موجهة إلى الرب حتى دايما بحنانه وبرحمته يشفق على عبيده.

0: QME News as it breaks.
1: وتمكين المغتربين
0: بالانتخاب النواب المجلس. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: في السرعة الندامة وفي مثل ما بيقولوا التأني السلامة. وبالفعل يمكن هذه الخبرية أخذناها من نحن وصغار مع الأرنب والسلحفات. دايما لما منستعجل على الأمور أوقات منندم لأنه ما منحصل على النتيجة الجيدة جدا, ولما منتروى بكل تفاصيل حياتنا دايما بتكون حتما النتيجة إيجابية.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
4: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ, يوم بيروح ويوم تاني بيجي, يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار, منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا, إلى أثير راديو QME 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معي.
5: ثروات الأغاني الجديدة
6: Australia. New music.
5: Australia. 2ME Australia.

0: hit.
1: Just the hit.
2: Just hit.
0: Only the hit.
1: All the hits.
0: All the time. 2ME playing just hit.
1: Just hit.
3: فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

أنا مش عارفة ليش البعض بيتشائم بحياته ودايما بيشوف الأمور من ناحية سوداوية. عن جد نحنا بالحياة جايين مرة واحدة، خلينا دايما نلوت نلون حياتنا.

0: كل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
6: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
1: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: TME Australia News.
8: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
9: هدى العناس.
8: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز، ومقترح جديد للوسطاء بهدنة تمتد لعشرة أيام. الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية من شأنه أن يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الجيش الإسرائيلي يشيد حاجزاً ترابياً ضخماً داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومتراً، ومخاوف من يؤدي الحاجز إلى ترسيم حدود دائمة.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. في تطور جديد في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الألمانية مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين

0: واشنطن وطهران، ورغم تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، حيث اقترح الوسطاء هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
1: الانفتاح على الحوار لتسوية الصراع في الشرق الأوسط هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في عدم جدية إيران بشأن المفاوضات. واتهم روبيو وطهران بخرق مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساهم بحسب تعبيره في بناء الثقة لأي مفاوضات مستقبلية لوقف الحرب، كما كشف عن تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن في محاولة لبحث سبل احتواء التصعيد الحالي، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا. لهجة الترهيب والترغيب تتبناها طهران أيضا، إذ أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها مقترحا من الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لمدة 10 أيام تتضمن شرطين أساسيين لإعادة طرفي النزاع إلى مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الشهر المنصرم.
0: شكرا فايزة. في مؤشر على حصول تقارب بين السعودية والإمارات بعد أشهر من الخلاف العلني، نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة تعليقات وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة، وتحول الحليفان إلى خصمين العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. إلى قطاع غزة مستمعين الكرام، حيث يشيد الجيش الإسرائيلي حاجزا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلو مترا. التفاصيل معك حازم أحمد.
2: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع، لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
0: وبعد جدل أثير مؤخرا، أقر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

يوم عن يوم عائلتنا عم تكبر أكتر وأكتر، بتعرفوا ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم بتزيدوا أكتر وأكتر. هيدا بيعطينا دفع معنوي أكتر لنخوض هالساحة الإعلامية، وأكيد دايما معكن. تذكروا راديو تي ام اي 1638 AM هو ماضيكن وحاضركن ومستقبلكن.

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مرمطانيوس الكبير أو مرمطانيوس بي الصحراء، مرمطانيوس شفيع مصر، ولد بمصر وعيده المعروف بالعالم ب 17 كانون الثاني بالكنيستين الشرقية والغربية. He is the father of monks and founder of Christian monasticism. مرمطانيوس الكبير تعرض لتجربات أو تجارب جسدية نفسية وروحية خلال تنسكه بالصحراء، وهو مصدر إلهام لكتير نساك لحديت اليوم. ومنذكر فادر لازاروس الأسترالي يلي ترك أستراليا وراح تنسك بمصر. O Saint Anthony the Great, O patron saint of animals and farmers, skin diseases especially ergotism known as Saint Anthony's fire, pray for us, heal our wounds. من جيلنا الحاضر نذكر الأبونا لازاروس الأسترالي الناسك يلي كان ملحد ويعلم فلسفة بالجامعة بسيدني، وبعدين التحق بالكنيسة الكوبتية الأرثوذكسية، وبعدين راح على الصحراء وتنسك بدير مرمطانيوس الكبير بالتحديد بالصحراء الشرقية قبل جبال البحر الأحمر 160 كيلومتر بعيد عن القاهرة. سنة 1996 راح لهونيك وضل ساكن لحديت اليوم، وبتقدروا تتبعوا أخباره وتجاربه ومعاملته الصعبة مع الشيطان يلي عطول عم بيجربه على قناته بتيوتيوب. وبقلكن مع فادر لازاروس: In the desert you are alone, but you are not lonely. You discover that God's company fills all emptiness. منكرس هيدي الساعة ببرنامجنا Saint of the Hour للنساك من مرمطانيوس الكبير لحديت اليوم فادر لازاروس الأسترالي.
0: This is Saya Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: البيت بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إزاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
2: أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر 2ME.com.au. معكم داليدا اسكندر مايك من وراء الميكروفون. الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
3: Just dropped. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
1: لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkt.com.au/nswtolls. Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the 1-1-2-M-E.

0: 1638 2ME Australia.
1: من أجل عالم ليس هكذا
2: با با با.
1: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
3: أكشن.
1: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

0: ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا، قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان، لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكن وحماية مصلحتكن وتطوير أعمالكن، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 97907000.

0: coming up moments from now on 2MD Australia.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الKFC.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: الرابعة عصرا في العاصمة الفرنسية باريس.
8: هدى العناس،
7: أرحب بكل مستمعين الكرام إلى نشرة أخبار جديدة نستهلها بالعناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز، ومقترح جديد للوسطاء بهدنة تمتد لعشرة أيام. الولايات المتحدة تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية من شأنه أن يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. الجيش الإسرائيلي يشيد حاجزا ترابيا ضخما داخل قطاع غزة يمتد لأكثر من 23 كيلومترا، ومخاوف من يؤدي الحاجز إلى ترسيم حدود دائمة.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. في تطور جديد في الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في مضيق هرمز، محذرا في الوقت ذاته من أن أي هجوم باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى سيقابله قصف أمريكي لمنشأة حيوية داخل إيران. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 53 شخصا وإصابة 592 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على إيران منذ 27 من يونيو حزيران الماضي. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، ورغم تراجع فرص التوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، حيث اقترح الوسطاء هدنة جديدة تمتد لعشرة أيام. التفاصيل معك فايزة مصطفى.
9: الانفتاح على الحوار لتسوية الصراع في الشرق الأوسط هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو، الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في عدم جدية إيران بشأن المفاوضات. واتهم روبيو طهران بخرق مذكرة التفاهم بعد أقل من أسبوعين من توقيعها، وهو ما لا يساهم بحسب تعبيره في بناء الثقة لأي مفاوضات مستقبلية لوقف الحرب. كما كشف عن تواصل مسؤولين إيرانيين مع واشنطن في محاولة لبحث سبل احتمال

0: والتصعيد الحالي، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى حل دبلوماسي يضمن عدم امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا. لهجة الترهيب والترغيب تتبناها طهران أيضا، إذ أعلنت وزارة الخارجية عن تلقيها مقترحا من الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لمدة 10 أيام تتضمن شرطين أساسيين لإعادة طرفي النزاع إلى مسار التفاوض وإنقاذ مذكرة التفاهم التي وقعت عليها الشهر المنصرم.
1: شكرا فايزة. في مؤشر على حصول تقارب بين السعودية والإمارات بعد أشهر من الخلاف العلني، نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة تعليقات وصور على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة، وتحول الحليفان إلى خصمين العام الماضي على خلفية النزاع في اليمن. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. إلى قطاع غزة مستمعين الكرام، حيث يشيد الجيش الإسرائيلي حاجزا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلو مترا. التفاصيل معك حازم أحمد.
2: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع. لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
1: وبعد جدل أثير مؤخرا، أقر عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أنه لا يملك صلاحية قانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال قدومه إلى مدينة نيويورك. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.

حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: Here's another classic hit from the Superradio Network, Wake Australia.
1: When the morning comes, rise and shine. Let's go.
2: Sabahat, yipta anna.
1: Early in the morning.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
2: Ala Radio 20.
3: It's my show.
2: Akhbar bithamma.
5: Okay, let's go.
2: Ma 20 to sabah.
1: Wake up, wake up.
6: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
7: 2ME.
6: مع كل إشراقة شمس أكيد أمل جديد وحب جديد، مع كل غياب الشمس وهيك منشوف القمر بيطل، إنما شغلة وحدة ما بتختفي أبدا وبتضل 24 على 24 مواكبتكن بالنهار وبالليل. عن شو عم نحكي؟ أكيد عم نحكي عن راديو 2ME 1638 AM. ما تنسوا دايما على موجتنا، خلوكن معنا بأجمل الأغاني، وأكيد نحن دايما على تواصل معكم.
1: صار وقت الأغاني الجديدة. 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME 2ME

0: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضاً دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته بإسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شي شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: 2NE أستراليا عايشين معكم.

0: طب عاي بولو.
1: هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: بارح اليوم وبكرة كل الفرق بيه.

0: فقرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.ame.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من أجل عالم ليس هكذا، با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات

0: صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية. ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: Maryland's Denture Clinic, 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-222 خلف الـ KFC.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
5: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
6: سميرة والنبي.
5: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى نشرة الفترة المسائية المباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار وفي عناوين النشرة: طهران تحذر من استهداف جبل الفأس مع تصاعد الضربات الأمريكية، الجولة 11 تطال منشآت عسكرية في أنحاء إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة، اتصالات عبر الوسطاء مستمرة وباكستان تحاول إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، نواف سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية على مواصلة الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان، الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذار مبكر في الدمام، مقتل 12 فلسطينيا من بينهم 4 أطفال بغارة إسرائيلية على غزة، وسور بالأقمار الاصطناعية تظهر بناء إسرائيل جدارا ترابيا يقسم غزة. الكونغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن الحرب في السودان، والرئيس زيلينسكي يغير رأس المؤسسة العسكرية الأوكرانية.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والجيش الأمريكي قال إنه أنهى الليلة 11 من الضربات على إيران والتي شملت خرائط للطائرات ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة بهدف مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، فيما تركزت الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن من بين دول أخرى. آخر التحديثات مع ريتا خوري. هذا وميدانيا دائما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من إيران اعترضت وأسقطت 4 منها، فيما سقط صاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان من دون وقوع إصابات أو أضرار بشرية أو مادية. وسمع دوي انفجارات في إيلات عقب إطلاق صواريخ في العقبة الأردنية. وفي خضم استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران رغم تراجع فرص التوصل إلى اتساع سريع لإنهاء الحرب، تبقى قنوات الوساطة قائمة بإبداء كل طرف انفتاحه على الدبلوماسية، واقتراح الوسطاء هدنة جديدة تمتد 10 أيام لتهدئة التصعيد. عن المساعي الدبلوماسية تتحدثين فيزا مصطفى.
7: الانفتاح على الحوار مع إيران هو ما تؤكده الولايات المتحدة بحسب وزير خارجيتها ماركو روبيو. الذي اعتبر أن العقبة الرئيسية تكمن في

0: عدم جدية النظام الإيراني بشأن المفاوضات، متهما طهران بخرق مذكرة التفاهم لوقف الحرب بعد أقل من أسبوعين على توقيعها، في الإشارة إلى إخلال طهران بالبند الأساسي المتعلق بفتح مضيق هرمز على حد تعبيره. وشدد في الوقت نفسه على مواصلة التصدي للتهديدات الإيرانية في الممرات المائية، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يملك خيارات عديدة في حال عدم تعاون الإيرانيين لتجنب المأزق الكبير وفق تعبيره. وذكر روبيو بحديث ترامب عن طلب طهران استئناف المفاوضات مع واشنطن. أما المتحدث باسم لجنة الأمن القومية في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي فسارع إلى نفي تصريحات ترامب في رد جاء غدا تأكيد الخارجية الإيرانية استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع الأمريكيين وتلقي مقترح عبر الوسطاء، وبحسب مصادر يتعلق المقترح بهدنة لعشرة أيام.
1: شكرا لك فايزة مصطفى على كل هذه التحديثات الدبلوماسية. وإلى لبنان، حيث الطريق بات معبد نحو السلام، وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من بلدة زوتر الغربية غدا انتشار الجيش اللبناني فيها أن بيروت ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان من جنوب لبنان. فالنتينا سمعان.
2: اليوم الثاني لبدء انتشار الجيش اللبناني في زوتر الغربية، زار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام البلدة برفقة وزير الدفاع ميشيل منسة. سلام غرس العلم اللبناني في ساحة البلدة ووجه رسالة إلى اللبنانيين مفادها أن الانسحاب الإسرائيلي من زوتر ليس سوى البداية، فالدولة مصممة وثابتة وستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. وفي رسالته إلى الجنوبيين أكد أن الدولة تسخر كل إمكاناتها لمواكبة عودتهم التي اعتبر أنها هدف وطني لا مجرد شعار، وأنه بالتوازي مع انتشار الجيش سيتم العمل على فتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية لعودة آمنة وكريمة. أما أهالي زوتر الغربية الذين تجمعوا عند مشارف البلدة بسبب عدم السماح لهم بالدخول إليها بعد، فأبدوا استياءهم من زيارة سلام المفاجئة ودخوله إلى البلدة من دون أن يلتقيهم. وبعد زيارة سلام وصل قائد الجيش رودولف هيكل إلى زوتر الغربية لتفقد الوحدات المنتشرة فيها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لمساعدة لبنان، وذلك خلال زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون الأولى التي يقوم بها إلى الرئيس اللبناني إلى واشنطن. الرئيسان بحثا نزع سلاح حزب الله ودعم الجيش اللبناني في أول زيارة لرئيس دولة لبنانية إلى واشنطن منذ 17 عاما، ودعيا لتقديم مساعدة كبيرة لبنان، وكشف عن خطط ملموسة لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وعن أطراف أخرى ستساعد في ذلك. في موضوع متصل، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المباحثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من أب أغسطس المقبل. بعد تهديدات الحوثيين بإغلاق باب المندب والملاحة فيها يتواصل التصعيد في المنطقة، وسمع ذوي انفجارات في الجانب السعودي، وأعلن الدفاع المدني زوال الخطر بعد إنذار مبكر في منطقة الدمام. من صنعاء، محمد السماوي.
3: تنفذ جماعة أنصار الله الحوثيين عدة مناورات في عدة جبهات استعدادا للخوض في الحرب ضد السعودية، وتأتي هذه المناورات بعد إعلانهم الحصار البحري على السعودية الذي جعل حركة السفن لم تعد كما كانت في السابق قبل الإعلان. وعلق المتحدث باسم الأمم المتحدة على الإعلان قائلا: نشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات المتجددة الصادرة عن الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية وحرية الملاحة وما تنطوي عليه من مخاطر بتوسع نطاق التصعيد الإقليمي، في حين أن الحكومة اليمنية المعترف بها قد أعلنت في وقت سابق امتلاكها أسرابا من الطائرات المقاتلة استعدادا للمواجهة. المواقف السعودية إزاء هذا الحصار بدت واضحة أنها ستدافع عن سفنها مهما كلفها الأمر من تحديات، بعد هدنة وتهدئة استمرت 4 سنوات وكل طرف قد جهز عتاد الحرب للمواجهة، وما هي إلا أيام تفصلنا عنها في ظل مخاوف الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع في بلد أنهكته سنوات الحرب. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن أخبار المنطقة وحول العلاقات الأمريكية السعودية، في بادرة أمريكية لافتة صدق الرئيس دونالد ترامب رسميا على اتفاق نووي مع الرياض يمنحها برنامجا نوويا مدنيا ويفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على أراضيها، بعد أن أعطى الضوء الأخضر للاتفاق نهاية الأسبوع الماضي على أن يوقع يوم الأربعاء، ويمتد هذا الاتفاق على 30 عاما. وسربت وسائل إعلام إسرائيلية غضبة الأبيب لأن الولايات المتحدة لم تطلب بالمقابل من السعودية الالتحاق بقطار التطبيع العربي الإسرائيلي. فهل ستؤدي هذه الاتفاقية إلى سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط؟ وهل هي ستعوض ما لحق بالرياض جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟ سؤال أجابنا عنه مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي.
4: السعودية عندما توجهت للطاقة النووية السلمية هو لتخفيف اعتمادها على الوقود الأحفوري والإسهام في إحداث نقلة نوعية في توليد الطاقة الكهربائية ومجال تحلية المياه. تعتبر تحدي حقيقي للمملكة العربية السعودية بعيدا عن مسألة السباق النووي أو سباق التسلح النووي الذي يسعى له النظام الإيراني. معطيات الواقع توحي بأن السعودية صعوبة معرقلة في الكونغرس الأمريكي تبدو صعبة، أمر عرقلة لأنه سيحتاج إلى الثلثين. النقطة الثانية أيضا، الأصدقاء في الكونغرس الأمريكي يدركون بأن المملكة العربية السعودية اليوم هي دولة راشدة ودولة تؤمن بالسلام وليس لها أطماع توسعية، وهي من اقترحت مبادرة السلام العربية ولا تزالت تعتبر السلام هو الخيار الاستراتيجي. أكدت دائما بأن البرنامج النووي هو برنامج سلمي.
1: استمعنا إلى الأستاذ مبارك العاتي الكاتب والمحلل السياسي السعودي متحدثا إلى الزميلة ليال بشارة. في غزة قتل 12 فلسطينيا على الأقل من بينهم 4 أطفال في غارة إسرائيلية على القطاع المحاصر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول أكتوبر المنصرم. هذا ويشيد الجيش الإسرائيلي ستارا ترابيا ضخما داخل القطاع يمتد لأكثر من 23 كيلومتر وفق صور أقمار صناعية وتحقيقات صحفية دولية. والتفاصيل معك حازم محمد.
5: صور أقمار صناعية وتحقيقات لوكالة دولية كشفت أن إسرائيل تبني داخل غزة ساترا ترابيا هائلا يمتد لمسافة تتجاوز 23 كيلومترا، أي ما يعادل أكثر من نصف طول القطاع الساحلي الذي لا تتجاوز مساحته 40 كيلومترا ويقطنه أكثر من 2 مليون فلسطيني. الساتر يقام بمحاذاة ما يعرف بالخط الأصفر، وهو خط تموضع القوات الإسرائيلية المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، والذي كان يفترض أن يكون مؤقتا إلى حين استكمال الانسحاب من القطاع. لكن وتيرة البناء وامتداد الساتر عبر مناطق سكنية مدمرة وإنشاء منطقة أمنية مزودة بقدرات استخباراتية وتكنولوجية حوله تعمق المخاوف من تحول الخط الأصفر إلى حدود فعلية تفصل بين الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وبقية القطاع. ومع صمت القيادة المركزية الأمريكية ومجلس السلام المشرف على خطط إدارة غزة، تتزايد الهواجس من تكريس واقع تقسيمي طويل الأمد، فيما يعيش معظم سكان غزة غرب هذا الخط في مخيمات نزوح تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة تحت تهديد مستمر بالهدم والتجريف وخروقات دامية أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى.
1: ومن أخبار المنطقة، قال رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إن مكتبه لا يملك السلطة لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يعتزم زيارة واشنطن، داعيا للمسؤولين الفيدراليين الأمريكيين إلى التدخل. يتجه ملف الحرب إلى مرحلة جديدة في السودان داخل الكونغرس الأمريكي مع تقدم مشروعي قانون في مجلس الشيوخ والنواب يهدفان إلى تجديد العقوبات على أطراف الحرب ودعمهم وتجفيف مصادر التسليح والتمويل لتعزيز حماية المدنيين وإعادة تنشيط الدور الأمريكي في جهود إنهاء النزاع في السودان. عثر مساء أمس على دانيال سياد وهو مكتشف عارضة أزياء متهم باستدراج نساء لصالح الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. والتفاصيل معك فيزا مصطفى.
0: طالبت النيابة العامة في مدينة نانتير بالضاحية الباريسية بتشريح جثة دانيال سياد لتحديد أسباب وفاته بعد العثور عليه ميتا في منزله بحي كولومب غرب العاصمة الفرنسية مساء الاثنين الماضي. الرجل الجزائري الأصل والحامل للجنسيتين الفرنسية والسويدية أيضا كان خاضعا لتحقيق من قبل المكتب المتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بعد أن وجهت إليه عدة شكاوى بتهمة الاغتصاب، وقد ظهر اسمه في أكثر من 1000 وثيقة نشرت ضمن ملفات ما يعرف بقضية جيفري إبستاين التي رفعت عنها السرية. وكان يشبه سياد مساعيه لإدراج فتيات فرنسيات بالصيد بحسب إيميل أرسله إلى الملياردير الأمريكي عام 2014. نهاية سياد تذكر بوفاة وكيل عارضات الأزياء الفرنسي جون لوك برونال الذي عثر عليه ميتا في سجن بباريس قبل 4 أعوام.
1: شكرا لك فايزة مصطفى. ومن أخبار فرنسا، سيطرت فرق الإطفاء على حريق اجتاح تلالا حرجية في جنوب البلاد وأجبر سكان ومئات السكان على إخلاء منازلهم وأتى على مساحة واسعة وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء المحلية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. طهران تحذر من استهداف جبل الفأس مع تصاعد الضربات الأمريكية. الجولة 11 تطال منشآت عسكرية في أنحاء إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة. اتصالات عبر الوسطاء مستمرة وباكستان تحاول إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار. نواف سلام يؤكد من بلدة زوتر الغربية على مواصلة الجهود لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان. الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر بعد إنذار مبكر في منطقة الدمام. والولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إعلان اتفاق نووي مع السعودية. صور بالأقمار الاصطناعية تظهر بناء إسرائيل جدارا ترابيا يقسم.
6: دائما هيك من نعطي هيك مثل نصيحة أن الواحد يتزود بالفترة الصباحية من 3 أمور ويكون غذاء لنا: الغذاء الفكري، الغذاء الروحي، والغذاء الجسدي. هودي 3 أمور إذا قدرنا مرسناهن وحفظنا عليهن وغزيناهن أكيد قادر يكون وضعنا أفضل بكتير ونقدر كمان من خلالهن نتجدد. فأنا بدي أتمنى لكم مستمعينا نهار موفق يا رب. كل اللي عم بيحضروا حالهم لاستقبال هيدا النهار الجديد بدعيكم للمتابعة مشوارنا مع البريكفاست شو. مثل ما قلكم بالعادي تعرفوا آخر خبر وآخر حدث، تحاليل سياسية، قراءات أكيد موضوعية رح نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو. دقيقة أكيد رح يكون عنا محطات إخبارية لمتابعة كل جديد، لمتابعة الأحداث الإخبارية اللي عم تصير حول العالم، هيدا بالإضافة لرأيكم الحر يلي كمان عادة بيكون بفقرة التوك باك على 0296 5330. بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا.

عناوين اليوم وأخبار اليوم من تبع ضمن موجز إخباري من البي بي سي من لندن عبر تؤمي أستراليا. خليكم معنا على 16:38 AM.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة بمضيق هرمز، وإيران تهدد بضرب جسور ومحطات طاقة في المنطقة إذا أقدمت واشنطن على ذلك. الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ من إيران، وهيئة سلامة الطيران الأوروبية تنصح شركات النقل الجوي بعدم التحليق في أجواء الأردن. ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد من زوتر الغربية التزام بيروت بالعمل السياسي والدبلوماسي لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. مشرعون أمريكيون وإسرائيليون يعربون عن قلقهم إزاء اتفاق نووي مقترح بين واشنطن والسعودية. والكريملين يقول إن تعيين ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة. وشركة أوبن أي آي تكشف أن أحد نماذجها للذكاء الاصطناعي المتطورة خرجت عن نطاق مختبرها لتشن هجوما سيبرانيا ذاتي التشغيل على شركة تقنية أخرى.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستدفع ثمنا باهظا بعد مقتل 4 جنود أمريكيين جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة على دول الجوار. كما هدد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. وأفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر عسكري بأن إيران سترد بقصف جسور ومحطات طاقة أمريكية في المنطقة إذا أقدمت الولايات المتحدة على ضرب البنية التحتية في إيران. هذا وقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن القوات الأمريكية ستقوم بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء في إيران في كل مرة تطلق فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية النار على سفينة في المضيق.
1: حييكم عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM، متابعين نحن وياكم مع آخر أهم الأخبار. اليوم رح نشوف يعني انطلاقة الكومنولث جيمز بغلاسكو بسكوتلاند، واللي أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع بالتقرير الرياضي، وخاصة أنه رح يكون عدد كتير كبير من الأستراليين، 257 رياضي من بينهم 151 بيشاركوا للمرة الأولى بالكومنولث جيم. هيدا الشيء اللي رح يكون انطلاقته نهار الجمعة الفيفا وورد كاب، ما بعد ما خلصنا، ولكن اليوم ما خلصنا الظاهر لأنه عم بيكون في تحقيقات بالنسبة لفريق الأرجنتين اللي عم بيتم التحقيق معه، والأعمال الشغب اللي صارت من بعد الخسارة. نرجع نحن وياكم مستمعينا عبر تؤمية منكمل مع الشأن الاقتصادي اللي تشير توقعات إلى أن أستراليا عم تشهد أضعف نمو بمستويات المعيشة من أكثر من 100 سنة، فانخفض جي تي بي للشخص بنسبة 4% من عام 2010، وماشي البلاد نحو أضعف فترة نمو من 1910. يعني تصوروا وين رايحين. فإذا اليوم مثل ما شايفين الوضع الاقتصادي المتدهور، وكمان اليوم الحكومة يلي عم تحاول تستفيد من الموازنة، يعني خاصة من القرارات اللي اتخذت بالموازنة، واللي يتوقع أن تحصل على 5 مليارات دولار إضافية بسبب يعني أكيد الإجراءات اللي عملتهم. بحب أرجع ذكر مستمعينا الشرطة يلي ألقت القبض على مراهق عمره 14 سنة ووجهت له تهمة إتلاف الممتلكات عن طريق إشعال النار، واللي تسبب بأضرار بتزيد قيمتها عن 15,000 دولار. وجهت له تهمة ارتكاب جريمة بالاشتراك مع آخرين، ورفض الإفراج عنه بكفالة، من المقرر أن يمثل أمام المحكمة طبعا في سيدني. رح نتابع نحن وياكم كمان، ما بعرف إذا هيدي موضة ودارجي صارت، لأنه كل فترة وتانية هالشباب المراهق بيصير عندهم هيد هوس بتنفيذ يعني مشاكل، منا رشق الحجارة على فترة هيك على البسيط، منا وترش البيض على البيوت وعلى السيارات، منا خربشة على السيارات، يلي هي طبعا اليوم عم نشوف كمان الحريق اللي اندلع بكورة هاي سكول، وهيدي مش للمرة الأولى، يعني كمان عم نشوف هيدي الموجة من الفوضى اللي عم تصير بين الشباب. خليكم معنا على السماع برفقة راديو تؤمي أستراليا لنتابع المزيد من الأخبار والمعلومات حول أخبار أستراليا وأخبار العالم. إذن صباح الخير لكل الأحبة اللي عم يرافقونا بهالوقت، لكل اللي حابب يتعرف على آخر وأهم الأخبار لحظات، ومننتقل لأخبار من صوت لبنان نستمع لها سوا. ABC News.
2: David Rollins with a look at some of the early morning news on this Thursday the 23rd of July. Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett has slammed Benjamin Netanyahu's government, accusing it of a strategic failure over reports of an emerging nuclear deal between Saudi Arabia and the US. Reports suggest the deal has been agreed to and could allow Saudi Arabia to eventually enrich uranium. Mr. Bennett, who is bidding to form a new government at Israeli elections in October, has taken aim at his political rival Netanyahu. He also says the US-Saudi deal could result in nuclear proliferation in the region. Ousted Venezuelan President Nicolas Maduro will stand trial next year on drug trafficking charges in the US along with his wife, Celia Flores. Neither of them spoke during a 15-minute hearing in New York, and both have pleaded not guilty to charges that carry a potential life prison sentence. The trial is set to proceed on June the 1st next year, with defence lawyers expected to file motions in September to challenge the indictment. Mr. Maduro and Ms. Flores have been held at a Brooklyn jail since they were seized by US forces in Caracas in early January. And French health authorities say the country recorded over 5,700 more deaths, more than normal, in a two-week period over June and July as it swatted through a record heatwave. The count, which includes all deaths regardless of their cause, represents a 36% excess mortality rate during the period. More than half of the excess deaths were recorded between June 25 and June 27, when temperatures were well above the 40 degrees Celsius mark. This is ABC News.
3: صارت على كيبل فيجن كمان

0: إلى زوطر الغربية.
1: مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، رانيا عبيد وماريو سعادة.

0: عناوين وين لبانوراما.
1: رئيس الجمهورية في طريقه إلى بيروت ولدولة واحدة بجيش واحد. سلام وهيكل تفقد زوطر الغربية. روبيو حزب الله عدو سوريا ويحاول تقويض جهود حكومتها. ضبط 3 أطنان ونصف الطن من المخدرات في مرفأ بيروت معدة للتهريب إلى إفريقيا وتوقيف المتورطين.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: محليا لا شيء، تقدم على كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن، حيث رسم خارطة طريق وطنية سيادية للبنان الجديد مع جيشه الواحد فقط. وفي الإطار السيادي أيضا كانت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى زوطر الغربية ورفع العلم اللبناني في ساحة البلدة. إقليميا، برز كلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي شدد على أن حزب الله هو عدو لسوريا ويقوض عمل حكومتها.
1: من واشنطن وقبيل عودته إلى بيروت، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، وشدد على أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة مع برنامج إعادة أعمار تديره الدولة وحدها.
0: في هذا الوقت تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من أب المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
1: أكد الرئيس نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين ترامب وعون في واشنطن هو النتائج على الأرض، على أرض الواقع، وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وعن انطباعه حول كلام الرئيس ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال بري ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين.
0: في اليرزي، بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد العملية الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد الملفات العسكرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
1: من زوطر الغربية، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
2: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، همنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا لأهلنا بالجنوب. بدأنا نحشد كل إمكانياتنا، الجيش موجود هون وقوى الأمن لأنه تحمي أهلنا عائدين، مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
0: على الأرض، توغل الجيش الإسرائيلي في شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية واستهدف القصف المدفعي علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفادون أمس، والتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها.
1: في الصيف، استقبل رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل منسق الأمم المتحدة الجديد في لبنان جان أرنو.
0: أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان 11 مادة إضافية من مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في إطار استكمال مناقشة أحد أبرز مشاريع الإصلاح المالي.
1: بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأمريكية بالسماح لجميع شركات الطيران المحلية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، التساؤلات كثيرة حول استئناف هذه الرحلات الجوية، إذ يتعين على السلطات الأمريكية إجراء مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت والتأكد من استيفائه معايير السلامة المطلوبة، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية ستبادر إلى استئناف رحلاتها إلى لبنان. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أكدت أنها تطلع إلى التعاون مع شركات الطيران والشركاء في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجهات الرئيس ترامب ودعم العودة الآمنة للرحلات الجوية إلى لبنان.
0: رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز اعتبر أن لعودة الرحلات الأمريكية المباشرة إلى بيروت طابع سياسي وأمني وتجاري وسياحي، فالرئيس ترامب بقراره هذا يعلن أنه مطمئن للإجراءات التي تحصل في لبنان ولا سيما الأمنية منها.
1: بحث وزير العدل عادل نصار والسفيرة السويسرية نيكول رودر التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين لبنان وسويسرا في مجال القضاء والقانون.
0: كيف واجه البطريرك الياس الحويك المجاعة؟ التقرير لجوزيفين أبي غصن.
3: البطريرك الياس الحويك هو البطريرك 72 للكنيسة المارونية، انتخب في 7 كانون الثاني 1899 وواجه السلطنة العثمانية بالصلاة والتدبير الحكيم والاتكال على العناية الإلهية، وعام 1915 حين اتخذ القرار العثماني بالتجويع الجماعي للشعب أصدر البطريرك قرارات مصرية حسب الأب أصفان خوري.
4: الكنيسة فتحت بأديارة حتى بالكرسي البطريركي ببكركي انفتح أفران، وكانت الكنيسة كل يوم تخبز الخبز وتوزعه على الناس مجانا، ولما كانت الكنيسة يطلع عندها مواسم كانت توزع المواسم اللي عندها كمان على الناس مجانا بدون أي مقابل، وهذا ضروري كتير منتبه لقاله. الكنيسة بحينا باعت ما لديها، لكن من بعد قيام دولة عثمانية كبيرة وانتهاء السلطنة العثمانية استردت الكنيسة الكثير من أملاكها، حتى قضائيا استردتها.
3: إليك الورد يا مريم، ترتيلة كتب كلماتها البطريرك الياس الحويك خلال فترة المجاعة الكبرى التي عانى منها لبنان، وقد لجأ البطريرك الحويك في تلك المرحلة العصيبة إلى الصلاة والتضرع إلى العذراء مريم طالبا شفاعتها من أجل الشعب اللبناني الذي كان يرزح تحت وطأة الجوع والمرض، تعبيرا عن إيمانه العميق وتسليمه لبنان وأبنائه إلى حماية السيدة العذراء خلال سنين المحنة.

0: 16:30 AM راديو توائمي أستراليا. القمة الأمريكية اللبنانية اللي صارت واللقاء اللي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس جوزيف عون والأجواء الإيجابية اللي يعني كمان الكتار شافوا أنه فعلا كانت الأجواء إيجابية وتبشر بالخير. واليوم لبنان اللي هو موضوع تحت الرعاية الأمريكية والإجراءات والهيك الوعود اللي كان أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان بالنسبة لدعم الجيش اللبناني، بالنسبة للانسحاب الإسرائيلي، بالنسبة لعودة الطيران الأمريكي إلى لبنان، الرحلات اللي رح ترجع تستأنف، كل هذه من الأمور يلي أعطت جو إيجابي. ولكن كيف رح ينصرف هذا اللقاء عنا بلبنان؟ كيف رح يتجاوب حزب الله مع هذه يعني الأجواء وهذه القرارات اللي صارت بالقمة واشنطن بين لبنان وبين لبنان والولايات المتحدة؟ هذا بالإضافة كمان ما ننسى أنه الرئيس نبيه بري يلي مثل كأنه وصلوا له رسالة أنه أنت قادر تلعب الدور لنزع سلاح حزب الله. قدي رح يكون هذا الأمر يعني إيجابي عنا بلبنان؟ بدنا ننطر المرحلة المقبلة لنشوف كيف رح يتترجم هذه القمة عنا بلبنان. بالوقت يلي عم نشوف هذا التصعيد الغير مسبوق بإيران وتوجيه الضربات الحادة على كتير من المناطق، واللي دخلنا باليوم 11 في توجيه هذه الضربات على إيران، رح نروح نحن وياكم من توأمية أستراليا مع استراحة، ومن بعدها منتابع مشوارنا الصباحي.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو توأمية أستراليا.

0: القمة الأمريكية اللبنانية واللقاء اللي جمع رئيس ترامب ورئيس جوزيف عون، فرح نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار، وخاصة اليوم توسيع الضربات الأمريكية على عدد من المواقع في إيران. خليكم معنا لمتابعة المزيد من الأخبار لصباح اليوم 23 من شهر جولاي. Today's best variety.
1: This is my radio. My summer playlist.
2: Ole.
3: Ole.
4: Is it really
5: Shuelet?
6: What are they saying anyway?
7: From this like party.
8: My radio.
9: You want it? We've got it.
10: Awesome.
11: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
12: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
13: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
14: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
15: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
16: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
17: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
18: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت.
19: TME Australia News.
20: ABC News.
21: David Rollins with a look at some of the early morning news on this Thursday, the 23rd of July. Former Israeli Prime Minister Naftali Bennett has slammed Benjamin Netanyahu's government, accusing it of a strategic failure over reports of an emerging nuclear deal between Saudi Arabia and the US. Reports suggest the deal has been agreed to and could allow Saudi Arabia to eventually enrich uranium. Mr. Bennett, who is bidding to form a new government at Israeli elections in October, has taken aim at his political rival Netanyahu. He also says the US-Saudi deal could result in nuclear proliferation in the region. Ousted Venezuelan President Nicolas Maduro will stand trial next year on drug trafficking charges in the US, along with his wife Celia Flores. Neither of them spoke during a 15-minute hearing in New York, and both have pleaded not guilty to charges that carry a potential life prison sentence. The trial is set to proceed on June the 1st next year, with defence lawyers expected to file motions in September to challenge the indictment. Mr. Maduro and Ms. Flores

0: الخير في العناوين. ما بعد واشنطن وزوتر، الأرض أرضنا. تقارب سعودي إماراتي، وفي النشرة معادلة ترامب هرمز مقابل الطاقة والجسور.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجن.
2: مساء الخير. ما لم تفعله الحرب ونتائجها فعلته قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون، وخلالها برز اعتراف أمريكي بالدولة اللبنانية القادرة والمساعدة على تقويتها، واعتراف آخر بالاحتلال الإسرائيلي للبنان والضغط في اتجاه الانسحاب الكامل منه. وكل ذلك أرفق بصورة عن انسحاب إسرائيل من أطراف زوتر الغربي. الملخص هنا مبني على معلومات للـ LBCI عن تفاصيل المباحثات المغلقة بين ترامب وعون، الذي قدم وبحسب مصدر رفيع المستوى تصورا عاما شفهيا لكيفية معالجة مسألة سلاح حزب الله، فجعل هذا الملف مرتبطا بالدولة وحدها بعيدا من المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبعيدا من استعداد الرئيس الأمريكي للتحدث إلى حزب الله، وهذا له وقته. يقول المصدر مضيفا: المهم أن ترامب ربط ذلك أصلا بالدولة، هذا في عنوان الاعتراف بالدولة. أما في عنوان الضغط في اتجاه الانسحاب الإسرائيلي، فيقول المصدر الرفيع إن ترامب تحدث عن الضغط على نتنياهو للانسحاب. أما غياب جدولة زمنية لذلك فمرتبط بحسب المعلومات بنزع سلاح حزب الله. ما فعله رئيس الجمهورية في واشنطن استكمله رئيس الحكومة نواف سلام في زوتر الغربي، حيث غرس العلم اللبناني ليقول للعالم إن الأرض أرضنا ونريد استعادتها من الاحتلال. التطورات هذه تأتي في وقت لبنان أصبح فيه جزءا من معادلة إقليمية أشمل، تعيد واشنطن في خلالها ترتيب الشرق الأوسط وبناء استراتيجية خليجية جديدة لم يظهر بعد أين إسرائيل وتركيا منها. فواشنطن تستعد هذه الليلة لإعلان تعاون نووي سلمي مع السعودية، بالتزامن مع تقارب سعودي إماراتي علني أنهى فترة من التباعد في أكثر من ملف، وبالتزامن مع رفع الرئيس الأمريكي سقف ردعه تجاه إيران.

0: قراءة في نتائج لقاء ترامب عون والمواقف التي تلته مع الزميل توني مراد من واشنطن. توني، يعني قراءة أولية عن هذا اليوم التالي من لقاء ترامب عون لديك.
1: نيكول، يعني لا يزال اللقاء الذي جمع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في البيت الأبيض حديث الساعة، لكن ما الجديد في هذا اللقاء؟ بحسب المعلومات الـ LBCI تحديدا فيما خص الاستثمارات الأمريكية في لبنان، كان لي حديث مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد انتهاء اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقال لي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمس للاستثمار في لبنان، ولذلك قد يكون هناك مؤتمر اقتصادي في الأشهر المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا يعني يدعى إليه عدد من الوزراء يعرضون مشاريعهم بحضور الشركات الأمريكية. أيضا أكد لي الرئيس الجمهورية أنه شكر رئيس الجمهورية على إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين لبنان وأمريكا بعد توقفها لأكثر من 5 سنوات. هذا فيما خص الاستثمارات الأمريكية في لبنان. فيما خص ملف سلاح حزب الله، وبحسب مصدر رفيع المستوى أكد للـ LBCI أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قدم تصور عام شفهي لكيفية معالجة سلاح حزب الله. وعندما سألت هذا المصدر الرفيع المستوى حول ما إذا كان يعني يرغب الرئيس عون في أن يتواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حزب الله فيما خص نزع

0: لا، الحزب قال لي أن هذا الأمر له ظروفه، لكن الأهم هو أن ترامب طلب ذلك من الدولة اللبنانية. أيضا الرئيس عون أكد وشدد أمام الرئيس الأمريكي على انسحاب الجيش، على أهمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وأيضا أكد الرئيس الأمريكي أنه سيضغط على الجانب الإسرائيلي فيما خص هذا الموضوع. لكن فيما خص هل هناك مدة للانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان؟ بحسب المعلومات ليس هناك يعني مدة محددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك، لأن هذا الأمر مرتبط بسرعة نزع سلاح حزب الله في لبنان. أود الإشارة أيضا هنا نيكول فيما خص دعم الجيش اللبناني، أيضا بحسب ما علمنا أن الرئيس الأمريكي خلال اللقاء أعطى توجيهاته لوزير الدفاع الأمريكي بدعم الجيش اللبناني. الآن نستمع نيكول إلى أبرز ما قاله الرئيس عون خلال مأدبة عشاء قامتها السفارة اللبنانية في واشنطن بحضور عدد من المسؤولين الأمريكيين والسناترز الأمريكيين.
1: Let me address directly the question I know is on everyone's mind tonight. Is the disarmament of Hezbollah realistically achievable? It is, but only if we are honest about what it actually requires. The armed groups we are speaking of is not a foreign mercenary force. It is composed of Lebanese citizens who have over 40 years were shaped by an enormous sustained investment, ideological, social and military, into a non-state armed groups operating outside the government control. That reality does not make the goal less urgent. It makes the method more important. History offers a proven path. From the FARC in Colombia to the IRA in Northern Ireland. And it is not a mystery. Disarmament, demobilization, and reintegration. It begins by removing the root cause that Hezbollah has long cited as its justification, the Israeli occupation of Lebanese territory. It continues as the Lebanese armed forces assume full exclusive operational control, which requires immediate and conditional support for our military. The sole legitimate defender of this country. And it concludes through reintegration, a reconstruction program run through the Lebanese state alone, paired with real economic opportunity, so that the choice for every community is no longer between the gun and nothing, but between the gun and a functioning state that delivers. The equation is simple. A political track without an economic track is a state that cannot compete. As an empowered state is the only alternative to a vacuum. And if the state does not fill that vacuum, others will.
2: رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي حظي بتحية مزدوجة في البيت الأبيض أمس أكد أن العبرة بعد قمة الرئيسين عون ترامب تكمن في تثبيت وقف النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وأضاف: أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات وحط على عيني، وهو ما لم يحصل بعد. بري وردا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط عن انطباعه بشأن قول الرئيس الأمريكي إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. وفي موقف على منصة أكس، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن، مشيدا بالمقاربة الممتازة التي اعتمدها في تناول ملف سلاح حزب الله. وبعيدا من بيروت ومن مانيلا تحديدا، حيث يشارك في قمة آسيان، علق وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو على احتمال تدخل سوريا في لبنان، فدعاها إلى التركيز على تحدياتها الداخلية.
3: The Syrian authorities are not big fans of Hezbollah. But what we've encouraged Syria to do is to focus on its own internal challenges that it has in sort of building a nation state. They still face pretty substantial challenges and threats from within. I mean, ISIS remains a threat there. There are other areas of cooperation. As you know, we've removed them from the list of state sponsors of terrorism.
2: ما يشهده الملف اللبناني من حراك ومواقف تواكبه دينامية متصاعدة في الإقليم، عنوانها تقارب خليجي-خليجي وشبك مصالح مع واشنطن في مقابل عزل متزايد لإيران تحت عنوان ضرب برنامجها النووي. فماذا في التفاصيل؟ نيكول تفضلي.
4: شكرا ماريو. إذن اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية لتزويد الأخيرة ببرنامج نووي مدني على وشك أن يبصر النور. توقيع الاتفاق متوقع اليوم وفق نيويورك تايمز، أشارت إلى أنه سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية الأمريكية. فماذا في بنود الاتفاق؟ تبلغ مدته 30 سنة وينص على أن شركات أمريكية ستبني منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلصت دراسة مشتركة، إلا أن ذلك مبرر. لكن التنفيذ قد لا يكون بالسهولة المتوقعة، فتقول وول ستريت جورنال إن بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذي سينظر في الاتفاق خلال أيام من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ومسؤولين إسرائيليين يعارضون أي مشروع نووي مدني سعودي خشية تحوله في نهاية المطاف إلى مشروع عسكري. في واشنطن إذن تعاون نووي، وفي الخليج تقارب بعد أشهر من الفتور بلغ ذروته في ساحة اليمن. فماذا حصل؟ مسؤولون سعوديون وإماراتيون وفي خطوة متعمدة ينشرون تعليقات وصورا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل رسائل صداقة ووحدة. رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية الأمير تركي آل الشيخ نشر صورة على منصة أكس تجمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، وأرفق الصورة بعبارة السعودية والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة. مستشار الرئيس الإماراتي أنور غرغاج شارك الصورة وأرفقها بتعليق أكبر قصة في الخليج تجسدها صورة واحدة. ماذا في المشهد الإيراني المقابل؟ كلما استهدفت إيران سفينة في مضيق هرمز مقابلها سنقصف جسرا أو ندمر محطة كهرباء. التهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية لليوم 12 على التوالي حول المضيق. طهران التي تعي الضغط المتزايد عليها وسعت استهدافاتها اليوم. انذار في خطر في الدمام السعودية انتهت مفاعيله بعيد إطلاقه. دول خليجية وعربية أخرى بقيت في دائرة الاستهدافات الإيرانية، وفيها تم استهداف قواعد أمريكية لا سيما في الأردن والبحرين والكويت. إيران في المقابل كانت عرضة لقصف عنوانه إضعاف قدراتها العسكرية، وآخر ما أعلن عن ضربه جزيرة لارك في مضيق هرمز. عودة لعندك ماريو.
2: شكرا. وإلى واشنطن مع مديرة مكتب قناة الشرق هبة نصر في قراءة لكل هذه الأحداث، أهمية لقاء القمة اللبنانية الأمريكية، التقارب الخليجي واحتمال حصول السعودية على برنامج نووي. هبة، هل من رابط بين كل هذه المعطيات؟
5: بالطبع ماريو، مساء الخير أول شيء. بالطبع هناك رابط بين كل هذه المعطيات. إذا لقراءة موضوعية ودقيقة للصورة يجب أن نأخذ خطوة إلى الوراء إلى ما بعد 7 أكتوبر. في تلك اللحظة هناك صورة ارتسمت يبدو للشرق الأوسط، نحن نرى غالبا أجزاء هذه الصورة تتحرك.
6: معكم دائما من راديو توأمي أستراليا 1638 AM. مع تذكير بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون الطقس جيد، درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن، بارد جدا درجات الحرارة 11. منتابع مع وائل جسار مشوارنا الصباحي على 1638 AM. بقول لكم صباح الخير ونهار مبارك للجميع.

0: صباح الخير دايما عبر راديو توأمي أستراليا 1630 أيام مع آخر وأهم الأخبار لليوم اللي رح نتبعها بمشوارنا الصباحي، وكمان رح يكون لنا عدة لقاءات اليوم لمتابعة الأوضاع على صعيد المنطقة، وخاصة مع التهديدات اللي عم نسمعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي استهداف لأي سفينة قد يكون بمقابلة ضرب لمنشآت الحيوية، أو أيضا قد يكون يعني استهداف للبنية التحتية في إيران. أيضا اليوم هيدي التحذيرات اللي كان فيها توعد بالرد على أي هجوم بيستهدف السفن، هيدا تهديد كمان جاء بعد ليلة من الضربات الأمريكية اللي استهدفت مواقع عسكرية واستهدف طرفين بنى تحتية، فيما لا تزال المفاوضات مستمرة رغم تصاعد الأعمال العسكرية. رح نتابع نحن وياكم اليوم كمان مؤتمر حزب العمال اللي رح يكون في إعلان عن توسيع البرامج الحكومية، بيشمل عدد من يعني هون المهن رح يحصل المشاركون بالتدريب المهني المؤهلين، يعني كمان هون نشوف فيما بيتعلق بالنسبة للبرامج الحكومية اللي رح يكون المؤهلين حوالي $338 أسبوعيا من شهر يوليو من العام المقبل. فإذا حسب المعلومات أنه أصبحت الانتخابات الفيدرالية المقبلة محط اهتمام بظل نقاشات حول الذكاء الاصطناعي، مقترحات لفرض ضريبة على الغاز، إصلاحات بتتعلق بالمؤامرة. واليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي رح يفتتح المؤتمر بكلمة بتركز على أزمة غلاء المعيشي، وكما سيعلن عن توسيع أحد البرامج الحكومية اللي بيشمل عدد أكبر من المهن، وبيحصل المشاركون بالتدريب المهني المؤهلين على $338 أسبوعيا. فإذن اليوم كمان من نتابع نحن وياكم فيما بيتعلق بالنسبة لموضوع كتير مهم، اكتشفوا أنه الطبيب يلي سافر لسوريا للانضمام بداعش بعده على قيد الحياة، اللي كان خلال السنتين الماضيين شاعت أخبار على أنه هذا الرجل هذا داعشي كان يعني توفى من خلال أكيد الصراع اللي موجود بالمنطقة، ولكن تبين أنه بعده على قيد الحياة وعائلته مستاءة جدا أنه كيف تحول هذا الرجل إلى داعشي وكيف دمر مستقبله. فهون بدنا نطلع بالنسبة للحكومة شو الإجراءات اللي رح تخدها، هل فعلا رح تقدم المساعدة، هل رح يعود مثله مثل زوجات داعش لأستراليا، يلي بعد الأمور غير واضحة. هلأ دايما بنسمع نفس الكلام أنه الحكومة ما رح تقدم أي مساعدة لأي شخص يعود وكان شارك بالصراع في سوريا أو كان انضم لداعش، ولكن الحقيقة ما عم نشوفها بهالشكل. حقيقة أنه عم نشوف أنه ما بعرف يعني تسهيل عودتهم، أعطاهم جوازات سفر، ويعني كمان بنفس الوقت كلنا منتذكر يعني يعني هالسيدي اللي اجت يعني احدى زوجات داعش اللي امرت قضيه المحكمه باعطائها كفاله خروج من السجن. فما بعرف اذا رح كمان يتم التعاطي مع هالطبيب الداعشي، يعني يكون في تسهيل له ايضا مثله مثل زوجات داعش. بكل الاحوال رح نتابع نحن وياكم مستمعينا تفاصيل كل الاخبار مع زميلنا محسن بعد شوي، ولكن رح انتقل بهالاثناء لبيروت. معنا زميلتنا ماريا منصور من استديو توأمي ومايسات لنتابع نحن وياكم بهالوقت يعني الموضوع اللي أكتر شيء عم بيتم التداول فيه هو انعكاسات القمة اللبنانية الأمريكية على الداخل اللبناني. ماريا يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحياتي لك كلود ولكل مستمعينا.
0: شكرا لك ماريا. يعني اليوم الرئيس جوزيف عون يلي وصف كتار من المحللين والمتابعين زيارته لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالناجحة جدا، فكيف انعكست هذه الزيارة؟ ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها أيضا؟
1: أول شيء كلنا يعني شفنا أنه الحمد لله كانت إيجابية، يعني حتى الرئيس ترامب وصفها أنه جيدة جدا، وكان في أكيد من إيجابياتها يعني أحد أهم مكاسب هالزيارة هو إعادة فتح قنوات التواصل السياسي المباشر مثل ما شفنا على أعلى مستوى بين بيروت وواشنطن، ولأنه بعد سنوات من غياب الزيارات على هيدا المستوى تقريبا يعني من 17 سنة، هيدا هالزيارة كانت اجت بمرحلة حساسة كتير خصوصي بعد محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، كرمال هيك اعتبرت زيارة مفصلية بالنسبة ل المرحلة ها والمقبلة. كمان صار في بقلب هالزيارة تأكيد لاستمرار دعم الجيش اللبناني، والولايات المتحدة جددت دعمها للجيش باعتباره هو المؤسسة الأساسية يلي لازم أكيد تكون عم تبسط بسط، يعني يصير في بسط لسلطة الدولة خصوصي بالجنوب. وكمان دعم المساري الدبلوماسي، يعني الزيارة اجت مثل ما قلنا مباشرة بعد محادثات روما، كرمال هيك هي اعتبرت دعم لاستمرار المفاوضات الخاصة بتنفيذ وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي اللي هن أهم شيء.
0: نعم.
1: وأعلن استئناف الرحلات الجوية. هلأ صار شيء كمان أخذ يعني هيك إذا بدنا نقول ضجة، واللي قاله ترامب أنه وجه إدارته إلى السماح مجدداً لشركات الطيران الأمريكية بأنه ترجع ويصير في تسيير يعني لرحلات مباشرة إلى لبنان، وهيدا الأول مرة من عام 1985.
0: صحيح.
1: يعني هيدا شيء هيك أبرز إعلان خرج شوي من الزيارة، أكيد مش حيصير يمكن فورا هلا انه يتحقق حاليا، بس بما انه صار هيك هيدا شيء بيعكس قد ايه كان لقاء ايجابي، وهالخبر اخذ اهتمام واسع لانه بيعكس رساله سياسيه بدعم لبنان وخصوصي من قرار يعني قرار من ترامب.
0: رساله سياسيه وامنيه، يعني شركات الطيران راح تحلق اذا كان في هونيك هدوء استقرار، يعني
1: 100%. فهيدا الشيء بيدل قد ايه كان شيء ايجابي.
0: نعم.
1: كل هيدا اللقاء يعني ما رح يسمحوا انه يجوا غير ما يكون اكيد 100% سيف.
0: نعم. وما هي السلبيات؟ فهون الكلمة اللي كمان سلاح الحزب.
1: هلا الحلو انه اكيد نطلع على الايجابيات، بس ما بتخلى الخبريه من السلبيات، لانه يعني ما صدر عن الزياره يعني شيء معين بيتضمن اعلان مثلا عن مساعدات اقتصاديه جديده او استثمارات امريكيه كبيره او انه برنامج انقاذ مالي جديد للبنان، وما في كمان جدول زمني للانسحاب الاسرائيلي. يعني رغم انه الملف كان اساسي، بس ما صار في موعد واضح او انه الالتزام بانسحاب اسرائيلي كامل من المناطق. بلشوا يمكن بمنطقه زوتر بلشوا، بس بعد ما في موعد للانسحاب الاسرائيلي الكامل. وما نفس حزب الله بعده معقد اكيد.
0: نعم.
1: يعني تم التطرق للموضوع بس لم يعلن عن اتفاق، ما صار في اليه تنفيذ جديده، بقى الملف مرتبط بالحوار الداخلي اللبناني وبالتطورات الامنيه.
0: نعم. يعني الملفات الأساسية والشائكة واللي عم بتجرنا لكتير من المشاكل بعدها عالقة أو ممكن تاخد فترة طويلة يعني
1: وقت.
0: على حل.
1: ايه. صحيح. ايه. هلأ في مثل ما شفت كمان بأربعة آب رح يرجع يصير في لقاء
0: بإيطاليا.
1: مزبوط، بإيطاليا لنشوف شو حيصير يعني.
0: نعم. كمان. شاء الله خير. إن شاء الله خير، أكيد رح نتابع معك تفاصيل كمان ماريا بمشوارنا بمشوارك يعني طبعا بالبرنامج الصباحي المورنينج شو. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية ورح نرجع معك
1: I'm
0: يعني أكيد
1: sure.
0: لاستديو تو أمي ومايسات من بيروت، ونرجع نحن هون لنكمل مشوارنا الصباحي عبر راديو تو أمي على 1638 أيام. يعطيك ألف عافية ماريا، منتابع نحن وياكم بهالأثناء مع استي رح أصيري من بعد جولتنا مع الأخبار.
2: Crunching out the killer cuts with no limits.
3: I'm done following the rules.
2: No limits.
4: Okay.
2: Maximum music. M.E. music. No boundaries. No rules.
3: What the f-
2: 2ME. No limits.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
7: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
8: إلى زوطر الغربية.
9: مساء الخير لبنوراما من صوت لبنان، مع تحية بيير البايع، راني عبيد وماريو سعادة.

0: أنا وين لبانوراما.
1: رئيس الجمهورية في طريقه إلى بيروت ولدولة واحدة بجيش واحد. سلام وهيكل تفقد زوطر الغربية. روبي وحزب الله عدو سوريا ويحاول تقويض جهود حكومتها. ضبط 3.5 طن من المخدرات في مرفأ بيروت معد للتهريب إلى إفريقيا وتوقيف المتورطين.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: محليا لا شيء تقدم على كلام رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن، حيث رسم خارطة طريق وطنية سيادية للبنان الجديد مع جيشه الواحد فقط. وفي الإطار السيادي أيضا كانت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة وقائد الجيش إلى زوطر الغربية ورفع العلم اللبناني في ساحة البلدة. إقليميا برز كلام وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الذي شدد على أن حزب الله وعدو لسوريا ويقوض عمل حكومتها.
0: من واشنطن وقبيل عودته إلى بيروت، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز، وشدد على أنه يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة مع برنامج إعادة أعمار تديره الدولة وحدها.
1: في هذا الوقت تستعد روما لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من أب المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
0: أكد الرئيس نبيه بري أن المهم الآن بعد قمة الرئيسين ترامب وعون في واشنطن هو النتائج على الأرض، على أرض الواقع، وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. وعن انطباعه حول كلام الرئيس ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، فقال بري ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين.
1: في اليرزي بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد العملية الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد الملفات العسكرية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
0: من زوطر الغربية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.
2: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، ضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا لأهلنا بالجنوب. بدأنا نحشد كل إمكانياتنا، الجيش موجود هون وقوى الأمن لأنه تحمي أهلنا عائدين، مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
1: على الأرض توغل الجيش الإسرائيلي في شقرة وفتش عددا من المنازل ورفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبية واستهدف القصف المدفعي علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوأة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت قرب سيارتي إسعاف للصليب الأحمر في ميفادون أمس، والتحقيقات ترجح أن حزب الله زرعها.
0: في الصيف استقبل رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل منسق الأمم المتحدة الجديد في لبنان جان أرنو.
1: أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان 11 مادة إضافية من مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف في إطار استكمال مناقشة أحد أبرز مشاريع الإصلاح المالي.
0: بعد توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة الأمريكية بالسماح لجميع شركات الطيران المحلية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، التساؤلات كثيرة حول استئناف هذه الرحلات الجوية، إذ يتعين على السلطات الأمريكية إجراء مراجعة أمنية شاملة لمطار بيروت والتأكد من استيفائه معايير السلامة المطلوبة، كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأمريكية ستبادر إلى استئناف رحلاتها إلى لبنان. إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أكدت أنها تطلع إلى التعاون مع شركات الطيران والشركاء في مختلف الوكالات الحكومية لتنفيذ توجهات الرئيس ترامب ودعم العودة الآمنة للرحلات الجوية إلى لبنان.
1: رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز اعتبر أن لعودة الرحلات الأمريكية المباشرة إلى بيروت طابع سياسي وأمني وتجاري وسياحي، فالرئيس ترامب بقراره هذا يعلن أنه مطمئن للإجراءات التي تحصل في لبنان ولا سيما الأمنية منها.
0: بحث وزير العدل عادل نصار والسفيرة السويسرية نيكول رودر التطورات العامة في لبنان والمنطقة وسبل تفعيل التعاون الثنائي المشترك بين لبنان وسويسرا في مجال القضاء والقانون.
1: كيف واجه البطريرك الياس الحويك المجاعة؟ التقرير لجوزيفين أبي غصن.
3: البطريرك الياس الحويك هو البطريرك 72 للكنيسة المارونية، انتخب في 7 كانون الثاني 1899، وواجه السلطنة العثمانية بالصلاة والتدبير الحكيم والاتكال على العناية الإلهية، وعام 1915 حين اتخذ القرار العثماني بالتجويع الجماعي للشعب أصدر البطريرك قرارات مصرية حسب الأب أصفان خوري.
4: الكنيسة فتحت بأديارة حتى بالكرسي البطريركي ببكركي انفتح أفران، وكانت الكنيسة كل يوم تخبز الخبز وتوزعه على الناس مجانا، ولما كانت الكنيسة يطلع عندها مواسم كانت توزع المواسم اللي عندها كمان على الناس مجانا بدون أي مقابل، وهذا ضروري كتير منتبه لقاله. الكنيسة بحينها باعت ما لديها، لكن من بعد قيام دولة عثمان الكبير وارتجاء السلطنة العثمانية استردت الكنيسة الكثير من أملاكها حتى قضائيا استردتها.
3: إليك الورد يا مريم، ترتيلة كتب كلماتها البطريرك الياس الحويك خلال فترة المجاعة الكبرى التي عانى منها لبنان، وقد لجأ البطريرك الحويك في تلك المرحلة العصيبة إلى الصلاة والتضرع إلى العذراء مريم طالبا شفاعتها من أجل الشعب اللبناني الذي كان يرزح تحت وطأة الجوع والمرض، تعبيرا عن إيمانه العميق وتسليمه لبنان وأبنائه إلى حماية السيدة العذراء خلال سنين المحنة.

0: أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن السلطات السورية لا تحب حزب الله، مشيرا إلى أن واشنطن شجعتها على التركيز على الأزمات الداخلية، وأضاف أن حزب الله عدو لسوريا ويحاول تقويض حكومتها وجهودها الجديدة، وعلى سوريا تأمين حدودها مع لبنان لمنع نقل أسلحة الحزب.
1: في هذا الوقت كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لأكسيوس عن مباحثات لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. ونقل أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن المشاورات لا تزال مستمرة في وقت تدرس فيه واشنطن خياراتها بشأن الحرب مع إيران، وما إذا كانت ستتجه نحو تصعيد عسكري جديد بالتنسيق مع إسرائيل.
0: هذا ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بتوسيع الضربات داخل إيران، معلنا أن الولايات المتحدة ستقصف جسرا أو محطة كهرباء مقابل كل هجوم إيراني يستهدف السفن في مضيق هرمز.
1: في المقابل نقل التسنيم عن مصدر عسكري أن إيران سترد بضرب بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية.
0: يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى إيران غدا على رأس وفد وزاري لبحث ملفات الغاز والتطورات الإقليمية وأزمة مضيق هرمز، فيما أكدت بغداد أن حصر السلاح بيد الدولة شأن سيادي لا يناقش خارج العراق.
1: أولى جولات نهائي بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق الليلة من المنارة بين الرياض والحكمة، والمواجهة الأولى عند 9:30 مساء. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
0: الجو غدا قليل الغيوم مع حرارة تتراوح بين 27 و 33 درجة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.

0: سوا مكمل نحن وياكم عبر راديو توعمية أستراليا. رح يكون معنا بعد كم دقيقة من الوقت زميلنا محسن لمتابعة أخبار أستراليا، خاصة اليوم انطلاق المؤتمر حزب العمال اللي رح يستمر لمدة 3 أيام، واللي رح نشوف القضايا اللي رح يتناولها، ويعني كمان بنفس الوقت إذا هالقضايا والملفات اللي رح يتم مناقشتها رح تتنفس، لأنه تعودنا على حزب العمال دايما بيكسر الوعود وبيخالف فيها وبيتراجع عندهم. فاليوم المؤتمر اللي رح يكون لحزب العمال بأدلايد رح نتابعه، وكمان بنفس الوقت كتير من الملفات اللي رح يتم التطرق لها، إن كان الهجرة، إن كان الوضع المعيشي، أكتر شيء التركيز رح يكون على الوضع المعيشي. رح نكون نحن وياكم مع استراحة، ومن بعدها منتابع سوا مشوارنا.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: منعود لمتابعة مشوارنا دايماً عبر راديو توأمي أستراليا 1638 مع زميلنا محسن لمتابعة أخبارنا الأسترالية. خلينا نبلش من حيث الجدل حول موضوع كتير مهم اليوم عم بيتم التطرق لإله، هو اكتشفوا أنه الطبيب اللي سافر من أدلايد وتوجه لسوريا للانضمام لداعش، اللي تمت شائعات أنه توفى في هذه الحرب، ولكن للحقيقة لا يزال على قيد الحياة. يعطيك العافية محسن، صباح الخير.
3: يسعد صباحك وصباح المستمعين كلهم.
0: صباح النور. ايه شو كيف بتشوف اليوم تعاطي الحكومة ما كشفته اليوم؟ ما بعرف اذا بتعرف عنه ولا لا. كمان
3: الحكومة بتعرف طبعا، الحكومة عندها مخابرات بكل تلك المنطقة يعني، ولكن المتوقع كلود كما صار قبل انه سيعودون هؤلاء، لانه مش لحاله، وفي كتير غيره كمان كانوا بالسجون وكانوا معتبرين غير احياء. ولكن اللي واضح انه خصوصا هذا الطبيب اللي كان يتمتع بمناقبية إنسانية كتير مهمة، هو عم بيدرس، وهذه كل التصريحات وكل الكلام اللي صار من مقربين له ومن أساتذته بالجامعة كان ذو مناقبية عالية جدا. اللي صار انه سافر الى سوريا ليشارك بالحرب مع داعش، سجن بالعراق، واليوم تبين انه هو بعده على قيد الحياة. هلأ الموضوع اللي بهمنا نحن انه عودته الى استراليا، وقديش رح تاخد جدل وجدل وجدل وخلافات بالبرلمان وبين السياسيين وحتى بين المجتمع المدني اللي بيرفض عودتهم لهؤلاء. ولكن بالنهاية كلود رح يرجع يخضع لمحاكمة بشكل أو بآخر، ولكن بالآخر رح يعود إلى الحياة بأستراليا لأنه بيحمل الجنسية الأسترالية. يعني نعم. الكلام اليوم اللي عم بيصير هو مضيع للوقت وصراعات بس كل واحد يسجل نقاط بالمعسكر الذي ينتمي إليه هذا الحزب أو ذاك بإستراليا.
0: برأيك أنه مضيع للوقت؟
3: طبعا هذا اللي شفناه بالسابق. يعني صار في كتير تقريبا 50 أو 55 شخص راجعين من سوريا، كنا نقول زوجات داعش وغيرهم وغيرهم وأطفالهم، وهذا العدد اللي راح يوصل لأستراليا بالمستقبل راح يكون نفس المصير ونفس النغمة اللي عم نشوفها من الإعلام من مثل ما كان بالسابق، يعني مضيعة للوقت ومضيعة لأموال الدافعي الضرائب.
0: نعم، بكل الأحوال يعني هيدي من أهم القضايا اللي رح يتناولوها، وما هو فعلا اليوم كذب أول مرة بنمرق لك إياها، تاني مرة بنمرقها، ثالث مرة بتصير أنه
3: بنصدقها،
0: أنه خلص بعدين بتصير معود يعني.
3: بس ربما يكون في اتفاق بين الدول الغربية لعودة هؤلاء مش بس إلى أستراليا، حتى إلى البلدان مثل إنجلند وفرنسا ودول الغربية اللي أرسلت مقاتلين للانضمام إلى داعش بالحرب السورية. ربما يكون هذا الاتفاق مخفي ولكنه عم ينفذ اليوم بكتير من الدول مش بس بأستراليا.
0: نعم، يعني أكيد مع يعني المؤتمر كمان اللي راح يستمر لمدة 3 أيام لحزب العمال، كيف بتشوف يعني أهم الملفات اللي راح تطرح في هذا المؤتمر؟
3: أول المؤتمر هو مؤتمر سنوي أو موسمي بيصير للأحزاب الكبرى، وحزب العمال بيقوم بهذا بهكذا مؤتمرات لطرح المواضيع التي تهم المواطنين، واللي الحزب العمال يعتقد أنه عم بيقدر يحل مشاكل المواطنين. اليوم رح تطرح أمور معيشية بامتياز بهذا المؤتمر، وهي الطاقة وكثير من الأمور اللي بتهم المواطن العادي. والسيد أنتوني ألبنيزي بهكذا مؤتمرات يجيد التخاطب مع المواطنين، وربما سيتخذها فرصة لمخاطبة المواطن الأسترالي ومحاولة جذبه بضخ أموال إذا بدك للطلاب الجامعيين، بضخ أموال للتيف، بضخ أموال لكثير من الأمور اللي بتهم الشباب واللي حزب العمال يعتمد عليهم، وخصوصا بالجامعات لتحسين وضعه الانتخابي. يعني بنشوف قديش في نفس عمالي يساري بقلب الجامعات، كل الجامعات بأستراليا كلود، وهون برأيي أنا رح يركز كثير السيد أنتوني ألبنيزي حول هذا الموضوع بإعطاء منح ربما تكون صغيرة ولكن منح للطلاب الجامعيين الأستراليين. طبعا
0: نعم، بكل الأحوال رح نشوف يعني أهم المواضيع اللي رح يتم التطرق لها. عندك هيك أي تعليق سريع عن يعني كل ما تفوهت بولين هانسن بكلمة تثير الجدل، كل ما طلعت بانترفيو تثير الجدل، كل ما سافرت تثير الجدل، يعني ليه تركيز على يعني بولين هانسن؟ أو تفسير كلامه بطريقة بيخدوه لمحل يمكن فيه من العنصرية، من هيك التطرف؟
3: وهذا اللي كان يصير مع دونالد ترامب، يعني نفس الردود الفعل على كلامه، حتى لو قال انه المسيح ولد ببيت لحم بيقولوا له انت مش مزبوط عم تحكي. هذا اللي عم بيصير اليوم، والخوف من وصول بولين هانسن الى رئاسة الحكومة خوف كتير جدي ومبين. اليوم في عندها عدم خوف من خوض اي مغامرة إذا بدك، وكان في إلم الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع بأوله مقابلة مع طالبات من مدرسة إسلامية بكوينزلاند ببريسبن. هيدا كمان بده شجاعة للدخول بهكذا حوار مع طالبات وحكيت عن أمور كتير مهمة حول هذا الموضوع، حكيت عن أمور يعني تمس الإنسان والسيدات بصورة مباشرة. فهيدي الشجاعة اللي موجودة عندها والاستمرارية بعدم تغيير مواقفها منذ 30 عام لليوم عم تخوف حزب العمال اللي بلشت تنافسه، عم تخوف حزب الأحرار اللي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوى لها، وهي عم تتقدم باستطاعات الراعي. فهذا هو الموضوع أو السبب الرئيسي الوحيد لمهاجمة هذه السيدة. أنا ما بعتبرها سيدة متطرفة، سيدة بتحب بلدها مثل ما كل الناس اللي ببلدان أخرى بيحبوا أنه بلدهم يكون نقي وذات ثقافة واحدة بكل المجالات.
0: يعطيك ألف عافية محسن، شكرا لك. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي من توأمية أستراليا مع جولة إخبارية، ومن بعدها كمان بعد أخبار الساعة 7 رح يكون معنا ضيف مميز فاضل شربي العبود من كنيسة سانت ريموند في سيدني لنحكي كتير من المواضيع. خليكم معنا على السماء برفق توأمية أستراليا، بريك قصير ومنتابع من بعدها.
4: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: تغنوا
1: نعيش تعال حس بالأمان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: News headlines.
6: في افتتاحية طريفة لمؤتمر حزب العمال الوطني 50 الذي ينطلق اليوم، أحيت فرقة الليفترايت أوت للروك حفل موسيقي في أحد فنادق أدلايت التاريخية. الغريب أن الفرقة تتألف من أعضاء في البرلمان وموظفين بالحزب، من بينهم وزير الشؤون الداخلية توني بيرت عازفا على الجيتار. وكما يوحي اسم الفرقة في أنها تجمع بين جناحي اليسار واليمين داخل الحزب في إداء مشترك وأغاني متفق عليها مسبقا، وهو بالضبط ما يراه الناقدون تجسيدا لمجريات هذا المؤتمر. الحفل لم يكن لمجرد الترفيه، بل كان أيضا فرصة لجمع تبرعات لصالح الحزب، حيث راوحت أسعار التذاكر بين $50 للموظفين و$1,000 للوبي السياسي الدائم. ورغم كل هذا الاستعراض، يرى مراقبون أنه ليس من العدل اختزال مؤتمر حزب العمال في مجرد مسرحية سياسية. أيضا في عناوين هذا الصباح، تطالب الفصائل التقدمية داخل حزب العمال بتعديل سياسة الهجرة وإلغاء نظام الاحتجاز الإداري مفتوح المدة واقتراح فترة 90 يوم كحد أقصى. أثارت تصريحة جديدة لرئيسة حزب ون نيشن بولين هينس موجة غضب واسعة. منتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، بعد لحظات من هالوقت كونوا معنا.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطار زيارتها إلى تركيا اجتماعا مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أن الوزارتين تتقاسمان مسؤوليات متشابهة في مجالات الخدمات الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية، رعاية الأسرة، حماية الأطفال، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة العنف ضد المرأة، بما يتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التي ركمها البلدان في هذه القطاعات. بحضور رسامني ورعاية وزير النقل الفرنسي، توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا لتعزيز التعاون التجاري والفني، بحضور وزيري النقل اللبناني فايز رسامني والفرنسي فيليب تبارو. وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي ورئيس مجلس إدارة ميناء مرسيليا في مدينة مرسيليا مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت والميناء، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة التجارية والفنية بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي لمرفأ بيروت في حوض البحر الأبيض المتوسط وتطوير العلاقة بين المرفأين وإعادة تنظيم مجالات التعاون بما يخدم تحديث العمليات التشغيلية في مرفأ بيروت، ويعزز العمل المشترك في مجالات التطوير التجاري والتعاون الفني والابتكار والتحول الطاقي. استأنفت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف بعدما تم الانتهاء في الجلسة السابقة من نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة.
1: هذا القانون مثل ما بتعرفوا هو مرتبط تنفيذه بقانون استرداد الودائع يلي بسموه الفجوة وهو اسمه استرداد الودائع. فإذا اللقطة الأساسية وال محور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي هو قانون استرداد الودائع اللي بيتضمن حقوق المودعين وطريقة وآلية استردادهم اللي يجب أن تكون واضحة. من هون بوجه رسالة للحكومة بأنه التعديلات اللي عم يشتغلوا عليها هلأ واللي عم يتنامى قلنا بعض تفاصيلها لكن ما عندنا بعد أي يعني مستند رسمي بين إيدينا، يعني رجاء وتمني وطلب انه تكون واضحة وتكون آليات الاسترداد واضحة وخاصة التمويل يكون كمان هذا التمويل مأمن.
0: افاد التلفزيون الايراني بسماع دوي 3 انفجارات في جزيرة لارك وميناء سليك جنوب ايران، فيما اعلن الحرس الثوري الايراني استهداف قاعدتي الامير حسن والملك فيصل في الاردن. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة استهدافها لأي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فإن أمريكا ستقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخل العاصمة طهران. وكشف متحدث باسم الجيش الإيراني أن إنتاج الصواريخ والمسيرات لم يتوقف خلال الحرب وأن من وصفه بالعدو في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يتمكن من تحقيق أهدافه لتدمير قدراتنا الصاروخية والنووية ولا من السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال الجزر الاستراتيجية مثل جزيرة خارك والاستيلاء على مواردنا النفطية. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن استراتيجية إيران هي إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وعند تحقيق هذا الهدف فلن تستطيع إسرائيل مواصلة وجودها. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية خليل الحية أن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وأكد على جملة من الأولويات.
2: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حكومة

0: حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها. وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا.
1: ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: خير طبعا البترول والغاز والديزل.
1: طيب انا بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم. لا لا عيب، لا عيب هيدا، لا لا عيب هيدا الكلام لدي حق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول. لا لا لا هيدا، لا لا منو عميل، هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين على بكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخصمي شغلي؟
1: كيس
0: ياخذ العين. شوف في عندك محللين،
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
2: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد ورح يستمر لكم يوم لقدام، كمان رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن، بارد جدا 11 درجة. بس صباح اليوم كان ببعض المناطق في سيدني انخفضت لـ2 لدرجتين، تصوروا قد كان في برد

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. متابعين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو. بعد كم دقيقة رح ينضم لنا فادر شربي العبود من كنيسة سانت ريمون بسيدني اللي رح بأوبرن سيدني, واللي كمان رح نكون ب هذا اللقاء واللي رح نتطرق فيه لعدة أمور, خاصة أنه الليلة بكرة الجمعة رح يكون في المسيرة اللي رح تنطلق من كنيسة سانت ريموند بأوبرن باتجاه كنيسة مارشربيل للاحتفال بهذا القديس العظيم يلي ذاع صيته وانتشاره بكل العالم. اليوم كمان فينا نقول يعني كمان المطران أنتوان شربي الترباي اللي أحيا احتفال وقديس بروما كمان بعيد مارشربيل, وهيدا بالإضافة ل تطويب قديس جديد بلبنان كمان طباوي الياس الحويك يلي رح نحكي عن هيدا كمان الموضوع المهم جدا. فإن شاء الله شفاعة قديسين لبنان يلي ربنا يعني أكيد ساعدنا كمان على تخطي هذه الأزمات الكبيرة اللي غرقان فيها البلد, كان من الناحية السياسية الأمنية أو الاقتصادية. لبنان يلي اليوم لو ما شفاعة القديسين وكمان إيمان مواطن المواطن اللبناني بعده ببلده, لكن لبنان من زمان انتهى, لأن الشيء اللي تحمله لبنان من سنوات عديدة يعني من زمان من زمان من زمان, من حرب لحرب, من أزمة لأزمة, هالبلد يلي بعده غرقان بكتير من المشاكل. على امبارح ما بعرف إذا زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى هيك جرعة ونفس يمكن أمل أن المرحلة اللي جاية قد تكون مريحة للبنان, ولكن لا يزال الوضع في حالة هيك مثل ما بيقولوا حالة انتظار وترقب لنتائج هذه الزيارة. رح نتابع إذن مع استراحة قصيرة, من بعدها رح نكمل سوا مشوارنا مع البريكفاست شو. كونوا معنا وتابعونا.
1: Wake up to the breakfast program. Enjoy the best music, the best talk back. Mark Lord to Emmy Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 16:38 AM. برجع بتابع معكم مستمعينا آخر وأهم الأخبار والعناوين لليوم. التهديد اللي عم نسمعه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا, اللي بيرجع بيصعد تهديداته لإيران, واللي بيعتبر أنه أي سفينة تتعرض للهجوم سيكون بمقابلة استهداف للبنية التحتية. أيضا اليوم آخر المعلومات معلومات عن أمريكا تعلن التوصل إلى اتفاق للتعاون النووي مع السعودية. كمان هيدا هيدا ما بعرف يعني كيف ممكن الواحد يفسره بظل هذا التصعيد اليوم الحاصل بالمنطقة وخاصة الحرب مع إيران. هلا مش لأول مرة يعني كانت سمحت بتخصيب اليورانيوم ولكن بنسبة محدودة لأهداف سلمية. وهون آخر المعلومات أنه الوزارة الطاقة الأمريكية اللي أعلنت توقيع اتفاق للتعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة والسعودية إلى جانب اتفاق ثنائي للضمانات النووية بما يؤسس لشراكة بتمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات دولارات بقطاع الطاقة النووية المدنية. فهون كمان حسب هيئة بريطانية حريق على متن ناقلي تبعد 70 ميل بحري من السعودية من الشقيق في السعودية إثر تعرضها لضربة مقذوف مجهول. فيعني ما بعرف كيف رح يكون الرد على هذا التطور من بعد تهديدات ترامب اللي هدد بضرب جسور وكهرباء إيران إذا استمر استهداف السفن. هيدي يعني اليوم تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. بحب أرجع أذكر مستمعينا بأهم العناوين. واشنطن جيش السودان استخدم الكيماوي وعلي الامتثال. هرمز في قلب المعركة والاقتصاد سلاح الضغط. ترامب يرشح إنفانتينو لرئاسة الأمم المتحدة. أي أكيد لازم ولو أن يرد له إياها أقله خاصة من بعد إلغاء الكارت الأحمر. اجتماع مرتقب لترامب ونتنياهو خيران للتعامل مع إيران. منقول الله يسر بعد دايما كل اجتماع بين نتنياهو وبين ترامب يعني بيكون في هونيك شيء جديد أو معركة جديدة شرسة قد نشهدها بالويك أند. ما بعرف إذا بالويك أند أو بالأسابيع المقبلة ولكن اجتماع مرتقب لترامب ونتنياهو. والإمارات تدين تجدد هجمات إيران على دول المنطقة. رح نتابع نحن وياكم إذن مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا. بعد استراحة رح نكون كمان مع تقرير الرياضة. Wake up, wake up.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
2: إذا نتابع نحن وياكم تقرير الرياضة، وتنطلق اليوم مواجهة باتل أوف ذا ويست بمنافسات الـ NRL. يستضيف باراماتا إيلز فريق بنرث بينترز على ملعب كومباك ستاديوم ابتداء من الساعة 57 دقيقة المساء، وبيدخل الإيلز المباراة وهني بحالة انتعاش بعد حصولهم على راحة وهدنة بنهاية الأسبوع الماضي، وبيرحبوا بعودة قائد الفريق وصانع على الألعاب ميتشيل موسز بعد مشاركته مع نيو ساوث ويلز بسلسلة ستيت أوف أوريجين. أما بينريث بينترز فبيسعوا إلى التعافي من خسارتهم المفاجئة أمام البرونكوز على أرضهم الأسبوع الماضي، لكنهم رح يفتقدوا خدمات دايلين إدواردز اللي تأكد غيابه عن مباراة الليلة. منتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. بعد هالفاصل رح يكون عنا جولة إخبارية لمتابعة آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، ومن بعدها أكيد رح يكون ضيفنا المميز فاذر شربي العبود. خليكم معنا لنتابع هذا اللقاء واللي رح نحكي فيه عن المسيرة اللي رح تنطلق من كنيسة سانت ريمون بأوبرن باتجاه كنيسة مارشال بالبانشبول في سيدني، وأكيد نحكي عن القديس شربي هالقديس العظيم، وأيضا تطويب الطباوي ليسلح ويك يلي كمان رح نحكي عن هذا الموضوع وغيره من الملفات اللي رح نقشها مع ضيفنا فاذر شربي العبود. كنوا معنا على السماع وتابعونا.
3: شو ناطر؟ حط 16:38 AM واسمع أجمل برنامج صباحي.
0: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا
5: بابا
4: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
6: أكشن.
4: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
7: TME Australia News.
8: ABC News.
9: Ted O'Connor with your top stories this Thursday morning. New data suggests the recent housing boom that's underpinned the property market has come to an end and has entered a downturn. Australia's house prices have recorded their first quarterly drop in more than 3 years. The property website Domain says combined capital city house prices are down 1.4% for the June quarter. Analysts say first home buyers appear to be waiting for prices to drop even further. China's told Australia to essentially butt out of issues concerning the South China Sea. China's Coast Guard and the Philippines Navy have clashed in the sea, and Australia's Foreign Minister Penny Wong says the actions are risky and aggressive. China's foreign minister says Australia should stop exaggerating tensions and inciting confrontation. Regional leaders were already worried about China's recent long-range missile test in the Pacific. The Prime Minister, Anthony Albanese, is going to use his opening address to Labor's national conference today to unveil an expansion of federal support for students undertaking unpaid placements. The payment's currently available to nursing, midwifery, teaching and social work students and will now be extended to another 10 allied health courses. More than 2,000 MPs, unionists and rank and file members have descended on Adelaide for the three-day conference to update Labor's policies and priorities. Senator Pauline Hanson's been condemned for calling domestic violence a two-way street while being asked about her message to men who hurt their partners. Social Services Minister Tanya Plibersek says Senator Hanson's comments send a message to victims that violence was their fault. There have been calls for a royal commission into violence against women after four women were killed in 4 days earlier this month. And Victorian public education workers are walking off the job today for the second time in less than 4 months. The teachers' union has been fighting for a 35% pay rise over 3 years, arguing staff were paid far less than other states. Union members have recently voted down a revised offer from the government. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: أوهام العناوين. ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة بمضيق هرمز، والحرس الثوري يتوعد بقطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا إذا أقدمت واشنطن على ذلك. قاليباف يهدد بمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا منعت إيران من بيع نفطها. الأردن يعلن اعتراض 4 صواريخ من إيران، وهيئة سلامة الطيران الأوروبية تنصح شركات النقل الجوي بعدم التحليق في أجواء المملكة. رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد من زوتر الغربية التزام بيروت بالعمل السياسي والدبلوماسي لتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية. ماركو روبيو يؤكد أن اتفاق الطاقة النووية مع السعودية لن يؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. شركة أوبن أي آي تكشف أن أحد نماذجها للذكاء الاصطناعي المتطورة خرجت عن نطاق مختبرها لتشن هجوما سيبرانيا ذاتي التشغيل على شركة تقنية أخرى.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستستهدف جسورا أو محطات لتوليد الكهرباء داخل إيران في كل مرة تهاجم فيها طهران سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صواريخ أو طائرات مسيرة أو أي وسيلة قتالية أخرى. جاءت تصريحات ترامب في وقت وصلت فيه القوات الأمريكية لليلة 11 على التوالي تنفيذ ضربات جوية وصاروخية استهدفت مواقع في مناطق إيرانية مختلفة. في المقابل ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قواعد ومنشآت في الكويت والبحرين والأردن.
1: أحد عشر يوماً من الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة دون بصيص أمل لوضع نهاية لها، وسط قلق إقليمي ودولي من تمددها مساحة وزمناً، قلق امتد إلى الكونغرس الأمريكي حيث يتساءل بعض المشرعين والناخبين متى ستنتهي الحرب.
2: لا أعرف أي رواية عن الحرب يمكن تصديقها، فهي إما أن تكون قد انتهت أو لم تنتهي بعد، وإما أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو لا، وإما أننا لا نملك صواريخ أو أننا نملكها. هذا التخبط هو السبب في شعور الكثير من سكان نيويورك بالحيرة والتوتر، واعتبارهم هذه الحرب غير مقبولة على الإطلاق.
1: تساؤلات رد عليها وزير الحرب بيت هيكست في معرض استجوابه أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال إن نفقات الحرب على إيران قد بلغت 37 مليار ونصف المليار دولار.
3: Characterization of this incredible effort as a failure is reckless.
4: وصفك لهذا الجهد الهائل بالفاشل تصرف متهور وغير مسؤول، تبا لك ولغيرك ممن يصفون هذا الأمر بأنه مستنقع أو فشل.
1: ميدانيا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم انتهاء جولة عملياتها 11 ضد إيران بقصف مواقع عسكرية ولوجستية مختلفة. سنتكوم قالت في بيانها شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع عسكرية في إيران مستهدفة مراكز عمليات عسكرية إيرانية وأصولا بحرية ومستودعات طائرات ومرافق لتخزين المسيرات وبنى تحتية لوجستية عسكرية. الهجمات الأمريكية استهدفت مواقع مختلفة في مدن إيرانية ساحلية منها تشابهار وبندر عباس وسيريك وأخرى في العمق الإيراني منها شيراز والعاصمة طهران، حيث فعلت الدفاعات الجوية في غربها وشرقها ووسطها، كما استهدفت الهجمات نهارا جزيرة لارك في مضيق هرمز. جاء ذلك في يوم شيع فيه الإيرانيون أشلاء 34 طفلا من طلاب مدرسة ميناء بالجنوبية التي استهدفها قصف أمريكي في بداية الحرب على إيران، حيث قتل 175 طالبا وطالبة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بهجوم وشيك على جبل الفأس الذي يشك في وجود مفاعل نووي إيراني فيه.
5: سنضرب تلك المنطقة قريبا جدا، عادة لا أقول ذلك، لكننا سنضرب تلك المنطقة قريبا جدا وبشدة.
1: إيران من جانبها وكما تفعل يوميا ردت على الهجمات الأمريكية بهجمات صاروخية باليستية وأخرى بطائرات من دون طيار على قواعد جوية ومنشآت لوجستية ومدنية في كل من الكويت والبحرين والأردن. وسط هذا كله كرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مؤتمر قمة آسيان ما قاله الرئيس ترامب عن استعداد واشنطن لوقف الحرب شريطة موافقة طهران على المطالب الأمريكية الخاصة بحرية الملاحة في مضيق هرمز وعدم الحصول على سلاح نووي. قسم مزرعاني بي بي سي.
0: هذا وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها ترامب بذلك إذا استهدفت السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وكتب عرقجي على إكس أن العقيدة الدفاعية لإيران هي العين بالعين، وأن أي اعتداء على إيران بما في ذلك على البنية التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما. أضاف أن من يساهمون في اعتداء كهذا أيا كانت المساهمة سيعتبرون أهدافا مشروعة كذلك. وقال قائد القوى الجو فضائية بالحرس الثوري الإيراني أن ضرب الجسور ومحطات الكهرباء في بلاده سيؤدي إلى قطع الكهرباء عن حلفاء أمريكا ومستضيفي قواعدها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أكد أنه لا أحد يمكنه بيع النفط في منطقة لا تبيع فيها إيران نفطها، وأوضح أنه لن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة إذا لم يضمن أمن إيران.
6: In Sydney, a multi-vehicle crash on the M4 motorway at Prospect is city-bound below Clunies Ross Street. It's blocked the left lane and heavy delays are back to the M7 interchange. Plus at Granville, traffic lights are blacked out. Clyde Street at the corner of Mona Street. In Melbourne, a car fire on the Princes Freeway city-bound after Palmer's Road has closed two lanes. Speeds down to 40 km. And works at South Melbourne on City Road, city-bound between Montague Street and Ferrers Street, closing one lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة الطقس اليوم بسيدني جيد مشمس، 20 درجة على صعيد ميلبن، أقصاها بتوصل لل 11 درجة مئوية.

0: صباح الخير وتحيتنا للجميع من راديو توأمي أستراليا، لكل اللي عم بتابعنا في هذه الأثناء وكل اللي موجود معنا عبر شبكة الإنترنت توأمي.com.au. رح نتابع نحن وياكم لقاءنا الصباحي مع ضيفنا فادر شربي العبود من كنيسة سانت ريمان بأوبرن سيدني. فإذا رح نتابع نحن وياكم هذا اللقاء، وكمان رح توقف عند استراحة ونتابع نحن وياكم لقاءنا مع فادر شربي العبود لنحكي عن حياة القديس شربل، وكمان عن المسيرة اللي رح تنطلق مساء بكرة الجمعة. خليكم معنا على السمع برفقة راديو توأمية أستراليا على 16:38 AM. استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأمي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأمي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأمي أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لمتابعة مشوارنا دايما عبر راديو توأمي على 16:38 AM. بدي رحب بهذه الأثناء مع فادر شربي العبود اللي أكيد يوصل للاستوديو. بدي أول شيء أشكرك فادر شربي وعايدك بمناسبة عيد مار شربل، لو المعايدة ما بعرف إذا المعايدة بعدها صارت بعيدة، ولكن أكيد بأي وقت بركة مار شربل تكون وترافقك بكل الأعمال اللي عم تقوم فيها. فمعايدة خاصة من راديو توأمي لفادر شربي العبود.
7: صباح الخير ست كلود، وأكيد كل يلي عم بيسمعونا وعم بيشاهدونا. بالعكس منا أول شيء ولا مرة أنت بتتأخري، ولكن اليوم بحسب الليتورجية المارونية 23 تموز هو عيد مار شربل، لأنه مار شربل انتقل للسماء ليلة عيد الميلاد، ولأنه ليلة عيد الميلاد ما فينا نعيد عيد مار شربل لأنه عيد الرب هو الأهم. فاقتارت الكنيسة المارونية 23 تموز ألف، لأنه هو ارتسم كاهن سنة 1859، 23 تموز هو ذكرى سيامته الكهنوتية ببكركي، ولكن أكيد لأنه منه نهار عطلي رسمية بلبنان حتى يسمحوا للكل يرجعوا يشاركوا باحتفالات مار شربل ويتباركوا من دخيل القديس ويزوروا ويقدسوا. فرجعت نقلت الكنيسة المارونية لتالت أحد، ولكن اليوم بحسب الليتورجية نحن عم نعيد عيد مار شربل. ولكن مش بس 23، هلا بكره كمان عيد مار شربل.
0: كمان
7: بكره عيد مار شربل بحسب الليتورجية اللاتينية، الكنيسة اللاتينية، لأنه انتقل للسماء 24 كانون الأول، ففضلوا أنه يتركوا 24. فمن هيك بكرة الكنيسة الكاثوليكية، كل كنائس خاصة بأستراليا بأمريكا بكل العالم منشوف بتعيد عيد مار شربل، بتذكر اسمه بالليتورجية بالقديسات، وأكيد يبلشوا بالتساعية. فربنا يبارككم جميعا. دايما هالقديس صار مميز مثل ما قلت، يعني شخص ما كان كان كتير متواضع، ما يحكي كتير، ما بيحب الشهرة، كل همه الرب، ولكن الرب رجع قال له صار دورك من السماء تنتشر لكل العالم وتبشر بأنه يسوع المسيح هو ابن الله الحي.
0: قدي يساعده الحياة النسكية لدي شربل، يعني هيدا الصمت، هيدي الروحانية اللي كانت بداخله، قدي ساعدته يعني لحتى يتقرب أكثر وأكثر من الرب.
7: لكن أنا بشوف بالعمق هو محبته للرب وعد ما عشقه لالله ما عاد يحب يسمع لحدا إلا الرب، صار كل تركيزه الرب. وأكيد هي بلشت قبل أن النسك بيكون تتويج لمسيرة روحية، نحن ما منصال على الكمة إذا مش ماشيين مسيرة، لكن عشقه ومحبته للرب هي خلته هيك ينسى كل العالم. حتى بالمحبسة لما إجت الزيقة وحرق عم يحترق توبه، والمذبح شرشف المذبح وهو غرقان، يعني غرقان بمحبة ربنا، كان بحالة انخطاف. فهون منشوف حقيقة اشياء كتير بتدل بحياته، مش بس بالمحبسة، حتى ما قبل المحبسة قديه كان عنده هالانخطاف وكيف ينسى كل شيء بهالكون ويركز بس على ربنا. وحتى من خلال العبارة يلي قالها لأمه انه ما تخافي هلأ انا يمكن ما لح اقدر شوفك بس لح نشوفك بالسماء، يعني كان اكيد انه في حياة ما بعد الموت. يعني وهذا نحن كمسيحيين لما من دايما ما بننسى حياتنا ما بعد الموت بتخليها تنعكس بكل شيء بتصرفاتنا على الارض.
0: صحيح.
7: فكتير مهم نؤمن، يكون عنا ايمان لا يتزعزع بحياة ما بعد الموت، بحياة انه نحن مش بس الحياة ما بعد الموت، اهم شيء بدنا نتلاقى مع يسوع وجها الى وجه، وهيدي هي ذروة الايمان، وهي بتخلينا كل شيء بحياتنا حياتنا يتأقلم ويترجم هالشي بحياتنا اليومية.
0: نعم، خلينا شوي كمان فادر شربيل أنه نبعد شوي عن يمكن الحياة الروحية والكهنوتية اللي كانت يعني والرهبانية اللي كانت بحياة القديس شربيل، نروح على شخصه على الإنسان، يعني كيف كان عايش حياته، كيف ممكن نتمثل فيه نحن بحياتنا اليومية، يعني كمان ليساعدنا لطريق القديس.
7: لكي الشخص كان أكيد حتى هم نركز دايما، أنا بحب ركز عليها أنه هو صغير مات بيو عمره 3 سنين، يعني تيتم هو عمره 3 سنين. انحرم من الأبوة، ما أنا عيني أنه بيو ما قدر شافه يعني كلها كم سنة. وحتى بموته كيف مات بيو، يعني منعرف نحن العثمانيين لزموه أنه بيو كان صاخن ومش قادر يروح لأنه كان مكاري، الحيوانات اللي عنده ينقلوا المواد الغذائية للجيش التركي، فلزموه لا بدك تروح يعني بالصخرة بالقوة، ومات ودف يعني قبره بغرفين موجود حد عمشيت هونيك اللي بحبوا يزوروا القبر بيو لمار شربل. فمنشوف بكل خاصة نحن بسنة السلام نشوف مار شربل ما كان عنده أبدا أي حقد ولا مرة ذكره، كأنه كان عنده سلام ومحبة ومسامحة، لأنه الإنسان لما بيسامح وبيفتح هيك صفحة جديدة مع الآخرين بمد الجسور بسنة السلام هو نفسيا بيرتاح. لأنه مثل ما قلنا بدي دايما أنا ركز على حياتي ما بعد الموت، على حياتي مع يسوع، إذا أنا بحبه ليسوع وبدي أعمل كل شيء بيقول لي يسوع قال لي حب أعدائك.
0: نعم.
7: ونحن للأسف بعدنا بلبنان بحالة اضطهاد، بحالة أمور كتير صعبة، بحالة أزمات اقتصادية، أزمات أمنية، ولكن نحن إيماننا كتير كبير.
0: صحيح.
7: بفضل قديسينا أنه لبنان أكيد رح يرجع. هالغيمة وهالعاصفة طولت، ولكن ما في عاصفة إلا ما بدها تزول.
0: غريب يعني هالبلد،
7: مثل هلا هالتأس الشتي والسقعة بأستراليا، ولكن أكيد هلا بأيلول بلش تخف، فنحن أكيد رح تخف هالأزمة. وبدك بصراحة كمان أنا بحس من اسمه،
0: من هلأ اسمه
7: مش أول شخص اختار مار شربل اسم شربل، هو مار شربل اختار اسم قديس اسمه شربل، هو من الرها بنقول له مار شربل رهاوي يلي منعيد له بأوائل أيلول 5 أيلول، وهو كان شهيد. يمكن لأنه كمان أنا بحس هالأجواء الاستشهاد أنه كان بيو وكانوا المسيحيين بوقتها كمان مضطهدين، حتى الرهبان، لأنه نحن أكيد كرهبني وبيحكوا عن أفرام جعجع الرئيس العام الأب العام يلي كان يدعم وأكيد كان سند ليوسف بكرم، وكانوا فرد كلمة لتناخد نحن استقلالنا وحريتنا وضد الاستعباد. فكان هالأجواء موجود حتى يعني مش بس بلبنان، بقلب الرهبني بحياتنا الروحية. فهيك حب مار شربل يختار اسم شربل الشهيد. في كنيس كتير لقلو بلبنان خاصة بمعاد الكنيسة الأثرية.
0: نعم فادر شربل، يعني كمان اليوم شو سر هالقديس؟ دايما منطرح هذا السؤال اللي زاع صيته بلبنان، يعني كمان تخطى لبنان، تخطى يعني عم نشوف يعني قديش هالإيمان القوي بالقديس شربل حول العالم. فليه اليوم يمكن بيتميز القديس شربل أنه ذاع صيته بكل أنحاء العالم؟ شو ورا هيدا السر؟
7: لك هالسر يعني ما بعزة فينا نقدر نكتشفه، ولكن أكيد محبته لربنا وبالعمق بالعمق هو ربنا بيختار. مثل ما بيعطيك الإنسان وزنة، عطيها الوزنة. ويعني مار شربل يمكن يحكي عربي رح نقوله سرياني. اليوم ما في حدا إلا ما عم بيحكي عو حياته، قصة حياته ترجمت لكل لغات العالم. منشوف حتى بمزار مار شربل، كان ببانش بول، كان بلبنان، لما الكل عم بيروحوا بيشوفوا في رسائل من كل أنحاء العالم. هالإيمان وهالنعم يلي عطيها الرب هو بالشفاء، خاصة سنة 1950. هالعدد الشفاءات يلي عملها مار شربل 1950 ولليوم، هيدا السر يلي عم بيخلي الناس انه حقيقة مار شربل حي. يعني اكيد من خلال الشفاءات الجسدية، يعني نحكي عن الشفاء الروحي، نحن لما عم كنا مرافق المرضى بيكون عم بيطلبوا الشفاء الجسدي اكيد، ولكن اذا ما تم بتحسيهم عم بينتقلوا من هالدنيا بسلام. بحسوا مار شربل معهم، العذراء معهم، مار يوسف عم بيرافقوهم تيتلاقوا مع يسوع. فالشفاء الروحي كمان كتير مهم عند الناس، والراحة النفسية. فهالسر ما بعرف إذا فينا نعرفه، ولكن أنا بالرأي بالعمق، لأنه أكيد مش لحاله حب يسوع، كتار من القديسين كلهم حبوا يسوع، كل القديسين القديسات، ولكن يسوع عطيه هالرسالة المميزة خاصة خاصة بعد انتقاله للسماء، وخاصة بشكل خاص بعد 1950.
0: نعم، يعني بكنيسة سانت ريموند، بسانت ريموند بأوبرن سيدني، رح تنطلق مسيرة مساء بكرة. شو فينا نعرف عن هالمسيرة وشو هدفها؟
7: لك أول شيء هدفها أكيد سيدنا صاحب السيد المطاع أنطوان شربل طرباي دايما بيركز وبتوجيهاته لقلنا بكل أعياد هيك القديسين الرعاية، حلو الرعاية تشارك بعضها، وخاصة تعمل مسيرة حج. وأكيد كمان شبيبة مار شربل هي قديما كانت هي المبادرة مع شبيبة مار رومانوس، يلي كمان دايما وجهلهم تحية نيناتهم هالشبيبة قلب النابض بهالرعاية. وأكيد لا بتعرف النشاطات الكبيرة يلي عم يعملوها بمار شربل على مستوى عالمي، صاروا كثير نحن منفتخر فيهم. فحبينا كمان نحن كرعاية نكفي هالمسيرة، وهن أكيد بيساعدونا وبيشاركوا أعداد كتير كبيرة بكل هالتنظيم. وكمان إلى بعد تاني أنا دايما بحب أقول عنه، تعرفي مار رومانوس يعني حتشيت بنحكي كمار رومانوس ومار شربل بقى كفرة، وقديما هيدي روحانية الضيع والبلدات كانوا يشاركوا بعضهم.
0: صحيح.
7: فمار شربل أكيد هو صغير كان بعيد مار رومانوس بحتشيت يروحوا من بقى كفرة تيزوروا هالقديس. فهالقديس حاب يعمل كمان العكس اليوم، مثل بقوله ردة الإجر. فأكيد وخاصة أنه مار رومانوس الحكيم ومار شربل طبيب السماء، يعني اتنيناتهم أطباء بالشفاء. فكمان نحن بناخد هالعبارة، وأكيد بي العائلة وبي الجميع هو مار يوسف، فلأنه هي الكنيسة مار يوسف العامل ومار رومانوس، فكمان حبينا نبقى على هالعيد. دايما بنعمله تقريبا الجمعة، يا آخر جمعة يا الجمعة القريبة من عيد مار شربل، أكيد مش تالت أحد لأنه قبلها بيكون الاحتفالات بمار شربل، نحب نعمله بعد 22. واخترنا هالجمعة لأنه مثل ما قلنا بحسب الكنيسة الكاثوليكية هيدا عيد مار شربل، فكمان تنضوي إنه مار شربل الكل بعيدوا له.
0: نعم.
7: هيدي الفكرة.
0: صحيح، يعني إلى رمزيتها هذه المسيرة. وخلينا نعرف يعني كيف رح تبلش، كيف أي ساعة رح تبلش، وشو يعني كمان مثل ما بيقولوا الهدف منها، وكمان بنفس الوقت مين رح يكون يعني مشارك فيها؟
7: لك الهدف أكيد عنا أهداف كتير. الهدف الأساسي نحن جايين من لبنان وكموارني وأبناء الجبال بنات الجبال بنفتخر بإيماننا. إيماننا هو بيعطينا الخلاص. لما منطلع على الطرقات ومنبشر، وهي نوع من تبشيري لما عم نبشر وعم نرتل وعم نصلي وعم نحمل تمثال مار شاربل تلقون للناس نحن يسوع هو ابن الله، ومار شاربل عم بيدلنا على يسوع. اثنان اكيد بنصلي على نية الشفاءات، شفاء المرضى. كل انسان عنده نية، في كتار بيجوا حتى مرضى، اما بيجوا من اجل مرضى بيمشوا هالمسيرة. الفكرة كمان تالتي دايما بمسيرة حج انت عم تنطلقي من مكان لمكان، مثل ما مار شاربل انطلق من بقع كفرة الى الرهبنة اللبنانية المارونية بأديارة الى محبستة، كمان نحن بحياة كل يوم عم ننطلق من مكان إلى مكان، من مكان لمكان. مش حلو نتعلق بشي بهالدنيا. مار شاربل أمه يلي أكتر شي بحبها وأثمن شي عنده قال يا أمي بكى بشوفك بالسما، فنحن خلينا دايما عينينا نحو السما.
0: نعم.
7: فهيدا كمان التركيز بالمسيرة.
0: أكيد يا فادر شرب العبود رح نتابع معك هذا اللقاء الطويل اليوم، ولكن مضطرين نتوقف شوي عند فاصل من بعد جولتنا مع الأخبار، وأكيد رح نتطرق لكثير من المواضيع المهمة برفقتك. وأنا بدي أرجع أشكرك يعني أكيد لتلبيتك لدعوتنا لراديو تؤمني أستراليا. رح نكون نحن وياكم إذا مستمعينا في هذه الأثناء مع استراحة قصيرة من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا وتابعونا.

0: app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free to 2ME Australia and 2ME Gold.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط.

0: نشرة الأخبار من الـ LBCI، أهلا بكم. لا يزال اللقاء بين الرئيسين الأمريكي أعطى تعليماته لوزير دفاعه بدعم الجيش اللبناني. وفي ملف سلاح حزب الله، أفاد مصدر رفيع المستوى أن رئيس الجمهورية قدم تصورا عاما شفهيا لكيفية معالجة هذه المسألة، وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس عون يرغب في أن يتواصل الرئيس الأمريكي مع حزب الله. أوضح المصدر أن لهذا الأمر ظروفه، لكن الأهم هو أن الرئيس ترامب طلب ذلك من الدولة اللبنانية. من جهته، كشف الرئيس جوزيف عون في حديث للـLBCI أن الرئيس الأمريكي أبدى حماسته للاستثمار في لبنان، مشيرا إلى أنه قد يعقد ما يشبه مؤتمرا اقتصاديا في الولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أمريكية. وكان رئيس الجمهورية قد أطلق جملة مواقف في عشاء أقامته على شرفه السفارة اللبنانية في واشنطن.
1: Let me address directly the question I know is on everyone's mind tonight. Is the disarmament of Hezbollah realistically achievable? It is, but only if we are honest about what it actually requires. The armed groups we are speaking of is not a foreign mercenary force. It is composed of Lebanese citizens who have over 40 years were shaped by an enormous sustained investment, ideological, social, and military, into a non-state armed groups operating outside the government control. That reality does not make the goal less urgent. It makes the method more important. History offers a proven path. From the FARC in Colombia to the IRA in Northern Ireland, and it is not a mystery, disarmament, demobilization, and reintegration. It begins by removing the root cause that Hezbollah has long cited as its justification, the Israeli occupation of Lebanese territory. It continues as the Lebanese armed forces assume full exclusive operational control, which requires immediate and conditional support for our military, the sole legitimate defender of this country. And it concludes through reintegration, a reconstruction program run through the Lebanese state alone, paired with real economic opportunity, so that the choice for every community is no longer between the gun and nothing, but between the gun and a functioning state that delivers. The equation is simple. A political track without an economic track is a state that cannot compete. An empowered state is the only alternative to a vacuum. And if the state does not fill that vacuum, others will.
0: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن، ومشيدا بالمقاربة الممتازة التي اعتمدها في تناول ملف سلاح حزب الله. رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حظى بتحية مزدوجة في البيت الأبيض أمس، أكد أن العبرة بعد قمة الرئيسين عون وترامب تكمن في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات. وأضاف بري: أنا قلت سابقا قوموا بإنجازات وحطوا على عيني، وهو ما لم يحصل بعد. بري وردا على سؤال لصحيفة الشرق الأوسط عن انطباعه بشأن قول الرئيس الأمريكي إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، قال ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. وفي حديث لمنصة وايز قال بري إنه ينتظر ليعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية. وعما إذا كان سيلتقي الرئيس عون بعد عودته من واشنطن، قال بري إن التواصل موجود. وعن زيارة الرئيس نواف سلام إلى زوطر الغربية، قال بري إنها رمزية ومنسقة معي، وقد نصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار. وكان الرئيس سلام قد تفقد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية وسط تكتم أمني في اليوم الثاني لتطبيق المناطق التجريبية.
2: كانت ساعات الانتظار طويلة وصعبة. هم أبناء زوطر الغربية الذين استفاقوا على أمل أن يسمح لهم بالدخول إلى بلدتهم في اليوم التالي على انتشار الجيش، لكن الأمل تحول إلى خيبة.

0: على سلامتهم تمنى عليهم الجيش التريث، فعمليات المسح لم تنتهي وهو قد عثر على ذخائر وأجسام مشبوهة وقنابل طيران، والوضع الأمني في البلدة دقيق جدا، فشرق البلدة لا يزال محتلا، والجيش الإسرائيلي قد أطلق النار على الجيش اللبناني يوم الثلاثاء. وإليكم التفاصيل.
1: ففيما كان الجيش اللبناني ينفذ انتشاره في زوطر الغربية وفقا للترتيبات المنسقة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وصلت وحداته إلى مسافة تبعد حوالي 200 متر عن زوطر الشرقية، علما بأن أراضي الزوطرين متداخلة لناحية الشرق، إلى حيث لم يصل الجيش اللبناني أساسا. أراد الجيش وضع ساتر ترابي في المكان لفصل الأراضي المحتلة عن تلك غير المحتلة، لكن القوات الإسرائيلية تقدمت وأطلقت النار في محيط الوحدة، ثم ادعت أن الجيش عبر مسافة 150 مترا إلى داخل المنطقة الأمنية، والمقصود زوطر الشرقية. هذا ما حصل الثلاثاء إذن. أما الأربعاء فساد الهدوء على الأرجح نتيجة الاتصالات التي تكثفت على مستوى لجنة التنسيق العسكرية، لجنة شكلت مع المناطق التجريبية حيزاً أساسياً من قمة الرئيسين ترامب عون في واشنطن. وفيما كان عون ينهي جولته الأمريكية، وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوطر الغربية في جولة خاطفة، حيث زرع العلم اللبناني بعيداً عن الإعلام والمواطنين قبل أن يؤكد وقوف الحكومة إلى جانب الجنوبيين.
2: نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: سرية الزيارة هذه أثارت غضب الناس، ليس شجباً لحضور سلام بل لأنه لم يلتقي بهم، ولهذا السبب علق رئيس البلدية على الموقف في مؤتمر صحفي.
3: اتصل دولة الرئيس نواف سلام فيني صح وحكى معي، وكان عن جد وقال لي أنا حضرت المؤتمر الصحفي، الوضع الأمني ما بيسمح أنه أنا أنزل وهيك، وقال نحن أكيد زوطر بتعملينا ونحن بلدنا ونحن حدك، وشو بدأ زوطر الغربي نحن موجودين. طلب مني أنه لعدم وقفته مع الناس أو أنه يقدر يحكي مع الناس، طلب مني أنه الاعتذار لكل العالم.
4: أنا بدرحش ببيتي بال2006 فتنا والأنابل عن أوليه بن رايا بن جريب، ونحن اللي مننظف الأرض، ونحن أولاد الأرض، ونحن اللي منعرف في الأرض، ونحن مع الجيش، وأوعى حدا يفكر إن نحن بنحميهم لأولادنا الجيش. يعني
5: بالنسبة لرئيس دولي رئيس حكومي جاب العالم لينقع بالشمس وعلى 20 متر ما قادر واحد يطلع بيته، شو إذا حط لي العالم بأول الضيعة؟ ما قفع الضيعة
6: بركي لأنه بيعرف إنه مش مرحب فيه.
5: لك يا خي مش صوت مش مرحب، حتى لو كان مش رئيس حكومي غصب عني، يعني فينا ولا بينا رئيس حكومة ولا لا.
7: نحن بحاجة عالم يجي يحطه بالساحة، نحن بحاجة لأشياء غيرها، كلنا عنا أعلام لبنانية ومنحطها ورافعين راسنا فيها، بس مش بهالطريقة.
8: بس يلنا السلام عليكم موفات، هي ضيعتنا. يعني
3: هو مرحب فيه، هو رئيس حكومتنا، بس العالم عتبى انه لازم لما وصل هو على زوطر لازم اول اشي يجي عند العالم هون، بيش يفوت على قلب زوطر الغربية ويقول لهم انا حطيت العالم وطلعت وما حدا شافني، بحلوة بحقه هو أول شغلة.
1: ما بين عودة 2025 و26 مشاهد تشبه صور الأمس، انتظار وغضب وحرب لا تنتهي، وجيش يقف على جبهتين أمنية وشعبية تتوازيان من حيث الدقة.
9: في الجانب الإسرائيلي سياسة جديدة ستعتمد في ميدان الجنوب.

0: راديو تؤني أستراليا، مكملين نحن وياكم مع البريكفاست شو. وبحب أرجع ذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة حابب ينضم لمشوارنا الصباحي، فيكن تتصلوا فينا على 02-96-53-0. نرجع متابع حوارنا ولقائنا مع فادر شربي العبود من كنيسة سانت ريمان بأوبرن سيدني، واللي كنا انطلقنا فادر شربي لكل اللي صاروا معنا بخلال هالوقت على السمع عن حياة القديس شربي، كيف عاش وهالقديس يلي انتشر صيته بكل العالم، ويعني كمان قديه في إيمان بهالقديس العظيم.
1: لكي مثل ما حكينا مسابقا كمان نرجع نحكي هالفكرة الحلوة، خاصة نحن بسنة السلام تديما يكون عنا محبة ورحمة وتسامح للآخرين، انه مارشاربل بعمر 3 سنين صار يتيم لانه الجيش العثماني اجبر بيو انه يروح معهم لانه كان مكاري ينقل الحيوانات، يعني بالحيوانات ينقلوا المواد الغذائية، هو كان ساخن. قالوا يا عمي ساخر عندي عائلة، قالوا لا بدك تيجي بالقوة، ومات. بس مارشاربل ما كان عنده أبدا أي حقد، كان دايما قلبه محب ومسالم ومسامح. وحتى بحب هيك الفكرة كمان ركز عليها، خاصة وطننا يلي عم بيعاني وبعدنا عم نضحي، انه مثل ايام العثمانيين مارشاربل مش هو اول قديس بيحمل هالاسم، في قديس قبله هو مارشاربل الرهاوي من الرها، وهو شهيد كان كاهن وثني صار كاهن مسيحي واستشهد. ومارشاربل لما قبل ما يلبس ثوب الابتداء سألوه اي اسم قديس بتحب، فقال لهم مارشاربل الشهيد، فأخذ اسم المارشاربل يلي أكيد قصة الله بتعني الاسم والشهيد، لأنه كمان بوقتها كانت الشهادة وكانوا كتار مسيحيين عم بيستشهدوا، وعم ندافع كنا عن استقلاليتنا وعدم الاستعباد ضد العثمانيين يلي حكمونا 400 سنة. وأكيد حتى الأجواء كانت بلبنان وبقلب الرهبانية، خاصة هون بيحكوا عن قصة 1977، أكيد ما لحنت نحكي القصة كلها كتار بيعرفوها، ولكن عن أنه موقف الرئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية إفريم جعجع من بشري يلي كان هو أكيد داعم على خط واحد مع يوسف بكرم البطل يلي كانوا تيدافعوا عن الوجود المسيحي واستقلال لبنان وأكيد الحياة الوطنية والشراكة، وأكيد تعرضوا. فضمن هالأجواء نحن كمان بسنة السلام ولا مرة لازم نستسلم،
0: صحيح.
1: لازم دايما دل يكون عنا هالنضال ومد جسور جسور للآخرين، نسامح كل إنسان إذانا. يعني مارشاربل شو حيني انه شخص يتم عمر 3 سنين حرم من نعم. من بيو بعمر 3 سنين.
0: نعم فادر شاربل، اليوم الرهبانيه المارونيه قديه برايك وقديسين لبنان قديش كان لهم دور والفضل بتمسك المواطن والمغترب اللبناني بارضه والدفاع المستشرس عن ارضه؟
1: لكن نشكر ربنا نحن على الرهبنة اللبنانية المارونية، أول شيء بمؤسساتها بلبنان بأديارة، باليوم رئيس كاريتاس بلبنان ابونا سمير غاوي من ابن الرهبنة اللبنانية المارونية، فنحن دايما تلبقوله بالصفوف الأمامية مع الرهبنة اللبنانية مع شعبنا، خاصة اسل أبو العام هادي محفوظ يلي دايما بكل رسائله للرهبنة رؤساء الأديار دايما بيطلب منا انه نحن ولا مرة نتأخر بالوقوف حد شعبنا بكل أزمة قطع فيها، ودائما نفتح أديارنا ومؤسساتنا الجامعة المدارس أي مؤسسة المستشفى والتطوير، لأنه كمان اليوم بدك تدلي تطوري تتقدري تخدمي شعبك. وكمان بإرساليات الرهبانية يلي موجودة بكل أنحاء العالم، ما في بلد إلا ما في دير للرهبة اللبنانية المارونية، وأكيد هو مارشاربل لأنه قديس عظيم الكل بيعرفوه، ولكن كمان هذا فضل للرهبة اللبنانية المارونية يلي وين ما بدها تروح قديسينا خاصة مارشاربل. وكمان فهذا دور كتير كبير الرهبني عم بتأدي، ولكن الرهبني من دون شعبها ما كانت قدرت عشته. شعبنا وين ما منروح بتحسي فيها الالتفاف نحو الكنيسة الأساقفي والرهبانية اللبنانية المارونية، خاصة بالحرب اللبنانية كنا كمان عندنا دور قيادي إلى جانب دائما دور البطاركي والأساقفي. فنحن بنشكر ربنا بس بنحس إنه في مسؤولية كبيرة لأنه قديسين نحن هالقديسين أكيد الكتار عندهم قديسين اليوم, ولكن قديسين هالرهبني خاصة مارشارفيل بحملنا مسؤولية أكبر إنه نكفي هالرسالة حد شعبنا. وشعبنا حقيقة لكي وين ما رحنا عم نلمس إنه نحن بننبسط إنه مارشارفيل أكيد الكل عالم بيعرفوا عن الموارن ومارشارفيل, ولكن شيء بقلبنا كمان نزعل لأنه صاروا الموارن وين ما كان.
0: نعم.
1: وانجبرنا نفل يعني نترك لبنان, بس بتحسي بعدها بقلبهم
0: حسنا أنه هيدي رسالة كمان.
1: نعم
0: هيدي رسالة
1: صحيح, هي رسالة صارت وهيدي قوة الموارني انه حولوا الظلم والهجرة يلي الهجرة لما انت بتاخديها بالمعنى هي نوع سلبي انه انت عم تتركي وطنك وارضك واهلك, ولكن قوة ايمانهم وتعلقهم بلبنان. واكيد نحنا ما فينا ننسى نحنا فينيقيين كمان تجار مروح مننشر الحرف, فهالبعد الرسولي جينات مثل جيناتنا نحنا, فحولناها لخير وبركي لأي بلد حلينا فيه.
0: صحيح.
1: تأملي نحن هون بأستراليا اليوم العصر الذهبي, ولكن أكيد أنا دائما كما عملنا هيك مقابلة عن تاريخ المواريني لما إجوا على أستراليا والمسيحيين أكيد الأرثوذكس كمان تعبوا واشتغلوا وشقوا ولكن وصلوا, لأنه نحن بأي بلد منوصال بدنا نسعى ننميه, لأنه هي الفكرة جاية من العهد القديم لما ربنا قالنا روحوا انموا واكتروا واملأوا الأرض وساهموا بنهوض البشرية, وهيدا رسالتنا. فنحن منفتخر أكيد بالرهبة اللبنانية المارونية بكنيستنا المارونية بمثلا نحن صاحب السيدة المطران أنطوان شرب الطرباي اللي بعهده بس تقريبا صار مؤسس 9 رعاية عدا عن دار العجزي.
0: نعم.
1: للكبارنا, وهلأ أكيد كمان معهد ومركز لمعالجة المدمنين وغيرها من أكيد المفاجآت. سيدنا أكيد بيشتغل على الريق تكون
0: صحيح.
1: كل شيء انتهى بيرجع بيعلنها وغيرها من الأمور والنشاطات. فنحن منفتخر بأبناء جيلتنا وبكل الجيليات خاصة الجيل الأرثوذكسية, لأنه نحن وياهم تلفقولوا على نفس الخط يلي عم ساهم بنشر الإيمان المسيحي وأكيد نهضة البلدان يلي من حل فيها.
0: أمين. كمان من وجه المعايدة لسيادات المطران أنطوان شربي الطرباي اللي برجع بذكر يعني كمان يلي احتفل بعيد القديس شربي بروما, هل إلى رمزية معينة يعني ليش اختار روما لحتى كمان؟
1: لك روما بالنهاية هي أساس الكسلكي, يعني نحن مرجعنا أكيد نحن كموارنة لبنان والبتيارك, ومرجعنا كمسيحية وكموارنة وكاثوليك روما. وروما هي يلي كل العالم تنضوي إنه مارشارفيل هو لكل العالم, هيدي مركز كتير مهم خاصة رهباني أكيد إلى حضور كتير مهم بروما. وعندنا دير
0: عندك خوف على مسيحيي لبنان والشرق, ولكن اليوم كمان مثل ما شفنا هيدا اللقاء امبارح اللي كان بين الرئيس الجمهوري العماد جوزيف عون والرئيس الامريكي دونالد ترامب, عندك اي تعليق هيك انه هل طمنتك هذه القمه؟
1: لك انا ما بخفى عليك ما بسمح لنفسي افوت بالسياسي, ولكن اكيد اللقاء دائما بيكون ايجابي لما رئيس بلدك عم بيتلاقى برئيس امريكا, هيدي شغله مهمه. واكيد رئيس جمهوريه بالنهايه سياسي سياسي, اكيد هيدي لها لازم يكون تداعيات ايجابيه وان شاء الله تكون لها تداعيات ايجابيه, لكن كنا احنا كمسيحيين اكيد عنا تفاؤل. عنا تفاؤل لأنه نحن متكلين على شعبنا, متكلين على العيش المشترك, متكلين على إيماننا المسيحيين. بعدنا عم نحكي 400 سنة تحت الاستعباد العثماني وما انتهينا, يعني بعد الحرب العالمية الثانية وهالحروب اللي بلبنان كل فترة كل 5 سنين 10 سنين ولكن المسيحيين بعد حاملين هاللواء الحرية الاستقلال استقلالية لبنان, لأنه نحن شعب حر شعب مستقل الشعب ما منحب نكون يعني ناخد قراراتنا من أي بلد, وهذا الشيء بيميز المسيحيين بصراحة.
0: أنا ليه طرحت هذا السؤال لحتى يعني أقول أنه اليوم موقع الرئاسي عم يتعرض لكثير من الانتقادات أو ما بعرف إذا يعني كمان الكلام اللي عم نسمعه الكلام المسيء بحق موقع رئاسي ورئيس الجمهورية جوزيف عون، ولكن اليوم عم بيحظى بتأييد أو دعم أمريكي وخاصة من الدولة العظمى اللي هي الولايات المتحدة.
1: لكن مثل ما قلت لك أنا بفضل ما فوت بالسياسة، ولكن أكيد نحن ندعم دايما كل قرار لخير لبنان ولأبعاد الحرب عن لبنان وحل الأزمات، لأنه كمان ما فينا ندل عايشين بأزمة مثل بدنا ننتهي يعني بدنا نبلش ببناء هالبلد.
0: نعم
1: يعني
0: صحيح.
1: أي متى الشعب كله العالم كله ناطر بناء هالبلد. يعني بتعرفي إدي أنا بعرف يعني خاصة أبناء جيلي كان هون، أما كان لما كنت بأمريكا لما كنت بلبنان في كتار رجعوا قبل يعني من 10 سنين من 15 سنة بيعوا كل شيء حرام بأستراليا، بيعوا كل شيء بأمريكا ورجعوا أنه تخلوا أولادهم يرجعوا على بلدهم. شوي بتطلع جتهم الأزمة الاقتصادية، انكسر البلد، المالية المصارف معش تعطيهم مصرياتهم، يعني تعبهم وجنيهم يلي اشتغلوا فيه ليل نهار ببلدين اغتراب.
0: نعم.
1: وولادهم طب هلا لا بقى فين إذا بدهم يرجعوا على بلد يرجعوا أسسوا عم بجديد بأستراليا، منا هينة هالأزمة الاقتصادية. فنحن هيدا الصوت يلي بدنا نوصله، بدنا كل شخص عم بينتقد إنه بس ينتبه إنه حتى في ناس يلي تعبوا من إخوتنا، حتى الشيعة لما عم نشوف داش في ناس لما هدموا لهم بيوتهم، ناس تعبوا بأفريقيا وإجوا تيبنوا ببلدهم بجنوب.
0: نعم.
1: إجوا اليوم هدموا لهم كل شيء الإسرائيلية بهالحرب، ودائما بالحروب هيك بده يصير. طيب هيدا الشخص كيف بده يرجع يبني مستقبله؟
0: صحيح.
1: وهن عايشين ببلد للأسف دولة لبنانية بعد منا دولة واقفة على إجرية قادرة تدعم شعبها، مين بده يعوض عليهم؟
0: نعم.
1: فنحن هالألم ألم هالشعب ألم شعبنا، وبدنا نوصل لمرحلة بدنا نرجع نبني هالبلد، ولكن نحن مثل ما قلنا رجينا لحصير في سلام. وهيدي دايما يلي مثل ما ذكرتي هلا من صاحب السيادة من روما بعيد مار شاربل انه هو رجينا، نحن اكيد إلا مستقبل لبنان. أمين. إلا مستقبل، ما لح نخيف
0: بشفاعة مار شاربل. انا بدي اشكرك كمان على هذا المجسم ما
1: بدنا خلينا
0: اياك نفرجي للمشاهدين اللي عم بيتابعونا عبر صفحة الفيسبوك، فشكرا لك.
1: يعني احنا مثل ما عم نشوف مار شاربل عم بيصلي، الصليب قدامه، السراج في السراج، واكيد المكتوب على قدامه ابو تكشتو يلي هي هالترتيلة مار يعقوب الساروجي. ومار شاربل هو وعم بي لما صار معه الفيلج هو عم بي كان عم بيصلي بيحتفل بالقديس كان عم بيصلي هالترتيلة.
0: نعم.
1: من هيك هالترتيلة كتير مهمة، ونحن منتكل على ربنا ومنتكل على الصليب دايما، نحن عم نطلع من الصليب للقيامة والنور يلي منشوف كمان هالأنديل يلي أكيد رمزية مار شاربل. فنحن بدنا ندلي نصلي، وهناك اسمحي لي بس نذكر خينا ريمون رعد يلي هو عمل هالشي.
0: نعم.
1: هيدا خاص بهالكنيسة مار يوسف ومار رومينوس بأوبن، هو اللي عمل هالشي لمار شاربل هالتمثيل.
0: شكرا. شكرا لك كمان على هالهدية اللي خصصتها أكيد لصاحب هذه الإذاعة الكريمة، وأيضا خصصني كمان بهالهدية المميزة اللي رح تبقى محفورة بقلبي. يعني بس قبل ما هيك ننتقل للأخبار بدي أرجع منها أذكر بالنسبة للمسيرة، ياريت أبونا نرجع نحكي عنها لكل اللي بيحبوا يشاركوا بكرة المساء.
1: مثل ما قلنا بكرة الله راد الساعة 7 نحن انطلاق المسيرة، ولكن يلي بيحب يقدس على الساعة 6 فعملين دي الساعة 6 وعملين بعد المسيرة. المسيرة بتنطلق الساعة 7 من كنيسة مارومينوس ماريوسف العامل بأوبن، وأكيد في عملين تمثيل مار شاربل، والكل يلي اللي بيحبوا يشاركوا حتى النساء بيقدروا يحملوا هالسنة بهالمحمل. هديك سنة كان محمل كتير تقيل لأنه كان هو يلي استقبلوا فيه زخير مار شاربل، ولكن الشباب دلوا حملين المسيرة رغم كان صعوبة، قالوا نحن المسيح كفى هالمسيرة ونحن كمان بدنا نكفي. وأكيد في تراتيل مسبحة صلوات، نحن منتوعين مثل كل سنة أكتر من 500-600 شخص بيشارك بهالمسيرة. وأكيد بس وفي أكيد يعني الشعبنا ما لازم يخاف ينت نمشي أكيد على الرصيف. عنا ترافيك كنترولر نشكرهم دايما على هني بيرافقونا في الباقين إذن من الشرطة والبلديات, وأكيد بيكون في صليب الأحمر وفي حد إذا تعب على الطريق, لأن بعض بيقولك ما بعرف يمكن أنا أتعب ما قادرش كفي. هي بتاخد تقريبا ساعتين ونص ثلاث ساعات ماكسيموم, ولكن نمشي مسيرة هيك رايقة مصلية ما لح نمشي بسرعة, وبناخد الطريق الآمن يعني لو الناس اللي تقدر تركز على الصلوات. في كمان عنا فان إذا حدا تعب هيك بيقدر بيرتاح وبيكفي المسيرة معنا, يعني ما حدا يعطى الهم إنه لح يوصل محل ما لح يقدر يكفي, بيقدر كمان بالسيارات وأكيد الفريق كل المتطوعين معنا. وبس نوصل هونيك على مار شاربل بنختم مسيرة بزيح مار شاربل, هيك الناس يلي بتحب ترجع فيه بواسط بسيط مأمنينهم بردوا المؤمنين على أوبن, واللي منرجع منكفي القداس نبلش بالقداس, وبعد القداس كمان في بسيط يلي بحب يرجعوا على أكيد أوبن. وأكيد الدائرة مثل دايما معودنا لخدمة الزوار, في السوفينير وفي أكيد منقيش وهيك إشياء دايما ليل نهار تبقوله دائرة مار شاربل, يعني دايما مضوى ومنارة.
0: يعطيكم ألف عافية على كل هالمجهود الحلو يلي بترجعوا بتعيشونا هيك الأجواء, المسيرات اللي بتصير يعني كمان بلبنان باتجاه عنيا والقديس شربل. كلمة أخيرة فادر شربل عبود, اللي نحن كمان باسم أسرة راديو تؤمي نرجع من عايدك, وأكيد بدي أشكرك من كل قلبي على تلبيتك لدعوتنا لأكيد هذه المقابلة وهذا اللقاء.
1: نحن بنشكركم, نشكر توام إيه الأسرة وكل القيمين, حضرتك ست كلود وأكيد المستمعين المشاهدين. نحن ربنا دايما يكون معكم, نحن ما قدمنا هذه بركة مثل بقولوا هيك تمثيل مار شاربل تكون هو بركة للكل, ولا مرة نفقد الأمل لا بحياتنا البشرية حتى إذا كنا مرضى, ولا مرة نقول انتهت. لو الأطباء بيقولونا ما بقى فينا نعطيكم أي علاج خاصة مرضى السرطان, ولا مرة نفقد هالشي لأنه تدخل إلهي بيتم ما حدا بيعرف, ما حدا بيعرف أيمتى بيتم. دايما يكون عنا رجاء, ولبنان أكيد رح يرجع ينهض ويعمر, ومن هون نحن لما بشوفوا هالمسيحيين بهالرعاية على الفيسبوك عايشين بفرح وسعادة, لأنه نحن شعب ما منموت, نحن شعب أجدادنا الفينيقيين والقديسين ومرشا وربنا يسوع المسيح داس الأرض وبركة, فنحن بدنا نكفي المسيرة إلى النهاية. ودايما شعارنا السلام, وما لح نحمل إلا الصليب مثل ما قالنا يسوع المسيح. آمين
0: آمين. شكرا لك من القلب فادر شربل عبود من كنيسة سانت ريموند أند سانت جوزيف بأوبن سيدني على هذا اللقاء المهم والشيق, على أمل لقاء جديد. شكرا لك فادر ونهارك سعيد.
1: طولنا عمرك شفاعة مار شاربل, فليباركم الثالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس إله الواحد آمين.
0: نحن وياكم رح نتابع مستمعينا لقاءنا الصباحي مع استراحة من بعد مباشرة جولتنا مع الأخبار. كنوا معنا 2ME where you'll hear it first right here first. This is 2ME. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين, كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: TME Australia News. ABC News. Ted O'Connor with the top stories.
4: Australia's housing boom has officially entered a downturn, but experts say this small drop after years of growth doesn't mean houses will all of a sudden become affordable. Analysts also point out that many first home buyers are waiting for homes to fall further so they can get a better deal. Domain data shows house prices have dropped in the June quarter, being a turnaround after 3 years of growth. There are plenty of factors playing into it, including high interest rates and Labor's crackdown on property tax breaks. Anti-domestic violence campaigners have condemned One Nation leader Pauline Hanson, saying her comments about violence against women put blame on the victims. Pauline Hanson told a radio program that violence against women was wrong, but it was, quote, a two-way street. She also said women who suffer abuse should not put up with it. Women's safety advocates say those comments lack empathy because it's often hard for women living with coercive partners to simply just leave. And a former undercover agent with domestic spy agency ASIO, who wants to give evidence to the Bondi Royal Commission, is unable to do so because he can't get a visa to enter Australia. The former agent, known as Marcus, has previously told the ABC he warned ASIO about alleged Bondi gunman Naveed Akram and his father Sajid years before last December's terror attack. Several federal MPs have called on the government to grant Marcus a visa so his testimony can be heard. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: ضربات أمريكية على مواقع إيرانية عدة بعد تهديدات ترامب باستهداف بنية إيران التحتية ردا على الهجمات بمضيق هرمز، وطهران تلوح بتوسيع نطاق الحرب. هيئة بريطانية تتحدث عن هجوم على سفينة قبالة السعودية، والحوثي يتبنى مسؤولية الاعتداء على ناقلتي نفط في البحر الأحمر. الخارجية الأمريكية تؤكد استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية عام 2024 رغم محاولات التهرب من المسؤولية. مصادر أمريكية تقول إن ترامب يرغب في ترشيح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

0: أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في مناطق عدة جنوب وغرب البلاد. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجوما صاروخيا أمريكيا استهدف منطقة في محيط مدينة الأهواز جنوب غربي إيران. وفي تطور متزامن أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريخ بمحافظة هرمزغان جنوب البلاد. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هرمز في تصعيد جديد، يوحي بأن سقف المواجهة بين واشنطن وطهران آخذ في الارتفاع. بدورها هددت إيران بتوسيع نطاق الحرب إذا نفذت واشنطن تهديداتها.
1: السفن مقابل الجسور، معادلة جديدة يرسمها دونالد ترامب في المواجهة مع إيران. إذا استهدف طهران الملاحة في مضيق هرمز فلن يقتصر الرد الأمريكي بحسب كلامه على البحر، بل قد يمتد إلى قصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء حتى تلك الواقعة قرب العاصمة طهران أو داخلها. وعيد عاد ليؤكده الرئيس الأمريكي قبيل مشاركته في مراسم إعادة رفات 3 جنود أمريكيين قتلوا في هجمات نصبت إلى إيران.
2: ستدفع إيران ثمنا باهظا، نحن نبيدها. نشر استطلاع رأي للتو، الأمريكيون لا يريدون ارتفاع أسعار البنزين لكنهم ليسوا ضد الحرب، هذا ما ظهر جليا في الاستطلاع. لا أحد يريد أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هل تريدون أن تمتلك سلاحا نوويا؟ هل تعتقدون أن هذا أمر جيد؟
1: وبينما يلوح ترامب بالخيار العسكري، تؤكد واشنطن أن باب الدبلوماسية لم يغلق بعد. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لم يستبعد التوصل إلى اتفاق جديد مع طهران، لكن بشروط أكثر صرامة، بمعنى آخر أن تتوفر ضمانات حقيقية لبنوده.
3: عندما توقع اتفاقا ثم تخرقه فهذا الاتفاق يتوقف عن السريان. هذا لا يعني أنك لا تستطيع التوصل إلى اتفاق آخر مستقبلا، لكن حينها يجب تقييم إن كان سيتم الالتزام بشروطه كما يجب.
1: ميدانيا تركزت الضربات الأمريكية منذ استئناف العمليات على مراكز القيادة الإيرانية، واستهدفت أيضا القدرات البحرية وحظائر الطائرات، بالإضافة إلى مرافق تخزين المسيرات والبنيات التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية. وحتى الآن بقيت العاصمة طهران بعيدة عن مرمى الضربات الأمريكية، إذ انحصر القصف في جنوب إيران والجزر المطلة على مضيق هرمز. لكن لهجة ترامب الأخيرة تفتح الباب أمام مرحلة أكثر تصعيدا، مرحلة قد تضع العاصمة الإيرانية في دائرة الاستهداف.
0: في المقابل هددت إيران بوقف تدفق النفط من المنطقة وباستهداف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية الاقتصادية إذا نفذت واشنطن تهديداتها. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وأضاف أنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع النفط إذا لم تتمكن إيران من فعل ذلك، مشيرا إلى أن أمن المضيق لن يتحقق إلا في غياب القوات الأمريكية. نفت القيادة الوسطى الأمريكية ادعاءات الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مداخل ومخارج مضيق هرمز. وأكدت سنتكوم في بيان لها أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا بغض النظر عن تهديدات وهجمات الحرس الثوري، مشيرة إلى أن السفن التجارية تستمر في استخدام المضيق بدعم عسكري أمريكي. يأتي ذلك فيما أعلنت إيران أن الممر الجنوبي من مضيق هرمز ملغوم، محذرة من العبور خلاله. أكد الرئيس الإيراني على وجوب تزايد وتيرة الاتصالات بينه وبين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كي يتم التمكن من حل المشكلات التي تواجه إيران. تصريح قرئ على أنه تخوف من بازشكيان من تحميله المسؤولية وحده إزاء الوضع الراهن.
4: إيران تغرق في تداعيات الحرب وبازشكيان يرفض تحمل المسؤولية وحيدا. مرشد في الكواليس يصدر القرارات، ورئيس يتولى التنفيذ. معادلة يبدو أن بزشكيان لم يعد يقبل بدفع تكاليفها التاريخية وحيدا.
2: الاتصالات مع المرشد تتزايد يوما بعد يوم، ويجب أن تتزايد حتى نتمكن من حل مشكلاتنا بتوجيهاته.
4: فهل مسح بزشكيان يديه من المسؤولية إزاء ما يحصل في البلاد؟ وفق مراقبين، بزشكيان يدعو مجتبى لمزيد من الحضور، وهو الذي لم يظهر بعد، واقتصرت قراراته على رسائل مكتوبة.
2: خلال فترة القائد المرشد الراحل بصفة مسؤولا تنفيذيا لم أواجه أي مشكلات. كلما واجهتني عقبة كان يقف خلفنا كالجبل ويزيل العقبات واحدة تلو أخرى.
4: بتركيبة النظام الإيراني، الرئيس يتولى إدارة الشؤون التنفيذية والاقتصادية، بينما تحصر الملفات السيادية كالأمن والسياسة الخارجية والجيش والقضاء بيد المرشد. بزشكيان يجد نفسه يحمل وزر حرب يقررها الحرس الثوري، وأزمة اقتصادية تخنق ملايين الإيرانيين، واتهامات من تيارات رافضة للمفاوضات مع واشنطن بلغت حد التخوين. فهل كان بزشكيان ورقة رهان سهلة في نظر مجتبى تعفيه من تحمل أي فشل للمرحلة الراهنة؟
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية عن تغيير مسار 9 سفن تجارية إيرانية وتعطل سفينة واحدة في حصيلة عملياتها ليوم الثلاثاء، وأوضحت في بيان أن ذلك يأتي في إطار فرض القوات الأمريكية للحصار البحري على إيران ولضمان الامتثال الكامل للحصار.
5: In Sydney at Castle Hill, a multi-vehicle crash on Showground Road is eastbound in the left-hand lane just past Green Road, and a two-car crash at Gaimia on the Princess Highway southbound at Waratah Street. In Melbourne, the Westgate Freeway, citybound at Montague Street, there's been a crash blocking the right-hand lane. The Montague Street exit is also closed. Class A broken down track in the Burnley Tunnel, closing the left-hand lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة 20 على صعيد ميلبن 11، وطقس بارد وغائم.

0: تحياتنا لكم مستمعين عبر راديو تؤني أستراليا 1638 AM مع آخر وأهم الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم. كمان ظاهر أنه في ضربات جديدة، واليوم دخلنا اليوم 12 من خلال توجيه الضربات الأمريكية لإيران. إذن القيادة المركزية اللي ذكرت أنه القوات الأمريكية تشن مزيد من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بأمر من القائد الأعلى. اليوم في تصعيد كمان كتير كبير، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة لهيك التهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه في حال استهداف أي سفينة قد يكون الرد للبنى التحتية الإيرانية، رح يكون ضربة بضربة يعني حسب كلام ترامب. أما بالنسبة ل جبل فأسيا لليوم كمان، حيث يعتقد أنه مخزن تحته المواد النووية، اللي طبعا تحت الأرض وفي صعوبة هائلة أنه الوصول لها. ولكن وزير الدفاع الأمريكي اللي بيقول أنه لدينا المقدرة اللي مش موجودة عند أي دولة بالعالم، ولكن هل هيدا شيء بس لرفع المعنويات أو للتهديد، أم فعلا في هناك بعض أمور غير واضحة بعد لغاية الوقت القوة العسكرية الهائلة لدى الولايات المتحدة بعد ما بيّنت. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء لأي موضوع حابين تشاركوا فيه 0296 333 0. فينا أكيد يعني كمان نتابع مع المواضيع المحلية ونحكي شوي عن هيدا الهجوم، ما بعرف إذا هو مبرر أو غير مبرر، على زعيمة ون نيشن لكلمة تفوهت بكلمة، منشوف بيصير في هجوم عليها. هلأ ممكن تكون يعني هي منا القصد هيدي النية السيئة بكتير من تصريحاتها، يلي اضطرت ترجع توضح شو المقصود يعني من كلامها، خاصة من خلال ما أثرته موجة غضب بعد أن وصفت العنف الأسري بأنه عنده وجين. بحديث لإحدى الإذاعات المحلية ببريسبان، اعتبرت أنه النساء أحيانا كمان هني بيفقدوا أعصابهم، ورجعت يعني كمان تصاعد هيدا التوتر داخل العيال. السبب الرئيسي هو الضغوط المعيشية، افتقار الأفراد يمكن لمهارات التواصل، يعني الناس ما بتقدر تتواصل مع بعضها بسبب هذه الضغوط المعيشية. وبتقول أنه كانت هي ضحية للعنف الأسري، أنه على النساء اللي بيتعرضوا للإساءة اتخاذ قرار مغادرة المنزل فورا وعدم القبول بهيدا الوضع. لكن هذه التصريحات واجهت انتقادات من خبراء ومدافعين عن حقوق الضحايا، لاتهموا بإلقاء اللوم على الضحية وتبسيط أزمة معقدة. فخلينا نتابع أنتو تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-965-330. معنا سعيد من باراماتا سيدني، صباح الخير.
1: صباح النور لإلك ولمستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا، صباح النور.
1: الله يسلمك مدام كلود. موضوعين كتير مهمين. الموضوع الأول بموضوع العقارات وما طلع من تباين من قبل حقبة المصرف المركزي امبارح، بتقول وصولا الفيكرز ما كانوا مبسوطين أبدا قطعيا. العالم مش عم تصرف مصاري، والإنفليشن طلع ما كانوا متوقعين باللي في الفيكرز اللي وصلوا امبارح. عم ينحكى هلا مدام كلود بإعادة ارتفاع الفائدة من السيد، والعقارات كل ماله عم تنزل، وهذا جود ساين مثل ما بيقولوا بالانجليزي، يعني بيشتري اول بيت، وهيك لازم يكون من الاول، لانه عم بتروح الاتهامات كلها على الريل استيت يلي هن السماسره، يلي هن لعبوا هاللعبه الكبيره وكان همهم الاول والاخير يرفعوا الاسعار على مدى 5 سنوات اللي مرقوا لحتى يستفيدوا من الكميشن اللي بدي يقبضوه. وهلأ بتبينت الحقيقة، دورة العالم بدها تعمل نيجوشيشن من راسه لراس الملك لحتى يوصلوا هالأربعين 50,000 دولار اللي بدهم يعطوه اياها للريل استيت. هاي واحدة. شغلة تانية مدام كلود، اللي حصل امبارح مع الرئيس جوزيف عون والرئيس الامريكي، ومدحوا بالرئيس نبيه بري بموقفه، بيطلع مجموعة كبيرة من حزب الله بجنوب لبنان بيجيبوا صورة الرئيس بري بيحطوه على الارض وبيدعسوها. تتشوفي لوان الحقد، لا وطنية لا اخلاق. راح الرئيس نواف سلام امبارح على الجنوب مشكور، صار بدني ما بده يفوت لجوه، نحن بنفوت بالاول الاهل، ما فيك تفوت انت كاهل، هاي دي خطة امنية بدك تلتزم فيها قبل ما تفوت على ضيعتك. لذلك الامر نحن رايحين لمرحلة صعبة كتير، واليوم الضربات على ايران مدام كلود، وهددت ايران اليوم الصبح بدها تدخل بريا عن طريق البصرة لحدود العراقية الايرانية، بدها تفوت تحتل الكويت. واليوم كان الرئيس الامريكي على النبرة قوية وبيقول التحدي الكبير آتٍ، وهناك مخطط كبير لإسقاط هذه المنظومة بالقوة.
0: نعم، شكرا لك سعيد على مداخلتك. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع بالنسبة لي، يعني أكيد بعد ردود الفعل حول اللقاء والقمة اللبنانية الأمريكية بين الرئيس عون والرئيس ترامب، فيكم كمان شاركونا عليها على 0296530، ومدح الرئيس نبيه بري اللي كمان كتير يعني هيك عملت جدلية وعلامة استفهام حول إشادة الرئيس عون وأيضا الرئيس ترامب برئيس بري. معنا خالد من نيوبورت ملبان. صباح الخير لك خالد.
2: صباح الخير. والله الموضوع كتير يعني معقد وشائكي، بس باختصار أنه اللي بيتأمل أنه من يحصل على شيء من العدو من دون أوراق ضغط يعني حقيقية، بعتقد هذا شيء سراب. والدليل على ذلك أنه هني الفلسطينيين يلي فوضوا إسرائيل حوالي 40 سنة ما بقى في شيء فوضوا له. إسرائيل قضت الأرض كلها، وهذا هو لبنان هيك عيقولوا أنه ما في انسحاب، إعادة انتشار، ولا يتأملوا شيء بدونالد ترامب هذا يعني يخضع لمصالح إسرائيل 100%. والله سبحانه وتعالى يفرج الأمور.
0: شكرا لك خالد، رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 9 من تبع بعد استراحة. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. 2me. لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2me أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف. عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطار زيارتها إلى تركيا اجتماعا مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أن الوزارتين تتقاسمان مسؤوليات متشابهة في مجالات الخدمات الاجتماعية، المساعدة الاجتماعية، رعاية الأسرة، حماية الأطفال، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة العنف ضد المرأة، بما يتيح فرصا واسعة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التي ركمها البلدان في هذه القطاعات. بحضور رسامني ورعاية وزير النقل الفرنسي توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا لتعزيز التعاون التجاري والفني، بحضور وزيري النقل اللبناني فايز رسامني والفرنسي فيليب تبارو. وقع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي ورئيس مجلس إدارة ميناء مرسيليا في مدينة مرسيليا مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت والميناء، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة التجارية والفنية بين الجانبين، وتهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي لمرفأ بيروت في حوض البحر الأبيض المتوسط وتطوير العلاقة بين المرفأين وإعادة تنظيم مجالات التعاون بما يخدم تحديث العمليات التشغيلية في مرفأ بيروت، ويعزز العمل المشترك في مجالات التطوير التجاري والتعاون الفني والابتكار والتحول الطاقي. استأنفت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف بعدما

0: تضمن حقوق المودعين وطريقة وآلية استردادهم اللي يجب أن تكون واضحة. من هون بوجه رسالة للحكومة بأنه التعديلات اللي عم يشتغلوا عليها هلأ واللي عم يتنامى قلنا بعض تفاصيلها لكن ما عندنا بعد أي يعني مستند رسمي بين إيدينا، يعني رجاء وتمني وطلب أنه تكون واضحة وتكون آليات الاسترداد واضحة، وخاصة التمويل يكون كمان هذا التمويل مأمن.
1: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي ثلاثة انفجارات في جزيرة تلارك وميناء سليك جنوب إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من مغبة استهدافها لأي سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أم بطائرة مسيرة أم بأي سلاح آخر، فإن أمريكا ستقوم بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء بما في ذلك بجوار طهران أو داخل العاصمة طهران. وكشف متحدث باسم الجيش الإيراني أن إنتاج الصواريخ والمسيرات لم يتوقف خلال الحرب، وأن من وصفه بالعدو في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم يتمكن من تحقيق أهدافه لتدمير قدراتنا الصاروخية والنووية ولا من السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال الجزر الاستراتيجية مثل جزيرة خارك والاستيلاء على مواردنا النفطية. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن استراتيجية إيران هي إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، وعند تحقيق هذا الهدف فلن تستطيع إسرائيل مواصلة وجودها. قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية خليل الحية أن الحركة ستمضي على النهج الذي رسمه قادتها المؤسسون والشهداء، مؤكدا أن أولوياتها في المرحلة المقبلة تتمثل في وقف الحرب على غزة واستعادة الحياة الكريمة لسكانها وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وأكد على جملة من الأولويات.
2: أولوياتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها. وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا.
1: ختام الموجز، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: وياكم لقائنا دايما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم ومع طبعا الأخبار المحلية. لأكثر شيء عامل الجدلية الكبيرة هو كلام بولين هانسن، سيناتور بولين هانسن وزعيمة ونيشن، اللي مش لأول مرة كل ما تفوهت كل ما حكيت كلمة بيقوموا يعني دايما هجوم عليها. ما بعرف شو السر هيدا الهجوم، هل هو فعلا لا تكسيرة لا تحطيم يعني المعنويات لا منافستها بالشايفين يعني اليوم تصاعد شعبية ون نيشن، هل هو الهدف منه اليوم ما حققته بولين هانسن اللي عم نشوف يعني كمان ردود الفعل الأخيرة اللي كانت على اللي بيسمع مقابلتها بيفهم أنه فعلا اليوم إذا منتطلع بالنسبة للعنف الأسري هي مش بس مقتصرة أنه على النساء وعلى الأطفال، هلأ نسبتها على النساء وعلى الأطفال فعلا نسبة عالية وكبيرة، ما فينا ننكر يعني هذا الأمر. ولكن كمان في رجال معنفين، كمان في رجال معنفين بشكل كتير كبير إن كان لفظيا أو إن كان جسديا. طرحت هذا الموضوع عدة مرات على الهواء وفعلا كان في هونيك كلام سمعناه من زمان ويعني دايما بنسمعه أنه في رجال معنفين خاصة بهذا البلد، خاصة بهيدا البلد. يمكن المرأة اللي بتشوف حالها أنه بس توصل لهون أنه في مين يدعمها، في مين يساعدها، في مين يساهم يعني كمان بتكاليف المعيشة، فهيدا الشيء اللي بيخليها تقوى وبيخليها تتمرد وبيخليها يمكن كمان يعني أو بتأدي إلى الطلاق لأدنى الأسباب. هلا نتيجة يعني هيدي التراكمات اللي بتصير بتأدي يعني أكيد منه هيدا هو السبب الوحيد، إنما كمان في كتير من الأسباب اللي بتأدي إلى طلاق أو بتأدي إلى العنف إن كان من قبل المرأة أو إن كان من قبل الرجل. تصريحات بولين هانسن ليه اليوم قايمة القيامة عليها مثل ما بتنقال في ما بيتعلق بالنسبة لكلامان أثناء مقابلة أجريت معها واللي عرضتها لانتقادات بعد تصريحات أدلت فيها لمقابلة إذاعية حول العنف الأسري. أبرز هو أنه وصفت العنف الأسري بأنه هو باتجاهين two-way street، بتقول أنه النساء اللي تعرضوا للإساءة يجب أنه ما يتحملوا هيدا الشيء بل أنه يغادروا العلاقة. هالقد يعني بسيطة. وأشارت إلى أنه الضغوط المعيشية ارتفاع تكاليف الحياة ممكن تزيد كمان من التوتر داخل العائلات، وأضافت أنه النساء أيضا ممكن كمان يفقدوا أعصابهم. هل بتشوفوا هيدا الكلام حقيقي وموضوعي أم فعلا اليوم أنتم مع المنتقدين يعني مثل كأنه عم بتنصف الضحية والجلاد مع بعضهم؟ هلا هيك عم بيقولوا المنتقدين لها، ولكن كل اللي ذكرتهم أنه فعلا تكاليف المعيشة دايما منقول أنه هي كمان سبب من الأسباب اللي بيزيد على الضغط وبتأدي إلى فقدان الأعصاب عند بعض العائلات يعني، وممكن يكون كمان تكاليف المعيشة. ونحن شفنا يعني كم جريمة صارت عنا بلبنان نتيجة هيدا أو وين ما كان يعني نتيجة هيدا الأمر، ممكن نروح للانتحار، ممكن يخلق جو من التوتر، ممكن يؤدي إلى الانفصال. وحتى يعني بتقول يعني كمان كلامه أنه ممكن يكون كمان مش بس الرجال اللي بيفقدوا أعصابهم، ممكن يكون كمان النساء يفقدوا أعصابهم. طيب وهنا الغلط؟ أنه هيدي كلام عم نسمعه، عم نشوف أنه كمان مش بس أنه العنف الأسري مقتصر على الرجال، ماني شايفة هيك أنا يعني كمان بشوف أنه في كتير من النساء اللي بيعنفوا أزواجهم حتى لو كانت النسبة يمكن منا بقدر النسبة اللي هي طبعا يعني بطال النساء المعنفات. هيدي تصريحات اللي واجهت انتقادات من عدة جهات، منه اللي اعتبر أنه مثل بريتني هيجنز، يعني أنه كلمة بيحمل لوم للضحايا لأنه قد يفهم على أنه يساوي بين الضحية والجاني بحالة العنف الأسري. أما منظمات مختصة بالعنف ضد المرأة أنه دعوة النساء إلى مجرد المغادرة تتجاهل حقيقة أن محاولة ترك الشريك المسيء قد تكون من أخطر المراحل على الضحية، ممكن يزيد خطر التعرض للعنف أو القتل عند الانفصال. انتقدت وزيرات بالحكومة منهم تانيا بليبرزك وكمان كيتي جالاغار تصريحات بولين هنسن، وصفوها بأنه غير مسؤولة، ممكن تقلل من خطورة العنف الأسري وتحول التركيز بعيد عن مسؤولية المعتدين. عادت هذه التصريحات إلى الواجهة جدل كان بلش بال 2019 لما قالت بولين هنسن أنه بعض النساء بيقدموا ادعاءات كاذبة بالعنف الأسري بنزاعات حضانة الأطفال. هي تصريحات تعرضت بوقتها كمان لانتقادات من خبراء ومنظمات معينة بالعنف الأسري باعتبارها غير مدعومة بالأدلة، وقد تثني ضحايا على طلب المساعدة. أنه لا، يعني أنه كمان في رجال معنفين، يعني مين بيقول لا؟ يعني خليني اسمع رأيكم أنتم مستمعينا، هل بتشوفوا كلامه لبولين هنسن كلام يعني غير منطقي؟ هل بتشوفوا أنه فعلا أي سيدة بتتعرض للعنف الأسري عليها المغادرة؟ وهل هالشي هيدا بيسبب لها الملاحقة أو حتى القتل؟ أم أنه بتحمي حالة يعني بهيدا الموضوع؟ كل ست بتتعرض للعنف مفروض المغادرة. هل أنتم ما ذكرته بولين هنسن؟ هل بتأيدوا ما قالته أنه كمان مش بس النساء يلي هني معرضين للعنف، كمان في هونيكي رجال ممكن كمان يكونوا معنفين؟ هل بتلاقوا هيدا هو الحل، هو الهروب؟ أي سيدة بتتعرض للعنف الأسري علي المغادرة؟ أنه ما بعرف أنتم كيف بتشوفوا هيدا الموضوع على 02-96-53-0. لا ما بعرف إذا لازم تضل بالبيت يعني لحتى تكتشف الشرطة وضعهم، أو لحتى يتم التصريح أنه هي معنفة، أو لحتى ما بعرف، يعني موضوع جد موضوع شائك ومعقد. خليني اسمع أنتوا رأيكم بهيدا الموضوع المهم اليوم، تعرض لبولين هنسن وهيدا الهجوم اللي مش لأول مرة ولا تاني مرة، ودايما كل ما تفوهت هالإنسانة بتلاقي هجوم عليها مش طبيعي، وكل ما هجموا عليها وكل ما انتقدوها كل ما ارتفعت بشعبيتها. اليوم هي حزب من الأحزاب الصغرى يلي عم بينافس حزب كبير وحزب عريق، وبنعرف أنه حزب العمال من الأحزاب الكبرى في أستراليا، وبولين هنسن وحزبها والنيشن هي من الأحزاب الصغرى معروف يعني. ولكن اليوم إذا بنطلع باستطلاعات الرأي الأخيرة اللي عم نشوف قدي شعبية بولين هنسن عم ترتفع وعم تنافس حزب العمال آخر استطلاعات للرأي بتبين أنه متساويين 30% ب30%. شو رأيكم بالنسبة لتصريحات بولين هنسن؟ وشو رأيكم بالنسبة لما عم تتعرض لقلو بولين هنسن من هجوم ومن انتقادات، وخاصة من خلال ما ذكرناه قبل شوي؟ هل برأيكم اليوم ما ذكرته عن العنف الأسري أنه على المرأة أنه تترك وتغادر في حالة تعرضت للعنف، هل بتلاقوا الانتقادات اللي توجهت لها هي بمحلها؟ وهل فعلا اليوم مثل ما قالت أنه في له وجهين، في له اتجاهين؟ اليوم مش بس النساء يلي بتتعرض للعنف، كمان في هونيك رجال بتتعرض للعنف. هل هيدا الكلام حقيقي؟ هل فعلا اليوم إذا قالت بولين هنسن أنه على المرأة المعنفة أنه تغادر بتكون عم يعني بتحط الجاني والضحية بنفس الخاني؟ بنروح لاستراحة، ومن بعدها لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على 02-96-530 كتير حبي اسمع أرائكم وتعليقاتكم بهيدا الموضوع. 1-2-N-E
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
6: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها. The original 2ME.
0: معكم دايما عبر راديو 2ME أستراليا بخبر عاجل، إن قطاعة الكهرباء عن قليل لمدة ساعتين بسبب استهداف محطة للكهرباء بمدينة بوشهر. حسب حاكم مدينة بوشهر الإيرانية اللي تعرضت محطة الكهرباء للقصف، وهذا اللي أدى إلى انقطاع عن قليل لمدة ساعتين بسبب هذا الاستهداف. رح نتابع نحن وياكم مع مزيد من أخبارنا الصباحية عبر راديو 2ME أستراليا مع العناوين الرئيسية. التصعيد يتسارع، أمريكا تشن ضربات جديدة على إيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلتين سعوديتين. اليوم تحرك الحوثي هيدا بيهدد خطر كتير كبير من كمان اشتعال جبهة جديدة، و يعني حزب الله بعد لغاية هالوقت ظاهر أنه وصلته تعليمات أنه مرد، رغم أنه كمان يعني صار في انسحاب من المناطق التجريبية للجيش الإسرائيلي. حتى البعض بيقول أنه ما كان في أصلا، يعني ما كان في احتلال إسرائيلي في هذه المناطق، ولكن حسب هيدا الاستعراض اللي امبارح شفناه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام اللي راح لهذه المنطقة لزوتر الغربية وشكل علم اللبناني، حسينا حالنا بلحظة هيك ما عارف، شعور كان غريب، يعني أنه بعد في كتير عنا من المراحل حسينا نحن خلص انتهت الحرب وانتصرنا ومش الحال، بالوقت يلي نحن عنا بعد مرحلة كتير صعبة وكتير معقدة، رغم أنه يمكن هيدي الصورة هيك أنا حسيتها استعراض أو مسرحية أكثر من أي شيء هيك فعلي وجدي، أنه نحن فعلا حررنا الأرض. راح رئيس الحكومة زرع العلم اللبناني، وشفناه هيدا الاستعراض بفترات سابقة، ورجعوا شيلوا العلم اللبناني ورجع انسحب الجيش اللبناني. هلا إن شاء الله لأ، إن شاء الله نحن ما بنتمنى هيدا الشيء، بنتمنى أنه يكون في انتشار للجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، ولكن جرب المجرب كان عقله مخرب. هلا لأنه عنا تجارب، عنا تجارب بهيدا الاتجاه، ما في أشطر منهم من بالاستعراض، ولكن يعني بدنا النهاية. هلا بتشكل عالم العلم مشكوك بقلبنا، والعلم على راسنا، العلم اللبناني بقلبنا وعلى راسنا من فوق، ونحن دايما كلنا تحت سقف راية العلم اللبناني، هيدا اللي مفروض يكون. بس في كتير من الأمور يلي هيك بتتر علامة استفهام، أنه هل فعلا نحن عادة بيكون شكل العلم اللبناني بهيدا الشكل وهيدا الاستعراض وهيدا الوفد؟ أنه ما بعرف شي رسالة اللي حابين يقلوها بالوقت يلي في كتير بعد من الأراضي بعد المحتلة، والكلام اللي عم ينحكى ما بعرف قديش صحيح قدي لا، يعني أكيد هيدا الشي اللي عم نتابعه، أنه أصلا ما كان في احتلال إسرائيلي في هذه المناطق، يمكن كان في يمكن وجود ضئيل، ولكن يعني بتنسحب من محل بتروح إسرائيل على مكان آخر، ولكن الشيء اللي بدها اياه والمناطق الحساسه المهمه اليوم مسيطره عليها. بتعرفوا انه اليوم الصراع بالمنطقه صراع على النفط وعلى المياه وعلى الغاز، فكل هيدي اكيد اليوم اسرائيل اللي حاطه ايدها يعني على كل هالمناطق الغنيه والمهمه. كل جنوب مهم، كل منطقه مهمه نحن بنعتبرها، بس نحن ما بدنا هيدي تمثيليات، بدنا تحرير الجنوب بشكل كامل. هيدا الشيء اللي بنأمله، ونرفع العلم اللبناني بالشكل يلي نحن بنحلم فيه، أن يكون في هيدا الهدوء، هيدا الاستقرار، انتشار الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية. ولكن كمان امبارح رغم أنه هيدا المشهد اللي يمكن اللي كتار اعتبروه مشهد إيجابي، وفعلا مشهد إيجابي، يعني هيدا الاهتمام نحن بهمنا أن يكون دولة عظمى مثل الولايات المتحدة اليوم راعية ل يعني كمان لعودة السلام للبنان. ولكن الكلام اللي سمعناه في يمكن بدها تاخد وقت، يعني هيدا الشيء اللي يعني نذكر والحكي عن السلام وعن تزويد الجيش بالأسلحة، كلها هيدي بدها تاخد فترة طويلة من الوقت. والموضوع الأهم والأبرز وهو بيت القصيد بكل شيء، بكل ما عم ينحكى وبكل اللي بكل اللقاءات وبكل الاجتماعات وبكل المفاوضات اللي عم تصير وبكل الزيارات اللي عم تصير، يعني مطلوب شيء واحد، مطلوب شيء واحد اللي هو نزع سلاح حزب الله. وهيدا الشيء اللي لغاية هالوقت بعده هيدا الملف منه يعني مطروح بالشكل الجدي. هلا هو هيدا المطلوب، مطلوب من الدولة اللبنانية، لانه نحن هيدا نوعدنا فيه بالخطابات اللي سمعناها، الخطابات الرنانة اللي نحن سمعناها، مطلوب من الجانب الامريكي اليوم لا انسحاب اسرائيلي قبل تسليم سلاح حزب الله. كلهم هودي مطلوب، إذا بدك الانسحاب الإسرائيلي بدك الطالب كمان بنزع سلاح حزب الله. بيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل البيضة، هيك رح نقضيها ما بعرف كم سنة بعد لحتى يتنفذ هيدا المطلب. هلأ ما بعرف إذا رح يقولوا تسويات ومخرج، بدك تشوف إيران شو بدها تقول وتوشوش حزب الله إذا يسلم ولا ما يسلم. والظاهر أنه اليوم مع كل هالضغط اللي عم تتعرض له إيران والقرار اللي تخذ اليوم بتقليص قوتها ونفوذها، فهي زرعت كل هالفترة هيدي الأزرع بالمنطقة ومولتهم بالسلاح وبالعتاد وبالأموال. هلأ هني دورهم يعني اليوم يدافعوا عنا، ما هيك؟ أنه هيك هي يعني أكيد ما حدا بيمول بسلاح فقط لأنه هيك إجع باله يمول، لا، هو مول هيدا السلاح لأهداف معينة. واليوم إيران اللي هي مولت الحوثية من جهة ومولت حزب الله من جهة تانية، فهي اليوم كمان بنفس الوقت بدها تطلب منهم أنه يدافعوا عنا، لأن يعني أو يخلقوا فوضى مثلا بالمنطقة. الحوثيين اليوم انعطوا إشارة أنه تحركوا، صفوا ناقلات، ما تحركوا إلا هلأ، يعني لأنه بس رجعت المشاكل حول مضيق هرمز، ففتحوا باب يعني كمان آخر مواجهة جديدة هو استهداف ناقلات السعودية. لليوم شفنا الحوثيون هن اللي تبنوا استهداف ناقلتين سعوديتين بالبحر الأحمر. فأيمتى رح يوصل دور حزب الله يلي بيمشي بأوامر كمان إيرانية؟ خلينا نتابع نحن وياكم إذا مع تعليقاتكم ومع مداخلاتكم إذا على الهواء، لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، إن كان بالنسبة للقاء اللي جمع رئيس عون ورئيس ترامب، هذا بالإضافة لكلام بولين هانسن كمان حول العنف الأسري، قد بتشوفوها كانت مخطئة بطريقة تعبيرها أم فعلا كانت حكيتهم كما هن، يعني هي طريقتها وأسلوبها. يمكن في كتير من يعني الأشخاص يلي بدو يوصلوا فكرة بيوصلوها يعني كما هي، فالبعض بيشوفها أنه كتير فجي وكتير غير منطقية. يعني قد ما بتكون حقيقية هيك بتتحول لهيدا الشيء. هي قالت له اللي بيتعرض للعنف يترك. طيب أنا أوكي يعني فيها شيء من أنه اللي بيتعرف للعنف بده يقعد ببيته ويتحمل الضربات على راسه، أنه شو المطلوب؟ تاني شيء أنه في رجال معنفين، أي في رجال معنفين، أنه في الحياة المعيشية الصعبة بتأدي إلى مشاكل داخل العائلة، أي بتأدي إلى مشاكل داخل العائلة. هل بتشوفوا كلامه منطقي أم بتشوفوا كلامه مثل ما اليوم هالهجوم عليها من منظمات حقوق الإنسان لبعض السياسيين اللي شنوا هجوم عليها، أنه أنت عم تسوي بين الجاني وما بين الضحية. فاصل غني نتوقف عنده، من بعدها لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع فيكن تشاركونا 02-96-530 ناطرين اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء.
7: Australia. 2ME Australia.

0: 49 دقيقة داخل استديوهاتنا، مكملين احنا وياكم مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. وموضوع العنف الأسري وما ذكرته بولين هاسن، هل برأيكم كانت على حق بكلامة؟ هل قد كانت واضحة وصريحة؟ وهل الانتقادات اللي عم تتوجه لها بمحل أم فقط لأنه بولين هاسن طلعت وصرحت؟ أنا شايفة هيك القضية صايرة، كل ما طلعت بولين هاسن وحكيت وفتحت فيها بتلاقيهم أنه بلشوا ينتقدوها. هلأ ما بعرف إذا هو أسلوبها وطريقتها هي عم بتستفز البعض، أم شعبيتها اللي ارتفعت بشكل كتير كبير وصارت متساوية مع حزب العمال، الحزب العريق، عم بيخلي هذا الهجوم الكبير عليها. بكل الأحوال رح نتطرق لهيدا الموضوع، العنف الأسري، إذا فعلا الوضع المعيشي الصعب يلي هو عم بيؤدي إلى العنف داخل العائلة وإلى مزيد من المشاكل، الطلاق، العنف، يعني والتوتر اللي عم بيكون داخل العائلة، وهل فعلا الإنسان المعنف عليه أنه تغادر؟ وبالوقت يلي كمان موضوع آخر هو هل في رجال معنفين؟ هل استغربوا أنه يعني البعض بيستغرب أنه كلمة أنه في رجال معنفين من قبل زوجاتهم؟ تعرفوا أنه بمصر مرة طلعت دراسة طلعوا أكثر نسبة الرجال المعنفين هني بمصر؟ أنا مرة قريت هذه الدراسة. دكتور حمدي يعطيك العافية وصباح الخير.
1: صباح النور كلود، صباح الخير جميع مستمعي تو مي، It's my pleasure to be with you on air.
0: شكرا لك دكتور حمدي. أكيد سمعت الموضوع فيما بيتعلق بالنسبة للعنف الأسري، هل في رجال معنفين برأيك؟
1: بالتأكيد العنف العائلي وهو ما يسمى بالإنجليزية domestic violence لا يفرق بين أجناس أو طائفة أو دين أو جنسية أو انتماء إلى بلاد، لكنه موجود بالعائلة منذ قدم الزمان، وكلنا نعرف ما حدث بين قايين وحابيل وكيف اللي هم أولاد آدم وحواء، أول ولدين في كل العالم، قام قايين على هابيل وقتله. يعني كانت أول جريمة قتل في العالم حدثت بين أخوين. الدوميستيك فايولنس ليس حكرا وليس حصرا على العنف بين الزوج والزوجة، قد يكون أيضا ما بين الأب والأولاد أو الأم والأولاد اللي هو child abuse، قد يكون ما بين الأخوات بعضهم الإخوان أو الأخوات بعضهم وبعض، قد يكون أيضا من الزوجة تجاه الزوج اللي هو a lot of men suffering are suffering from violence from domestic abuse from the woman from the wives، وما بيروحوا البوليس ولا يبلغوا لأن طبعا كبرياء الرجل إن هو لا يريد أن ينزل إلى هذه المنزلة، إنه هو يقول إن زوجتي ضربتني بالشبشب أو بالصباط أو كل هذه الأشياء. فالدوميستيك فالنس موجود في كل العائلة. إن كانت بعض الجاليات أو بعض الدول تفوق فيها النسبة فذلك بسبب الإبلاغ، لأن بتروح السيدة أو الرجل ويبلغه السلطات المختصة، لكن كون أنها أقل في دول أو جنسيات أخرى ده لأنه هذا لأنه لا يمكنهم أو لا يريدون الإبلاغ. فالدوميستيك فالنس موجود في كل مكان، لكن الإبلاغ للسلطات هو الذي يحدد النسبة العليا، وطبعا it's misleading. لأن بتكون misleading يعني غير دقيقة لأن لا نعرف على وجه التحقيق.
0: نعم دكتور،
1: فطبعا لابد ان احنا يس بالنسبة للي قالته ميسيس هانسن، طبعا هو انا وافقها في جزئيا ولكن ليس كليا. جزئيا يس there is domestic violence، لابد we have to address the domestic violence in the family، we have to facilitate ways of reporting to the police، كل هذه الأشياء. وإذا تعثر الأمر there is always room for improvement، there is always rehabilitation. Usually the first incident بيجي البوليس أو السلطات المختصة social workers ويعطوا الزوج أو الزوجة warning. The first time is warning. The second time is a tough and a strong warning. بعد كده طبعا بتكون لابد من اتخاذ الإجراءات. هي قالت إذا كانت السيدة معرضة للعنف she has to leave. This is not something new. We know إن هو she has to leave. وعندنا women refugees يعني safe haven for women who are suffering from domestic violence and they have to report to the police and they have to take some action. سواء كان كاذب البلاغ كاذب أو غير كاذب دقيق أو غير دقيق أو مسبب ربما الرجل وهذا ليس عذرا تطاول على السيدة لأنها provoked him verbally or physically. Again, that's not an excuse for a man to be violent against his wife. لو حدث هذا طبعا ممكن يكون يعني أنا واحد بيقول لي أيوة بضرب زوجتي لأنها بتغزني. قلت له it's not a good excuse. لقيت زوجته قاعدة بتبتسم ومبسوطة إن هي بتغيزه فهو بيضربها. هذا ليس excuse. لكن لابد من علاج الدوميستيك violence from the roots. ليه تغزيه وانت ليه تغزها وليه تبروفوك one another. This is how the problem started and we have to address it. This is what I agree with Mrs. Hansen about. What I disagree ان احنا نعلق كل شيء على ال quality of living والcost of living وتكون the cost of living is the hanger. We hang on it everything. الشماعة اللي بنعلق on the contrary.
0: بس في مشاكل بتخلق دكتور حمدي في مشاكل كمان بتخلق داخل العائلة بسبب الوضع المعيشي وبتصير يعني ممكن
1: not, not domestic violence not much domestic violence I haven't seen it
0: بس بتصير.
1: On the contrary when there is the situation is tight and people get it tough and they cut corners الزوجة والزوجة والأولاد بيتعاونوا مع بعض to live together, support one another. During the Second World War, Winston Churchill أعلن this is our finest moment, we have to be defiant. كان كل واحد بياخد بيضة واحدة في اليوم. Do you believe it? We can live. He said we can live on one egg a day. Winston Churchill during the Second World War. وفعلا تصدت إنجلترا للزحف الألماني الهتلر. هتلر كان يريد أن يأخذ المملكة المتحدة البريطانية وفشل. وكانت في هذه الوقت أوقات عصيبة جدا بالنسبة للإنجليز. لم تحدث حالة domestic violence مرة واحدة ولا حالة انتحار واحدة. راحت الحرب العالمية الثانية جاءت الدوميستيك فايلنس العنف العائلي بإنجلترا وويلز وكل هذه الأشياء وسكوتلاند وإدنبرا والقتل والانتحار. طب يعني أيام الحرب كنتوا عايشين في سلام. لما بتكون الحالة ضيقة بسبب ضيق المعيشة ويصعب على الإنسان أن يجد ما يسد به رمق العين تختفي حالات الدوميستيك فايلنس والانتحار لأن الكل يتكاتف ويتعاون في التصدي لهذه الأزمات الاقتصادية. فwe shouldn't use the cost of living and the deterioration in our economics we shouldn't use it as a hand to hang on the domestic violence. On the contrary, we have to address the situation from its roots. And the roots are don't provoke anyone to be violent. Having said that, there is no excuse for the woman or the husband or the wife or the children to be violent against one another.
0: No.
1: Let us live in peace.
0: بس هون جتنا هيك نعم دكتور حمزي يعني كمان هون دكتور حمدي يعني فيما بيتعلق بالنسبة لبولين هانسن بما أنه يعني عرجنا على كلامه وهو كمان اللي خلينا نضوي على موضوع العنف الأسري بتقول يعني كمان اليوم إذا بتروح على ريستورانت يعني عدم التواصل هو كمان عم بيؤدي إلى هيدا شرخ داخل العائلة. إذا بتروح على ريستورنت مثلا هلأ شو عم بيعملوا؟ بيقعدوا بمقابيل بعضهم وكل واحد ماسك التليفون مثلا كل واحد عايش بعالم يعني
1: yes.
0: هيدا الشرخ يلي عم بي
1: yes.
0: ما بيخلق هيدي ال...
1: yes.
0: ال... ما رح نقول الحميمية عم بيخلي يعني هيدا الانسجام بين ال... الأزواج
1: yes. Yes, and we became electronic in our minds. Instead of using electronics, now electronics are using humans. We became electronic in our thinking, in our communication, in our socializing, in our outings, in our family makeup, all electronics. After a while, we wouldn't have any humanity, any human factor at all. As we always say, social media has made us less sociable. Not more sociable, but less sociable.
0: يعني ما عم يصرح لبعضنا البعض أنه ما عم يصرح لبعضنا البعض مشاعرنا. إذا كنا نحن متضايقين، إذا كنا نحن مزعوجين، بتلاقي أنه خلص إذا انزعجت تروح على التليفون تبلش تتفحص فيه. يعني ما هيدي قديه yes. ممكن تأثر دكتور؟
1: exactly. بتأثر إلى درجة كبيرة جدا. The main factor in any military في أي جيش أو تاسك فورس أو أي قوات مسلحة ليست الأسلحة ولا الجندي ولا التخطيط ولا الاستراتيجيز، لكن communication in any warfare, in any family fair, in any welfare. يعني لو عندك جيش والقوات المسلحة ضخمة، لكن قدر العدو ان هو يخترق الكوميونيكيشن واللاسلكي والإشارات والشفرة والكودز والاتصالات، خلاص you're finished، لأنه لا تستطيع أن تنسق، تقوم بتنسيق أي عملية حربية. ذات الشيء في الفاميلي ميك اب، في النسيج العائلي، أهم شيء الكوميونيكيشن. لو ما في كوميونيكيشن، ولاك اوف كوميونيكيشن أو ميس كوميونيكيشن أو إلكترونيك كوميونيكيشن، كل هذه الأشياء طبعا ممكن تؤدي إلى خراب وإلى دمار. طبعا نرجع ونقول إن أهم شيء هو التفاهم. الإنسان خلق كائن ناطق، وكلمة ناطق لا تعني أن ينطق أو يتكلم، لكن ناطق بمعنى أن يتكلم بالمنطق. لابد أن تتكلم بالمنطق، بهدوء، برواءة، to give some warmth، دفء عائلي، to take out. وأنا الحقيقة بقول دايما إن الرجال، وأنا منهم، ينقصنا شيء واحد في كل الرجال، common factor في كل الرجال، إن ينقصنا ما هو؟ We are not romantic enough. السيدات بصفة عامة romantic، إحنا we are not romantic. We are not by nature romantic. We have to be romantic to communicate with women. We have to be romantic to convey the message. We have to be conscious and considerate about other situations.
0: معلوم هل بيحبوا رومانسية بس ما بيستعملوها.
1: We are not born in our mentality with it. السيدة ولدت بها، الرجل لابد أن يتعلمها، لابد أن نعلمها. أنا بعلم ابني الصبي، لابد أن يتعلمه، حتى لأنه we are not born with it. We are born.
0: هل ممكن تعلم الرومانسية دكتور حمدي؟
1: Yes, definitely. إذا كان الواحد بيتعلم موسيقى مش هيتعلم رومانسية، ومين اللي يعلم الرجل الرومانسية؟ أمه، أخته، وفوق الكل زوجته. هي اللي تقدر تهذبه وتزبطه وتعلمه وترشده. واحد من رجالات الله القديسين قال الكلمة المأثورة، The role of woman is to inspire، تلهم، الإلهام. The role of man is to lead. فالمرأة تعطي الإلهام بهدوء، تعطي الأفكار، الرجل ياخد الأفكار ويعمل لها، يبلورها وينظمها وينسقها وينفذها. كل هذه الأشياء لابد أن يكون في كوميونيكيشن. المشكلة في العالم هو أن الرجل يظن أن المرأة is his feminine DNA copy، يعني دي ان ايه اصبح فيمينين. ابدا، لابد ان احنا نعرف ان المراه لها كائن، انها كائن مستقل، ولابد ان نتعلم كرجال كيف نكون رومانسيين، وحتى ننسق الامور مع المراه، ويتم فينا كلام سليمان الحكيم الذي كان يخاطب حبيبته وامراته: يا امراتي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. ليس عندنا انهم ناقصات عقل ودين، بل بالعكس، هم الكمال وهم من يكملوننا. يا كاملتي،
0: شكرا لك دكتور حمدي بولس. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمي مع مزيد من الأخبار. جولة أخبار الساعة 10 رح تابعوها بعد لحظات من الوقت. خلينا ناخد اتصال بهالوقت من عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
2: صباح النور لك دكتور حمدي.
0: صباح النور.
2: أنا عندي سؤال لدكتور حمدي. عم بقول إنه المرأة منا كوبي للزلمة يعني from his DNA، بس اليوم بالعهد القديم بسفر التوراة بسفر التكوين الموجود إنه الله بس شاف آدم لحاله فما يتركه لحاله، يعني يتونس بحدا شيل حوى من ضلعه، ما خلقها مثله ونفخ بالتراب.
0: نعم، بكل الأحوال هيدا موضوع آخر ما رح نغوص فيه، بس خليني اسمع رأيك عمر بالنسبة لكلام بولين هانسن. هل بتشوفوا فعلا اليوم في رجال معنفين؟ هل بتشوف الوضع المعيشي اليوم له تأثير؟ وهل عدم التواصل بين المرأة والرجل والشركة هو عم بيؤدي إلى العنف الأسري؟
2: أنا بقول لك إنه بهالأيام اللي عنده أولاد يخاف على ابنه أكثر ما يخاف على بنته. مش عم بحكي هيك من منطلق ذكوري أو رجل لرجل أو شاب لشاب، عم بحكي لأنه الواقع الحياة كتير تغير. إذا بتشوف اليوم عدد الزيجات أو الجيزات يلي هي لا نحكي هون ببلاد الغرب إنه المرأة أو البنت بتتجوز تنترو توي بس يبلش يقصي البيت بتشوطه وبتفوت معه شريكة بستين سبعين بالمية اللي هي يعني اليوم صار في حتى الاستقلالية المرأة، يعني المرأة صار بدها المرأة صار بدها الزلمة توليد مثل ما تفضل دكتور حمدي وقال انه مين بعده بيقبل انه الزلمة توليد، لانه صار في confusion بين leader يعني how to lead and being controlling. يعني صارت leadership is called controlling بهالأيام.
0: نعم.
2: كلها مش ما بعرف صار مبدأ العائلة كتير deteriorated يعني كتير الدمار. صحيح،
0: شكرا لك على المداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. رح نتابع معكم مع جولتنا الإخبارية أخبار الساعة 10، تسمعوا لها بعد لحظات.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
3: طلبت وزارة الخارجية الصينية أستراليا بالكف عن تضخيم التوتر وإثارة المواجهة في بحر الصين الجنوبي، وذلك وردا على تصريحات لوزيرة الخارجية بيني وونغ حذرت فيها بكين من السلوكيات المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وكانت السيناتور وونغ قد أعربت عن قلق بلادها إزاء مواصفته بالعدوان والسلوك المزعزع للاستقرار. في افتتاحية لمؤتمر حزب العمال الذي ينطلق اليوم، أحيت فرقة ليفت رايت أوت للروك حفل موسيقي في أحد فنادق أدلايت. الغريب أن الفرقة تتألف من أعضاء في البرلمان وموظفين بالحزب، من بينهم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك عازفا على الجيتار. وكما يوحي اسم الفرقة فإنها تجمع بين جناحي اليسار واليمين داخل الحزب في إداء مشترك وأغاني متفق عليها مسبقا. أيضا في عناوين هذا الصباح، أثار تصريحات جديدة لرئيسة حزب ون نيشن بولين هنسن موجة غضب بعد أن وصفت العنف الأسري بأنه طريق ذو اتجاهين. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبع بعض لحظات من هالوقت عبر راديو تعني أستراليا.
4: معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. Australia's housing market is at a turning point. It's heading south for the first time in 3 years. According to the latest quarterly figures, and experts are unsure how low prices could go. But analysts say after such strong growth, it's still going to be hard to afford to buy a home for many Australians. And those first home buyers appear to be waiting for prices to come back further so they can get a good deal.